0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أسقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 صح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات والطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعتهم. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا الأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت ده بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتم رضيانين، أكيد ما كنتم مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميه رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبد لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إن دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي نحن قرينا، حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعد تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دايركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأن ما عملت ممارسة معينة؟ لأن ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأن ما قمت بالصوم بوقت معين، لأن ما عملت الحاجة السنوية، لأن عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمة.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأن كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطة شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، مبسوطين جدا جدا نكون معاكم الليلة وفي حلقة جديدة ومميزة. وكمان طبعا أكيد يا جماعة كالعادة حابين يعني نشوفكم معانا ونشوف تعليقاتكم ونشوف يعني أخباركم وتشاركونا برأيكم في الموضوع بتاع الحلقة. وطبعا يعني الشخصية اللي ما بطلع معاها كثير، اللي ما قاعدين تشوفونا دائما مع بعض، اللي ما قاعدين تلخبطوا بيناتنا اصلا، فحابه اصبح عليها. صباح الخير يا ترنيم.
2: صباح النور يا انجي. يعني اول حاجه مبسوطه جدا جدا جدا جدا بكل زول يعني معانا في الصباح ده، وبحب اصبح عليكم واقول لكم يا رب صباحكم لذيذ، صباحكم جميل، يعني كده عايزين نستمتع يا جماعه مع بعض في الصباح ده، وعايزين نتونس مع بعض كالعادة، عايزين نعرف أخباركم وكيف قضيتوا الفترة فاتت. وبصراحة يعني واحد مبسوط إنه أصلاً إحنا خلاص يعني بقينا أسرة بجد، يعني كله اثنين بنقعد بنتونس مع بعض، بنحكي عن أخبارنا وبنحكي عن حياتنا الشخصية اللي بيحصل فيها، شنو التحديات، الحياة الحلوة، فبنشارك مع بعض حياة كتير شيء حاصلة معانا، فدي حاجة حلوة يعني يا جماعة، دي حاجة مشجعة علينا، وأكيد أكيد بتكون مشجعة على كثيرين من الناس اللي بيسمعوا يعني. فصباح خير ويوم جميل علينا، وأتمنى إنه الحلقة دي تكون حلقة سلسة وفيها بنلقى يعني حلول لحياة كثيرة شديد إحنا اللي حنتكلم فيها يعني. لكن في الأول نحب نعرف أخباركم وأحوالكم وكيف قضيتوا الفترات الفاتت، وطبعا برضو بنقول يعني إنه إحنا بنحب نشجعكم تعملوا شير لللايف. ليه؟ عشان احنا نتونس، دايرين الونسة تكون فيها ناس كتيرة، ودايرين الونسة تكون فيها آراء كتيرة وحياة زي كده، فحنعمل شير لللايف. كيف؟ حنلقى في السهم العامل كده ده مكتوب جنبه شير أو مشاركة تقريبا بالعربي، فبتقوم بتدوسه تمام؟ ممكن ترسل لأصحابك في أبليكيشنز تانية زي واتساب، في ماسنجر، في كده، وممكن تعملوه شير أصلا في صفحتك في الفيسبوك يعني. وممكن برضو الحركة التانية نعمل منشن، فهنعمل منشن كيف؟ هنكتب في حتة بتاعت التعليقات أسامي الناس اللي إحنا عايزينهم، بالأول بنعمل الآت دي، بعد كده بنكتب الاسم، بعد كده الزول بيصهر له إنه يجي يحضر معنا كده يا جماعة. أظن
1: يعني ما قصرنا معاكم، أصله ما قصرنا معاكم، وريناكم زادة تعملوها كيف والكلام ده. وأعتقد بعد كده يا جماعة يعني أوردي إحنا قاعدين نتكلم مع بعض، بنتونس مع بعض، فيعني هي ونسة، فخلي أكلم أصحابك إنه يجوا ويتونسوا معانا برضو كذا. لكن قبل كل حاجة كالعادة إحنا متعودين إنه نعمل حاجة مهمة جدا أول ما نبتدي الحلقة بتاعتنا، قبل ما نخش الموضوع بنسأل من أحوالنا طبعا. فكذا يا شباب اكتبوا لنا أخباركم شنو، ويعني ورونا الأسبوع الفات كان عامل كيف ودنيتهم كانت ماشية كيف، وإحنا زادنا حنشارككم حسنا وترنيم. يا ترنيم كذا قول لنا أسبوعك كان ماشية كيف.
2: أسبوع الفات كان أسبوع كويس يعني، بس يعني عايز أتكلم عن إن أنا تعبانة من يوم مبارح شديد. يعني يوم مبارح كان يوم حلو بس متعب، ونومنا متأخر، ف يعني طبعا يعني أنا معروف إني ما زوي بساهر نهائي، لكن اليوم بساهر فيه ده يا جماعة، بصحى تاني يوم شام الوضع شديد بصراحة، يعني زي الزول بيكون أصلا ما مورنينج بيرسون، بصحى شام الوضع، أبكون شام الوضع شديد بالصباح إنه أنا ليه ما نمت الوقت اللي أنا مفروض أنوم فيه، فيعني الجسم داير ينوم في الوقت المتعود فيه، ونعمل حاجة دي عشانه يعني ماما عشان يخدمنا في باقي صح. اليوم بس. لكن الأسبوع ككل كده يعني كويس معقول، في وزنة يعني، في كده وكده يعني، في راحة وفي تعب، لكن يعني في الاثنين فأوكي يعني، ما كان في كارثة يعني. نشكر ربنا يعني أنه في أوقات بتيجي ما بكون في مجال للراحة أصلا. بس أنت أسبوعك كيف؟
1: صدقيني ما متذكرة شديد، بس المتذكرة وإنه كان برضو كويس، ما كان سيء. كان رايق تقريبا. بس يعني كان طبعا في كذا حاجة حاصلة فيه وكذا، يعني عزا كذا، مهم يعني كانت كذا حاجات كذا حاصلة. بس يعني كان برضو يعني معقول، يعني في الـ في الـ في الـ في المعقول منه يعني. لكن طبعا يعني أزول كان مرهق أصلا امبارح، ويعني من قبلها أصلا كان مرهق، فلما جاي يوم امبارح فزول يعني كملوا كله، كمل كل هناي. لكن صراحة كان برضو يوم جميل جدا، يعني حاجة بتصبرك إنه هو كان يوم حلو شديد، فدي الحاجة بتصبر الواحد إنه كده يعني. فبس المهم، فكده الناس برضو تكتب لنا يا جماعة الحاصل معاه شنو، وإسبوع كان ماشي كيف، إحنا حاسة شاركناكم إسبوعنا كان عامل كيف، فكده اكتبوا لنا أنتوا برضو يعني إسبوعكم كان كيف. وأوريدي في ناس، أوكي في ناس أوريدي كتبوا لنا. طيب مجاهد بيقول good morning. good morning يا مجاهد يا أخي، منورنا جدا، مبسوطين بك شديد شديد شديد، وكذا طمنا عن أخبارك وأحوالك، إن شاء الله أمورك طيبة، ورينا حاصل معك شنو، إن شاء الله دنيتك يعني لذيذة. سمر is watching. أوكي أوكي already كاتبة تحت. طيب يا سمر حنقرأ رسالتك. طيب محمد بيقول أهلنا وحبايبنا وقرايبنا حبابكم لعلكم طيبين. حبابك يا محمد يا أخي، مبسوطين بك جدا ومنورنا. محمود سوري. أوكي يعني مبسوطين بك جدا يا محمود، ومنورنا جدا جدا جدا. طبعا يعني يا محمود، احنا الواحد اللي بيخش لنا هنا ده بيشاركنا باخباره، بيشاركنا باحواله، وكمان بيشاركنا برايه في موضوع الحلقه، فاصله بنفكك نهائي، لازم تشاركنا برايك وتقول لنا انت حاصل معاك شنو، وتقول لنا اسبوعك كان ماشي كيف، كل الحاجات دي. اوكي في روف حسن بيقول صباح الخير عليكم انجو ترنيم، مبسوط اشوفكم بعد فتره مع بعض، وربنا يبارك حياتكم، وخلونا نبدا الحلقه. صدقني يا روف يا اخي، يعني حنخش لك الحلقه طوالي، لكن شنو بس دايرين نطمن على الناس، نعرف اخباركم شنو، احوالكم وكذا وبتاع، وبعد كده نخش لك الحلقه طوالي يا روف.
2: يا روف غايته بعد رسالتك دي لازم تكمل اللايف للنهايه، ما عندك اي عذر. شفت مش قلت اخش في موضوع الحلقه، حنخش في موضوع الحلقه
1: وتشاركني برايك.
2: نعم لازم،
1: ضروري شديد. أوكي سمر بتقول صباح الجمال على أحلى ابتسامات، وأكثر الناس بتفتح النفس من الصباح، يا رب يكون صباحكم حلو ورايق. يا صدي أنت الرايقة وانت السمحة كلها يا سمر يا أخي، صدقيني يا أخي، يعني كل الشوق صراحة، والكرسي ده مشتاق لك، يعني في كرسي من هنا ده مشتاق لك شديد
2: جدا،
1: يعني عاوزك تيجي هنا في المكان. طبعا يا جماعة أكيد يعني أخوتنا سمر أنتوا بتكونوا عرفتوها، ما اللي هي ست الحلقة وست الراديو، لكن شنو يعني جات أكثر من مرة صديقتنا سمر. طبعا في حلقة في بودكاست برا الويف هي قاعدة فيها يعني أستاذة سمر، لأنه هي أستاذة فعلا طبعا،
2: أستاذة ودكتورة
1: ودكتورة. نعم. الاثنين مع بعض، يعني تخيلوا زولة دي دكتورة وأستاذة الاثنين مع بعض، يعني ما شاء الله. المهم فهذا مش تلقوا حلقة في البودكاست بتاع برا الويف، خشوا هناك وحتلقوا سمر موجودة. وكمان أخونا بشوي بيقول صباح الخير خريستوس أنستي، صباح النور عليك يا بشوي، كل سنة أنت طيب والمسيح قام. طبعا يا بشوي كده كده تبت توصى، أنت كده كده معانا طبعا، وحتشاركنا أكيد برأيك في موضوع حلقة الليلة، فإحنا منتظرين كومنتك. طيب ممكن تقري كومنت صلاح؟
2: طيب أخونا صلاح بيقول صباح الخير عليكم، كيفكم الاثنين الحلوين، زمن طويل واحد ظهر معاكم، اشتقنا نسمع صوت الراديو، بتمناكم طيبين. شكرا كثير يا صلاح، حقيقي يعني احنا الاسبوع فات طلعنا مع بعض بعد غياب، فما قادر اتذكر اذا كنت انت معانا ولا لا، لكن يعني اتوفقنا وطلعنا الاسبوع ده برضو مع بعض، واتمنى انه يعني الدنيا تكون يعني مظبطة كده ونقدر نطلع دائما مع بعض. كمان يا صلاح نحب نعرف جدا جدا أخبارك شنو، كيف عامل، كيف الدنيا ماشي معاك، وشاركنا يا صلاح كمان في موضوع الحلقة، يعني برضو عايزينك تكون بتكمل معانا. روميا بتقول صباح الخير أنجو ترنيم، مبسوطة أشوفكم. إحنا مبسوطين جدا جدا جدا يا روميا أن تكوني معانا، واسمك جميل ومميز، غيرت ما حنسى يعني الاسم ده، فيعني مبسوطة بيكي جدا جدا، ونتمنى انك تكملي معانا حلقة للآخر. عسولة حنين بتقول صباح المحبة والمودة يا حلوين، صباح النور عليك يا عسولة، مبسوطين بك جدا جدا جدا، يا رب صباحك ملان بالحياة الجميلة. يعني صدام بيقول صباح الفل والياسمين عليكم، صباح النور عليك يا صدام، مبسوطين بك جدا، يا رب صباحك رايق وجميل، ويعني نتمنى انك تكمل معانا برضو يا صدام. روف حسن بيقول أكيد أحبائي، بس أعمل شاي وأجيب باقي البسكويت وأكمل معاكم الآخر. إحنا ذاتنا شفت ده شاي ظاهر عندك، أوكي ده شاي، إحنا ذاتنا قاعدين بنشرب الشاي وبتونس معاكم عشان نوريكم إن إحنا يا جماعة يعني مصحصحين ورايقين ومتحمسين وجاهزين يعني نتكلم كتير ونسمعكم ويعني نعيش البهجة مع بعض. أدينك بيقول صباح النور، أو بتقول صباح النور، صباح النور عليك يا غالية، مبسوطين بك جدا، ونتمنى أنك أنت كمان تكوني بخير، ويعني نتمناك كمان تكوني معنا للآخر. بشوي بيرجعوا بيقول محتاجين يوم يكون في نقاش حول قبول الآخر بعد إذنكم. طوال يا بشوي يا أخي. طوال يا يعني يوم حنعمل حلقة نتكلم فيها عن الموضوع ده، وكمان إحنا بنشجعك يا بشوي ترسل لنا، حتى ممكن ترسل لنا في الخاص تقول لنا مثلا النقاط اللي أنت يعني مشغول بها نفسك تسمعها او نفسك يعني نحن نكون بنشارك فيها. ممكن تعمل كده عشان يعني نطلع حاجه لذيذه يعني. اخلاص ادم بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بتقول الثنائي المميز كيف حالكم وصباح الخير عليكم، متشوقه كثير لحلقه اليوم.
1: يا سلام، يا
2: شكرا يا اخلاص لتحياتك الجميله، واحنا كمان متحمسين جدا جدا ان نكون بتونس وانت تكوني بتحضري معانا كده. طيب احنا بما انه احنا اوريدي متشوقين يعني للحلقه يا شباب، كده قولنا العنوان ده حسسكم بشو يعني. احنا حاولنا يعني نتكلم عن حاجه يعني احنا حاسين بها شديد، واكيد جزء كبير منكم برضو حيكون حاسس بها اذا حسي او حس بها قبل كده او لسه يعني هيحس بها. فالفطر، الفطور،
1: التعب يا ترنيم، التعب عموما هو مبدئيا كده. ما اعرف اذا كان الناس قادره تسمع صوتي متغير شويه ولا لا، بس يعني هو صوتي اوريدي بيعبر عن الحاجه دي،
2: عن الفطور،
1: عن الفطور عموما. الحاجه بس اللي دايما يعني شحن بنسمعها دايما انه الشباب طاقه وحيويه ونشاط وما بعرف لك شنو، فلما يكون في شاب يعني فتران ف يعني مثلا زي طبعا يا جماعه اختنا رشيده دايما بتجي بتقول المكتبة الطاقة الإيجابية، هي بتخش انتوا فاهمين بتخش كيف، هي بتخش مكتبة الطاقة الإيجابية واحنا بنكون قاعدين في الكمبيوترات عاملين كده وحالتنا بتكون صعبة حرفيا. هي الطاقة الإيجابية ذاتها يعني، ف يعني حقيقي يعني أستاذة رشيدة دائما بتجينا بالطاقة الإيجابية، وفاكرين احنا حنكون عندنا الطاقة قدر الطاقة بتاعتها بالضبط، بس بتلقى انه يعني ما في اي طاقة إيجابية حاصلة، بس يعني برضو بتشجعنا للأمانة وبتدينا كده حماس وباور والكلام ده وكده. لكن طبعا يعني ده ما بينفي برضو انه احنا كشباب عندنا حماس وعندنا كل الحاجات دي، لكن في عوامل كثيرة بتخلينا برضو نفتر، وبحس انه احنا قاعدين نفتر ابدر او اسرع من الناس الكبار. دايما دي الحياة بسمعها من امي، انتوا قاعدين تفتروا سريع ما بعرف لك شنو بتاع، فحس انه طيب يا جماعة انتوا يعني يعني انتوا كان عندكم طاقة 24 ساعة يعني، ولا هو الحصل شنو، ولا هو في شنو، ولا المشكله
2: كتير.
1: وين
2: حصل كثير يا بنتي
1: يعني احنا ما لنا
2: الحصل شنو بالضبط، ما عارف يا اخي نزل يعني قاعدين يحسسونا بالذنب بعض المرات، في حين انه
1: بيحيي
2: يعني
1: ضميري
2: يعني بحس انه يعني يا ربي فعلا معقوله يعني في حاجه غلط فينا يعني المفروض نشوف الموضوع ده. لكن حقيقه يا جماعه المفروض نشوف الموضوع يعني جد المفروض نشوف كده احنا الحصل علينا شنو. يعني احنا مع فكره انه او اكيد بنؤمن انه الجسد بيتعب بيتعب، شفت ده التعب ذات تخلص الكلام
1: بيتعب مع بيتعب
2: بيتعب وبيتعب كلمه ثالثه جميله. المهم فالجسد بيتعب وبيضعف برضه، نفس الشيء النفسيه ويعني المزاج والحاجات دي برضه متغيره يعني. فاحنا مصدقين ودي حاجه عادي جدا نورمال ان هي تكون بتحصل، لكن عايزين نتكلم في الحاجه اللي هي ممكن تكون ما نورمال شديد يعني او حابه تحصل كتير. يعني واضح انه فلان ده يعني مجهد، واضح انه الزول ده خلاص تعبان واموره جايطة، بقى ما عنده شغف، بقى ما عنده طاقة كده يعني يتحرك ويفكر حتى في الأمور البسيطة الشديد، يعني حتى في الأكتيفيتيز اللي هي بسيطة يعني بديهية، يعني كنت بتقوم الصباح تمشي تشوف مشاويرك ترجع، يعني ما عملت حاجة خطيرة يعني، فبرضو بيكون في تعب، برضو بيكون في زهج، برضو بيكون ما في شغف، ما في حاجة من جواك بتحركك فعلا بطاقة حلوة يعني كنت تقوم تعمل حاجة دي. فأنا أعتقد يا إنجي إنه الاختلاف بتاع الزمن اللي عايشين فيه زمان أهلنا وهسي ده بيلعب دور كبير شديد في الحتة دي. يعني قبالك أول مبارح تقريبا كنت بحضر في فيديو إنه يعني فيديو في السوشيال ميديا، ففيديو فريندلي لكن بيوصل رسالة حلوة، يعني إنه جايبين زي شاب كده سايق عربيته ومفروض يمشي يقابل جده عشان يمشوا يصطادوا مع بعض، فالشاب اتأخر على جده قريبة نص ساعة ولا 40 دقيقة، فهو مصور جده من بعيد إنه جده ده قاعد منتظره عادي في الشارع، ما ماسك تلفون وما زهجان ورايق يعني بس واقف كده عادي، فقال إنه شوفوا الزول ده يعني أتحداكم لو في واحد من الشباب بيقدر يقعد نص ساعة كاملة أو 40 دقيقة، يعني حاجة زي كده، يعني هو ما يعتبر زمن كبير شديد بس برضو إحنا ما بنقدر نقعد من غير تلفون، فقال إنه بتحداكم لو إحنا مثلا ممكن يعني واحد فيكم يقدر يعمل حاجة دي، معظمنا بحس إنه ما قادر، لكن الزمان عادي يعني ما في الأدكتيف يعني الروتين اللي بيكون فيه إدمان شوية، مثلا لازم تكون ماسك التلفون 24 ساعة، لازم تكون في حاجة بتحضرها، لازم يعني مخك لازم يكون بيشوف حاجة، ما ينفع يكون في حالة صمت ويروق وبس يكون قاعد سايب من غير ما
1: يفكر بدون ما يكون في يعني حاجة مباشرة قاعد يشوفها بتصير تفكيره. يعني الناس زمان بحس انه كمان تفكيرهم من نفسه بيطلع افكار، يعني هو من ذاته لانه هو ما بيشوف حياة كثيرة
2: بالزبط.
1: يعني احنا مثلا لا معرضين نشوف حياة كثيرة شديد خلال اليوم، اذا كان في الشارع او اذا كان يعني حتى في البيت في التلفون، فانت معرض تشوف حياة كثيرة شديد، فمخك بيستسهل التفكير لانه دخل له حاجة فاوتوماتيك فكر فيها.
2: لكن زمان بيتعب لو يعني بيتعب لو قاعد من غير الحاجات دي، يعني بحس نفسك زهشتي تعبتي ما قادرة، دشو الملل اللي أنا فيه ده، حاسة نفسي ما منتجة، ليه؟ لأنه إحنا في حالة الاستعجال أو عايزة كل حاجة تكون قاعدة قدامي، ما ينفع تقولي أقعد نص ساعة كده يا أخي، تخيلي منتظرة زول، أنا لو انتظرت زول حرفيا بس 10 دقائق بحسبها زمن يعني، فهماني؟
1: بزعل
2: يعني كيف أنا حنتظرك كتير كده يعني لمتين، فخلي زول منتظر زول ورايق وما عنده حاجة في يدين وبيعملها يعني ما عند يعني بس قاعد، فطولت البال دي غايته بس ربنا يدينا لها
1: فعلا صراحة هو للأمانة بحس إنه بجد يعني دي الحاجة اللي هي بتخلي إنه الواحد يحس نفسه إنه هو تعبان بسرعة، لأنه أنت وانس إنك حسيت يعني ما هي فكرة جات في البال يعني، وبجد أنا ما كنت بصدق في إنه التفكير ممكن يكون هو عنده تأثير للدرجة دي، إلا لما شفت نتيجة التفكير، يعني أفكار كثيرة مثلا كانت نتيجتها شنو، يعني إذا كان بيقول لك مثلا

0: يعني تأثير التفكير أو تأثير المخ علينا إحنا على جسد يعني على جسدنا وعلى جسمنا وعلى كل الحاجات دي، فعنده تأثير كبير. فلما أنا أدخل في مخي حاجات يعني شنو بيسموها شنو يعني ممكن أقول بسهولة، ما بخلي حتى إنه هو مخي من نفسه يكون بينتج بصورة سليمة. يعني دائما لما بدخله بس input وانا ما قاعد الاحظ انه مع السرعه، طبعا ما قاعد الاحظ انه كميه الانبوت اللي قاعد يخش ممكن يكون تاثيره كيف على تفكيري، ممكن يكون تاثيره كيف على مخي، على حاجات كثيره. يعني في حاجات انا ممكن بس بحضرها بتعب، يعني مجرد ان انا حضرتها في حين هي ممكن تكون ما حي حاصله معي اصلا،
1: حركت يعني أنا كل المشاعر جواك، استنزاف يعني مبالغ فيه.
0: يعني اذا كان مسلسلات افلام متعودين ان احنا نحضرها برضو، يعني احنا حاجات اتعودنا ان احنا نحضرها، ومثلا قصص ناس متابعينا، يعني في ناس بتتابع قصص ناس او حياه ناس، فلما تشوف مثلا زول عمل كده في يومه ممكن انت ترهق له، او مثلا زول اتعرض للحاله الفلانيه دي انت يعني
1: تاخذ الموضوع
0: حصل لك. فاحنا بقينا في العصر ده اللي هو انه احنا بناخذ حاجات كثيره جدا في حياتنا وبنتاثر بها، ومرتبطين بحاجات هي ما في واقعنا، هي ما اراوند مي، يعني ما هي في الواقع موجوده بس
1: ما في واقعك انت،
0: ما في واقعي انا كشخص، او ما في حياتي انا كشخص. فدي كلها حاجات يعني انبوت بخش لمخنا واحنا ما مدركين ليه مدى الانبوت ده ممكن يكون عنده تاثير يعني مرهق جدا ومهلك كمان. يعني ما بس مجرد إن هو مرهق لكن بيهلكك، بخليك كده ده
1: ما قادر تعمل أي حاجة، وما قادر تنتج، وما قادر تفكر أفكارك الشخصية حتى يعني، وفي نفس الوقت يعني ما قادر تكون مفيد. أنت شايف الناس دي كلها مفيدة، يعني أنا قادر أحضر أفلام ومسلسلات سوشيال ميديا وبسمع وبشوف حاجات كثيرة شديد، لكن أنا شخصيا وين من القصة دي كلها أنا ما عارف أنا أصلا يعني قاعد أقدم شنو أصلا للناس البسيطين الجنبي معاي، ما إلا للعالم كله أو للمجتمع كله أو لعدد معين من الفولوورز أو كذا، لكن أنا قاعدة أعمل شنو يعني بجد كذا حاجة طالعة مني أنا. وبجد يعني يا شباب أنا متأكدة في تعليق كثيرة شديد هسي هنكون بنقراها، لكن يعني بنشجعكم إنه بجد تعالوا نفكر مع بعض إحنا شنو اللي بيفترنا، شنو اللي بتعبنا، وبنشجعكم يعني كل واحد ممكن يكتب الحاجة دي يعني باختباره هو الشخصي، يعني ما بالضرورة نتكلم عن الشباب على قدر ما نتكلم عن نفسنا، عن إحنا ذاتنا، إحنا يا تنوع، إحنا بنتعب من شنو، أنا بتعب من شنو، أنا لاحظت إنه أنا يعني بستهلك في طاقتي في حاجة مثلا 1 2 3، فنكون بنكتبها ونشاركها مع بعض. والحاجة دي هي يعني لما نشارك حاجة شخصية دي هي اللي بتوصل، دي حاجة اللي هي بتلمس قلوب تانية كثيرة. فممكن نشوف تعليقات. أيوة
0: اوكي زول فلاجة بيقول مرحبا سلام، مرحب بك يا زول فلاجة، اوكي مبسوط بك جدا جدا جدا ويعني منورنا جدا. كده شاركنا برايك في موضوع الحلقه، احنا خلاص دخلنا الحلقه طوالي، فكده شاركنا برايك واحنا منتظرين يعني رايك في الموضوع. اوكي حميتي ادم زولنا شديد يا اخي العريس طبعا.
1: ايوه
0: انت حتكون كده عريس لفتره طويله جدا، حنكون بيقول لك اللقب ده. صباح النور والسرور من قاهرة المعز يا جميلات راديو حقنا. يا سلام يا أخي يا آدم، صراحة مبسوط بك جدا ومنورنا جدا، يعني عشان شاف رسالتك عموما
1: حبيت راديو حقنا دي.
0: أي راديو يعني حقنا ده
1: جميلة صراحة.
0: صراحة يا آدم طبعا أنت كده ما بتتوصل طبعا، أنت ما زولنا يعني أنت الراديو حقك. فيعني شاركنا برأيك ومنتظرينك، و احنا متوقعين منك اصلا رساله طويله عريضه كده بتعبر لنا فيها عن وجهه نظرك يعني. اخلاص فضل الله بتقول صباحكم خير وعافيه وستر وسلام يا رب العالمين، مبسوطين بك جدا يا اخلاص وصباح النور عليكي. شاركينا برايك كمان في موضوع حلقه الليله، بنتكلم عن الفطور والحاجه ممكن تكون تستنزفنا هي شنو، فكده ورينا رايك في الموضوع. خالته نجلاء بتقول لنا صباح الخير عليكم يا مبدعات. صباح النور عليك يا خالته نجلاء يا اخي، ما تقولي حياتي.
1: صباح النور يا ماما يا اخي، نورتينا وابهجتينا برسالتك الجميله، وكمان اكتبي لنا رايك يا ماما في الموضوع بتاع الحلقه، يعني منتظرينك ما تمشي بعيده.
0: اي نهائي. اوكي في زول فلاجة بيقول I say good morning. Good morning يا زول يا اخي, صراحة يعني منورنا جدا ومبسوطين بك جدا. انا ما عارفة هل قبل كده زول فلاجة كان معانا, لانه انا اول مرة,
1: انا ذاتي اول مرة اقرأ الاسم.
0: لو انت لأول مرة تكون معانا قول لنا انا اول مرة

0: عشان احنا نرحب بك ترحيب خاص. احنا كده كده ممكن نرحب به عامة يعني, صح؟
1: هاي نرحب
0: به, نرحب بك
1: بكل زول جديد يا جماعة.
0: بالضبط كده. واي زول عموما يا جماعة لأول مرة يخش لنا يقول لنا انا اول مرة اخش عموما عشان نعمل معاك الواجب يعني. عين الواجب كيف نعمل انا بجد. اوكي, في فارس يا ترنيم.
1: فارس محمود بيقول برنامج جميل. هل المجتمع السوداني بيتقبل تحرر المرأة؟
0: أوكي.
1: سؤال جميل جدا يا فارس, ويعني
0: سؤال جميل صراحة.
1: يعني صراحة داير له حلقة يعني. احنا الليلة كده طلعنا بموضوعين بشوي, وفارس اقترحوا لنا موضوعين حلوين شديد. فيا فارس احنا الليلة بنتكلم عن الفتور اللي بيحصل عموما, فرايك شو, تشاركنا في الموضوع ده بوجهة نظرك. اكيد حيكون عندك رأي يا فارس, وموضوع التحرر بتاع المرأة وهل احنا بنتقبله وام نتقبله. الموضوع كبير ده, داير له تجهيز, داير له يعني
0: قاعدة
1: كده لذيذة, واكيد انتو حتكونوا كمان بتشاركونا فيه. عبد الرازق بيقول لنا صباح الخير, اضيئوا بالحب قلوبكم ان القلوب حين تحب تضيء. شكرا كثير يا عبد الرازق, مبسوطين بك جدا, وحابين انك انت كمان تكتب لنا رايك في موضوع الحلقه وتشاركنا يعني باخبارك وتحكي لنا عن امورك الحاصله معك عموما يعني. صانع الاحلام بيقول لنا صباح الخير عليكم. صباح النور عليك يا صانع الاحلام, يعني اتمنى انك انت طيب وامورك ضابطه. اخلاص ادم بتقول الفتور في نظري نوعين, فتور جسدي وفتور نفسي اي عاطفي. صراحه يا اخلاص احنا متفقين معاك جدا, يعني احنا دايرين نتكلم فيهم كلهم الليله. يعني النفسك انت تتكلمي فيه, او انت حاسه انك انت مشغوله انك انت تتكلمي فيه وتتكلمي فيه طوالي. وانا اعتقد يا اخلاص كمان يعني هم الاثنين بيشتغلوا مع بعض, يعني الجسد لو تعبان النفسيه حتكون تعبانه والعكس صحيح, فيعني اي واحد فيهم بياثر على الثاني. فكده انت اكتبي لنا عن رايك في الحته دي, وباستفاضه يعني اخذ راحتك شديد, احنا حنقرا كل التعليقات. مصطفى عبد الله بيقول صباح الخير انجي وترنيم, نتمنى لكم يوم مليء بالراحه والبركه. بخصوص موضوع الحلقه بعنوان فتران مالك, حابه اوضح انه الفكره تدور حول حاله التردد او الحيره الممكن بمر فيها الانسان لما يكون ما عارف يختار او يحدد موقفه. احيانا بنكون بين خيارين او اكثر, وكل واحد فيهم له تاثير مختلف على حياتنا, وهنا بيظهر الفتران او الشعور
0: بعدم الاستقرار. اوكي,
1: حبيت الربطه شديد يا مصطفى شديد. يعني انت عندك نظره بعيده شديد في الموضوع, وحاسه انه احنا ممكن نجيب فيها
0: هنا. هو بصراحه يعني نقطه حلوه شديد, لانه بصوره اكيده يعني الفتر له علاقه بفقدان الرؤيه. لما انا اكون فتران والفتر طبعا احنا بنتكلم في الفتور طبعا برضو انواع, يعني في الفتر اللي هو طبيعي انه انا حاسس نفسي انا بس محتاج لبريك, حاسس نفسي انا محتاج اخذ راحه كده افصل شويه وارجع تاني. وطبعا دي ما بتكون فترتها طويله, يعني ما بتكون مده طويله جدا, مثلا نقول عليها يعني بتاخد حيز كبير من زمني, وبتاخد حتى حيز برضو من الروتين بتاعي اللي هو شغلي على حياتي الاجتماعية على غيره.
1: غير كده ما بتأثر علينا. على أهدافي. يعني أنا تعبانة عادي بس هرجع أكمل, يعني مقتنعة بالحياة أنا بعملها أصلا.
0: بالضبط كده. لكن للأسف الفتور اللي هو بياخد زمن طويل, بياخد حيز من حياتي عموما, ما بس مجرد إنه هو أنا بشحن طاقة وبرجع, لا, اللي هو بياخد حيز من زمني ومن وقتي. ده له علاقة كبيرة جدا بأنه أنا فقدت الرؤية بتاعتي, أنا فقدت التوجه بتاعي. لأنه لما أنا أكون ما عارف أنا ماشي لوين, أو ما عارف أنا برضو متوجه لي اتجاه, وحاجة اللي هي فعلا بتخليني أصحى كل يوم أقدر أتحرك لها وأقدر أمشي اتجاهها, في الوقت ذاك بحس نفسي أنه أنا قاعد أفتر, بحس نفسي أنه أنا خلاص ما قادرة أكمل, ما قادرة أواصل, لأنه أنا ما عارف أنا واصلة لوين أصلا. أنا بس ماشي مع الماشين, أو حاسة أنه أنا سايقيني عموما وضاغطين علي, فبحس انه انا مضغوط علي, انا يعني سايقيني, انا بقولي اعمل اسوي افعل يعني المتطلبات اتجاهي كثيره, فحاسه نفسي مضغوط, حاسه نفسي تعبان, فوقفت خليت كل حاجه وخلاص انا بقدر اقف, انا حاسه انا ما قادر اعمل حاجه. فهي لها علاقه كبيره جدا ومباشرة جدا بأنه أنا أكون فقدت الرؤية والتوجه بتاعي عموما. ففعلا الحتة بتاعت أنه القلم والصف اللي هي أنه بتخليك تكون متردد, يعني أنت ما عارف أنا ليه أصلا بعمل ده, أنا ليه بسوي كده, هل الحاجة دي هي بتصب أصلا في الهدف بتاعي, في التوجه بتاعي ولا لا. فدي كلها حاجات.
1: هل أنا برضو فاقد الشغف في الحاجة دي ولا أنا بس فتران؟ يعني لأنه لازم برضو, وعلى فكرة عشان نفرق بينهم الاثنين صعب شديد, لأنك أنت لما تكون في حياة الفتر دي
0: صح.
1: في حاجات كثيرة شديد بتحس إنه دي ما عايزة في حياتك anymore, خلاص أنا ما عايز, يعني لا عايز أكمل في بكمل فيه ده بعمل فيه, ولا عايز أي شيء, أنا عايز خلاص أسيب كل حاجة وأمشي في جزيرة بعيدة, زي ما بعض مرات بنقول أبدأ أمشي جزيرة بعيدة, ما داير زوي يسأل مني, ما داير أعرف أي حاجة, عايز أبتدي حياتي من الصفر. دي كلها عشان شنو؟ عشان أنا فترة طويلة شديد كنت مضغوط, والضغوطات دي يعني على فكرة ما بس اللي هي بشتغل كتير بقرأ كتير, لا في ضغوطات أكبر من كده, في ضغوطات يعني بتجي بسبب إنه أنا ضغطوني, زي ما كنت بتقولي إن أنا أعمل حاجة أنا ما كنت عايز أعملها وبعملها لي فترة طويلة شديد. أنا ما كان عندي الخيار, زي ما هو برضو مصطفى بيقول أنا ما عندي الأوبشن ده, أنا مجبورة, أنا لازم أسوي, أنا لازم أفعل لفترة طويلة شديد. فأنا وصلت لمرحلة burn out, خلاص أنا ما قادرة أكمل في أي شيء, أنا عايزة أسيب كل حاجة وكل زول وأكسر الحنك وأمشي حتة بعيدة شديد. ففي للأسف أوقات بنوصل للحتة دي وبتفقدك حياة كثيرة شديد, بتفقدك الحلم اللي أنت كنت أصلا ماشي في طريقه, يعني أو الأهداف اللي كنت أنت راسمها لنفسك, الخطة أنت كنت عاملة. يعني الموضوع بجد بيكبر لو احنا ما اخذنا بالنا, عشان كده احنا بنقول انت فتران مالك عشان تعرف المشكله وتبتدي طوالي تتحرك, يعني تتحرك انك انت تكون تبتدي تعرف الحل ممكن يكون شنو, الحاجه دي ممكن احلها كيف, ممكن يعني استبعدها كيف, ممكن ما ادخل نفسي في نفس الورطه. انا بينفع معايا اسلوب بتاع الحياه عموما, يعني انا ممكن اكون انا بينفع معايا اسلوب روتيني very simple وده بقدر اعيش به, وفي زول تاني لا يعني بيحب الضغطه, بيحب بيلقى نفسه في الحتات دي, بيلقى نفسه لما يكون بيعمل في كم حاجه. فهي الشخصيات بتختلف, عشان كده كل واحد فينا مهم جدا جدا يا جماعه اديها قاعده كده, اديها صنه زي ما بيقولوا, ويركز كده في حياه كده معينه في حياته.
0: أدينج بتقول كلام حلو شديد, قالت الفطور الروحي بيأثر بالروتين اللي حوالينك.
1: بيتأثر
0: اوكي بالروتين اللي حوالينك, اوكي حبيت جدا يا أدينج النقطة بتاعتك, وللأمانة كمان بحس إنه يعني هما الاثنين بيأثروا على بعض. يعني الروتين بتاعي ممكن يأثر على علاقتي بربنا وعلى قعدتي قصاد ربنا وأقرأ الكتاب المقدس والكلام ده كله, ممكن يكون بيأثر, ويكون كمان ممكن إنه أنا عندي مشكلة هنا فيتأثر على حياتي التانية, فهما الاثنين بيأثروا على بعض. يعني لو أنا ما ركزت كويس شديد إنه فعلا أكون بحافظ على كل حاجة بصورة بحيث إنه ما أهمله, يعني ما أهمل أي جانب من الجوانب, فحيكون أكيد في تأثير, يعني ده حيكون بيأثر على ده وده حيكون بيأثر على ده. فشكرا كثير لرسالتك يا أدينج. إخلاص فضل الله بتقول وين مقركم؟ يا إخلاص شكرا كثير جدا لرسالتك, ويعني كمان احنا منتظرين رأيك وتشاركينا برأيك في موضوع حلقة الليلة. زول بيقول
1: اوكي
0: الجديد شنو اليوم؟
1: الجديد كثير يا زول,
0: الجديد جديد
1: بجد
0: صدقني يا أخي, الجديد كله يعني الجديد كله يعني حنقوله مع بعض, يعني انت حتقول الجديد بتاعك وانا حقول الجديد بتاعي وكلنا حنكون بنشارك مع بعض. بس الليلة حنكون بنتكلم عن الفطور, ده موضوع حلقة الليلة, وللأمانة هو في حاجات كثيرة ممكن تكون وبرضه هي جديدة, هي ممكن تكون أثرت علينا وخلتنا انه احنا نكون بنفتر بسرعة, انه احنا نكون بنفقد الشغف بتاعنا بسرعة, وحاجات بتخلينا انه احنا نقدر ما نقدر نكمل حياتنا او الروتين بتاعنا بصورة عملية وبصورة يعني منتجة اكتر. وده طبعا من توابعه انه انا بكون انا شخصية ما راضي عن نفسي, من توابعه انه انا بكون انا شخصية حاسة نفسي انه انا ما مني فايدة أو حاسي أنه أنا فاقد المعنى من حياتي. فعندها متتبعات كثيرة جدا, فإحنا منتظرين برضو رأيك تشاركنا شنو هي الحاجات اللي ممكن تكون بتخلينا أنه إحنا نحس نفسنا فاقدين للشغف أو تعبانين أو مرهقين أو مستنزفين عموما. أوكي إخلاص عملت حاجة جميلة جدا، منشنة عمر عبد العزيز. صراحة يعني إحنا عمر عبد العزيز تقريبا اسم، وعثمان
1: تقريبا اثنين، ايوه
0: سيد احمد تقريبا اسم مختلف. اوكي صراحه احنا يعني مبسوطين جدا انك انت عملت الخطوه دي ومنشنتي ناس، واحنا منتظرين عمر وعثمان كمان يشاركونا بارائهم ووجه نظرهم في موضوع حلقه الليله. اوكي في رماز بتقول صباح الامل، انا بالنسبه لي انه الاسبوع الفات كان احلى اسبوع لانه نهايه شهر والواحد صرف المرتب بتاعه، وده احلى شيء حلو حصل لي في الاسبوع الفات. يعني صديقي يا ريما صراحه هي حاجه جميله
1: يا زوري، جميله شديد
0: يا اخي، ما اسمها ضحكات فاهمه، دي اسمها ضحكات ذاتك، يعني لو دي فتره ذاتك بتكون نشيطه كده. فلا بجد يعني حاجه ولا اروع صراحه، ومبروك عليك كده. بس شنو يعني
1: تصرفين يعني في حياة الضابطة يعني إن شاء الله، ودائما كده مجتهدة وتشتغلي وتطلع مرتب وتستمتع به وتمتع به والناس ذاته يعني.
0: لكن طبعا في سؤال يعني برضو حابة إنه مع الفتور برضو حابة نسأل سؤال كده جانبي يا جماعة، جد من هو المرتب بيقعد معه؟ يعني ده سؤال كده عام يعني عموما
1: قاعد معه كويس كده
0: بيقعد معه لغاية آخر الشهر كده مثلا،
1: فكده نقول 3 أسابيع يعني آخر الشهر دي.
0: لا آخر الشهر ما ده التحدي يا ترنيم، احنا كان لقينا زول اللي بيخلي المرتب يقعد معه
1: نصفق له عشان منه شويه
0: نصفق له، بس نصفق له ما حنقدر نعمل حاجه، ما هو برضو يعني فاهمه يعني ده لا دي دي, دي الجائزه نفسها يعني. أيوة. هو الجائزه انه القروش قاعده معه فاهمه، ففي جائزه احسن من كده
1: على فكره. ممكن مره نتكلم في موضوع يعني الارتجال، يلا هسي اللي هو يعني كيف ممكن نظبط عموما موضوع المصاريف دي، لأن ده موضوع صعب بالمناسبة.
0: لا صعب شيء
1: يعني كيف
0: صعب.
1: تقسم القروش، كيف تصرفها في يعني تكون زوج بتخطط بطريقة سليمة، أعتقد دي حاجة حتكون لذيذة يعني.
0: أي فكده لغاية يا جماعة عموما يعني حاسة كده أكتبوا لنا، الزوج بيقول إن أنا بعرف قاعدة لغاية آخر الشهر تمام، يكتب كده ده يقول يا أخي أنا بعرف قاعدة لغاية آخر الشهر، ما بيعرف يقول أنا ما بعرف، بعرف وما بعرف، بس دي خلاص إحنا في مناطق طوال دي جابت الحياة دي. أوكي في
1: دكتور تقريبا أيوة. أبو بكر بيقول ده بيكون الخيال المتأخر، طيب ده وين بالضبط يعني قاصد به شنو؟
0: نفياته النقطة أو جملة
1: أيوة بالضبط كده يعني كده اشرح لنا عشان بجد دارين نعرف الخيال المتأخر دي تقاصد بها شنو يا أبو بكر. هبة حسن زولتنا جديد بتقول صباح الخير والسعادة الحبيبات السكرات، الليلة من الصباح فترانا فتر مالي أنا ذاتي ما عارفة، قلت كده أفتح راديو سمر إذا بيها هذا السؤال فتران مالك، قعدت أفكر أنا مالي فترانا، قمت عملت حاجة بحبها من الصباح، قراءة كتاب أحبه وكوب من القهوة وطار الفتر.
0: يا سلام
1: محباتي كما تعلمون أنت جميلة وترنمتي الغالية. صدقيني يا هبة يعني أول حاجة الشعور ده مشترك بيناتنا هستي كده احنا الثلاثه، انا وانتي وانجي جداً. احنا فترانين صدقيني، لكن طبعا مع الونسه زي ما قلتي مع الشاي مع المايك كده والرسائل الجميله دي بنصحى سبحان الله
0: بالضبط كده.
1: حسيت انجي صحيت صح؟
0: لا انا صحيت صراحه رغم انه انا انسانه يعني ما صباحيه زي ما انتم عارفين
1: وتعبانه من امبارح
0: لكن شنو ازول يعني صحة وحس كده مع الونسة الزور قادر يعني يتكلم صدقوني يعني دي حاجة كويسة صراحة للأمانة. فبجد يا هبة يا أخي يعني thank you very much يعني دي حاجة على فكرة بمناسبة حتكون بتشجع ناس تانية برضو إنه أخوانا الزور الحسن تعبان وفتران يعمل حاجة بحبها زي ما هبة قالت إنه بتقرأ كتاب بتحبه، فأعمل حاجة كده أنت بتحبها وقوم كده وتصحصح كده. وكلامنا الكثير بتاعنا ده ذاته إحنا ما كلامنا كثير فده بيخليك ذات شنو
1: يعني
0: أي وده ممكن يصحصحك شوية يعني
1: حقيقي. موسى عوض بيقول صباح الخير عليكم، كيف صباحكم؟ صدقني يا موسى احنا كويسين ونتمنى لك صباح جميل وصباحنا حلو يعني. طبعا اكيد وانس ان احنا قاعدين نتونس هنا في الاستوديو معاكم دي حاجة جميلة. كمان شاركنا في موضوع حلقة يا موسى، ورينا انت صباحك كيف وخش لنا كده طوال في موضوع حلقة. طيب اختنا رحاب بتقول حقيقة التعب بلا تعب دي قصة عاوزة بحث، المعروف إنه التعب من الإرهاق والشفاوة والعمل المجهد والشقاوة تقريبا عمل المجهد، لكن قصة التعب دي إنه الإنسان عنده مشكلات نفسية أو عدم قدرة على الإبداع أو بلا شغل أو بلا أصدقاء فيتعب من الراحة. التعب من الراحة ده عاوز بحث، لأن إحنا أغلب الناس ما في شيء بيشغلهم خاصة الشباب، ليه فترانين وينوموا لغاية الساعة 10 ولغاية 10 طبعا كيف في حته دي انجي عندك حاجه تقولي صح؟
0: على فكره 10 دي يعني صدقيني انا زوله بشتغل وكل حاجه لكن بقوم الساعه 10 عادي
1: نكمل الرسالة.
0: أنا كمل أنا كمل.
1: يعني بتقول إنه الشباب فترانية بيروموا لغاية الساعة 10 ولغاية الشمس لغاية الشمس تشرق. الفترة المرضي مرحلة متأخرة وشنو؟
0: وعادة
1: بسبب الطعام أو عدم الطعام. أوكي. بس لازم الناس اللي ما عندها شيء يشغلهم يحاولوا يملوا وقتهم بأشياء مفيدة زي قراءة وشغل البيت و شكرا موضوع جيد وقيم. صدقيني يا رحاب
0: كلامك على الفكرة حلو عديل بمناسبة كلام جميل جدا جدا يعني. وهو للأمانة طبعا في الحتة بتاعت الصباح دي طبعا يا رحاب أنا ما زولة ما مورنينج بيرسون يعني أنا ما زولة صباحية نهائي يعني ممكن تلقيني مثلا بشتغل عادي أبتدي شغل يعني يكون عندي شغل وشغل مهم جدا أبتدي والساعة 8 بالليل عادي المساء وألقى نفسي لغاية الساعة 1 و2 أنا مواصلة بطاقة قوية جدا وطاقة كبيرة جدا وبنتج يعني في الوقت داك بكون منتجة جدا. ففي ناس فعلا ناس هم طاقتهم بتكون بالمساء أو في ناس بيعرفوا يعني يعملوا حاجة منتجة وبصورة كبيرة جدا وبطاقة يعني كبيرة وحلوة بالمساء. في ناس ممكن تكون بتعرف الحاجة دي بالصباح لكن طبعا برضو يعني المتعارف عليه الشغل عادة المتعارف عليه يعني في أغلب البلاد إنه هي بتكون بالصباح طبعا. فأعتقد أو أعتقد اللي هو هي قصده إنه الشخص اللي هو ما بيشتغل عموما أو شغله مثلا يعني ممكن يكون يعني ممكن يكون الشخص ما بيشتغل فعلا لانه في ناس مثلا ممكن يكون شغلهم بالمساء مثلا
1: يعني او مثلا يعني مثلا انت عرفتي انك انت النوع ده يعني انت بتنتجي بالليل فخلاص انت وظفتي الحاجه دي انه دي بالليل فانت كده ما خسرانه فاهماني
0: بالزبط.
1: فمثلا الزول اللي هو ما عارف هو صباحي ولا ليلي اصلا هو ضايع اعتقد رحاب قدرت توصل الحته دي انه انت اصلا يعني مرتاح شديد لدرجة إنك أنت تعبان من الراحة ودي مشكلة يعني
0: طبعاً.
1: دي وعلى فكرة لما تكون أنت ما بتعمل يعني ربنا خلقنا عشان نكون ناس منتجين ناس بنعمل ما عشان نقعد يعني حتى في قصة بتاعت آدم وحواء من البداية جدا جدا إنه كان في مسؤوليات مقسمة يعني أنت مفروض تقوم بحاجة معينة
0: بالضبط.
1: ومن عرق جبينك بتاكل فعموما أنت لازم تكون بتنتج عموما يعني لو قعدت ترتاح الليلة وبكرة وبعدي وفترة طويلة بس مرتاح قاعد في البيت شخصيتك هتتغير هتبقى إنسان ما منتج وهتجيك النفسيات والمشاكل اللي هي بالزبط. يعني هتدخلك في حتات ضيقة شديد وإنت كان ممكن تكسر الحاجة دي بأنك إنت تقوم إن شاء الله كل صباح تعمل لك حاجة بسيطة تطلع تتمشى تقرأ لك كتاب تعمل لك حاجات بسيطة. فشكرا كثير يا رحاب وإحنا فعلا محتاجين نتكلم في الحتات اللي هي شنو ممكن يساعدنا أصلا نطلع من الحتة دي يعني أنا كزول لي فترة طويلة شديد قاعد في الحتة بتاعت الراحة فيش لو ممكن يحركني لأنه يعني زول لما بينتكس وبيقعد بيقعد تاني يعني عشان
0: بتبقى
1: يقوم
0: ربما صعبة
1: أيوة بتكون له صعبة شديد والزول بيتعود على الرخاوة تاني أقل حاجة هتحسسه إنه الدنيا دي خلاص هتنتهي وهو عايز يرجع لمنطقة الراحة ما قادر يكمل وكذا. فشكرا كثير يا رحاب لفتي نظرنا لحتة مهمة
0: هذا تشبيه يعني هو تشبيه يعني طبعا يعني الإنسان حي أكبر بكثير من التشبيه اللي أنا حقوله ده لكن مثلا زي يعني زمان كان عندي عجلة طبعا فالعجلة طبعا لما كان بتجيف لفترة طويلة الليستك تلقائيا بتاكل
1: أيوة.
0: من الشمس بتاكل من كده بتاكل بس لما كان بتتحرك لا كانت بتمشي كويس وكانت بتعيش لفترة طويلة جدا وإحنا مصممين على كده إحنا برضو لما بنقعد للأسف الحاجة دي بتاكل مننا كثير شديد فبتستهلكنا فبيبقى هنا السؤال إنه المخليني أنا أقعد شنو عموما لما أنا أسأل نفسي أسئلة كثيرة بوصل لحتة بوصل لحاجة اللي بيخليني أقعد شنو وممكن تكون في عوامل كثيرة يعني مؤثرة علينا بتخلينا نقعد يعني مثلا ممكن يكون يعني زول مثلا اتأذى من كلمة شخص له يعني في زول قبل كده أحبطه بكلمة وصدق الكلمة دي في نفسه فخلته دي تقعد مثلا ممكن تكون حاسة إنه عند مرات بنعند مرات أنا حاسة إنه يا أخي الناس ما مؤمنة بي خلاص أنت مش ما مؤمن بي يا زول أنا ما بديك حاجة يعني بدون ما تكون هي حاجة حقيقية مثلا في زول مثلا يقول لك يا أخي أنت مصدقين عني إنه أنا مثلا زول كلامي كعب وأنا أصلا زول مثلا ما زول كلامي كعب أديكم فعلا الحاجة تخليكم تصدقوا فعلا أنا زول كلامي كعب مدام ده في بالكم يعني عني
1: أديكم سبب
0: فيعني مرات إحنا بيكون عند مننا ومرات بيكون لأنه قالوا كلمات كثيرة عننا فحاسين إنه إحنا محبطين وصدقنا كلامهم عننا وممكن يكون إنك أنت مستنزف في حتة فدي مخلياك ما تعرف تتحرك عموماً والحتة دي أسأل نفسك تاني يعني هي مستنزفاك لدرجة وليه مستنزفاك أصلا؟ الحتة دي ممكن تكون حاجات كثيرة، ممكن تكون علاقة معينة إذا كان ناس البيت أو إذا كان أصدقاء أو إذا كان شخص أنت مرتبط به أو حتى مثلا زول،
1: يعني في ناس
0: معين
1: بتفقد حاجة أو بتفقد مكان أو بتفقد شخص بتحس إنه الحياة دي انتهت، ما في داعي تاني أقوم من حتتي دي، فأنا خلاص هقعد وحكون في حتتي دي مدام أنا حالي فقدتها، فإذا يعني ما في داعي أجري ورا شي تاني، ما في شيء أصلا حيكون باقي لي، فأنا بس حكون قاعد كده. فأعتقد يعني كل ما أنا أكون عارفة أنا يعني هدفي شو في الحياة، مهما انكسرت مهما اتوجعت مهما الظروف تغيرت، أنا حأقدر أرجع لما أتذكر. بس الفكرة إنه يعني ودي حابة أشجعكم بها يا جماعة إنه زول ما ينسى، يعني يذكر نفسه، مخك كده كده حينسى مع الضغوطات، فالحلو إنه كل شوية نكتب الحاجات دي عادية، نقول يا أخي أنا لما دخلت نفسي في المجال الفلاني دخلته لسبب 1 2 3، فأنا حأكمل ما حاقف، حتى لو أنا حاليا بمر بواحد 2 3 أكون واعية بالمشاعر اللي أنا بحسها، أكون واعية بالمواقف الكثيرة أنا مرت بها اللي ممكن تكون كسرتني أو بقت تغير فيني، وبعد كده أقوم يعني أصحح المسار مرة تانية. حميتي بيقول لنا غايته أنا ده بشتغل في الأسبوع 5 أيام، عندي أول يوم وتاني يوم ده تاقفل، ولكن عندها لكن عندما أصل إلى اليوم الثالث والرابع تعب زي التعب، ولكن تعود الطاقة مجددا في اليوم الأخير من الويك أند وهي الجمعة. غايته دي الدوامة حقتي مع التعب، في بعض الأحيان لم أتعب شديد أرجع، لما أتعب شديد أوكي أرجع للدكتور بلقى نفسي ناقص فيتامين دال، ولكن بشكل عام مؤثرات كثيرة في زمننا ده تسبب التعب والفتور، مثلا مدخلات مواد في صناعة الطعام والكيماويات، عدم تناول الطعام الطبيعي، والحاجة الثانية عندما الرياضة. أنا غايته أكثر شيء ترهقني هو التفكير الكثير. صدقني يا حميتي أنت قلت حاجات كثيرة شديد، يعني حلو
0: معك شديد صراحة.
1: أيوة حلو إنه إحنا نكون فعلا عارفين إحنا ذاتنا طاقتنا دي قاعد تسوقنا كم يوم، يعني إذا أنت هسي عارف إن أنت في اليوم الأول والثاني أوكي، الثالث والرابع لا خلاص يعني فصلت، فده ذاته بيساعد إنك أنت مثلا تخط الجهد
0: الأكبر في الأول.
1: أيوة يعني أول priorities الحاجات المهمة الأولوية في الأول يومين لو بتقدر تعمل كده، يعني هذه لو هي flexible في يدينك ممكن تعملها، بعد كده الثالث والرابع ده يعني تجازفها بحاجات مقدور عليها. وبرضو حتة نرجع لدكتور دي حتة
0: مهمة.
1: جميلة جميلة جدا صراحة، وفعلا احنا محتاجين عشان التغذية والتغيرات اللي بتحصل بالزبط في الأجواء وحاجة بتحصل جوا جسمنا مع تقدم العمر أو تغيرات في حاجات كثيرة جديد، فحلو انه كمان نكون بنرجع للأطباء يعني في الحتة دي. عمر بيقول لنا صباح الخير عليكم أسرة راديو سمر من بورت سودان، برسل تحياتي لكم الأستاذة إنجي وأستاذة ترنيم والتيم العامل في الكنترول، البرنامج حلو وممتع. شكرا كثير يا عمر، شاركنا كده الممتع شنو في الموضوع بتاع الحلقة دي، يعني اكتب لنا شنو حسسك إنه هذه مهمة شديد أو يعني ممتعة كده، شاركنا، ممكن تكون ونستنا طريقة قراءة التعليقات، الموضوع في حد ذاته، يعني شاركنا كده العجبك شنو يا عمر، وبرضو اكتب لنا في موضوع الحلقة.
0: أوكي. أشجان سليمان بتقول صباح الخير والسعادة، صباح النور عليك يا أشجان، منورانا جدا ومبسوطة بك شديد. طبعا كالعادة يا أشجان يعني دي الوصية الأساسية إنه لازم تشاركينا برأيك في موضوع حلقة الليلة اللي بنتكلم عن الفتور واللي ممكن تكون فترانة، فكده ورينا يا أشجان الحياة بتفترك شنو وبتحس إنه هي تتعبك كده وبترهقك شنو، ونشوف مع بعض يعني حلول، ونعرف ذاته شنو ممكن مثلا تقولي انت بتقولي حاجة وتلقي انه زول تاني برضو بيحس بنفس الحاجة انت بتقوليها، فنشجع بعض انه ما في زول براو في الدنيا دي حاسب الأحاسيس دي يعني. اوكي اخلاص فضل الله بتقول الفتور في 4 كلمات: استنزاف، تشتت، فراغ، انطفاء. اوكي 4 كلمات دي حلوة جدا جدا جدا يا اخلاص. استنزاف أعتقد يعني ما في زول عند فينا ما في حاجة مستنزفه، والتشتت زي ما كان قلنا قبلك اللي هو ممكن يكون ده الفقدان بتاع الوجهة بتاعتنا، والفراغ برضو اللي هو التعب من الراحة، والانطفاء لما تحس نفسك إنك أنت محبط وما قادر تشوف انك انت ممكن تكون بتعمل حاجه منتجه ذاتك يعني او مفيده للناس اللي حولك، فبتحس نفسك انك انت
1: منطفي.
0: فبجد شكرا كثير يا اخلاص لانك انت لخصت لنا الكلام، ممكن النقاط اللي احنا يعني تونسنا بها كده في الفاتت يعني الفتره فاتت دي، فثانك يو سو ماتش يعني للكلام ده. صانع الاحلام قال هو نوع من العطله والخمول الذهني والجسدي بيكون سبب في الاضطرابات الزايده والافكار العشوائيه. أوكي نقطة حلوة شديد، الأفكار العشوائية يا ترنيم.
1: صراحة يا صانع الأحلام يعني جبتها كده on point
0: بجد،
1: يعني الأفكار العشوائية دي ذاتها بتجي لأنه بعض مرات إحنا بتدخل مخنا حاجات ما منها فايدة، إحنا ما محتاجين نشوفها، ما محتاجين نعرفها. يعني السوشيال ميديا طبعا لها دور كبير جدا جدا جدا جدا، يعني كل حاجة بنشوفها في السكرين عموما، إذا في التلفون إذا في التلفزيون، دي ممكن تكون بتسبب لنا الحتة بتاعت إنه أنا ما عارف ذاته أفكر يعني 10 دقايق كده في موضوع مهم ما قادر. ليه؟ لأنه مخي مشتت، استهلكت تركيزي في حاجة ما منها فايدة. فيعني حلو إنه بمناسبة حتى الناس اللي بيستفيدوا من الوجود بتاع النت عموما والسوشيال ميديا، يعني برضو بيكون في ليميت، يعني بيكون في زمن محدد انت محتاج تفصل فيه تماما عن العالم اللي هو فيه شاشات واضاءه وكده، محتاج انك انت تكون قاعد قدام كتاب، بتحتاج انك انت تكون قاعد قدام ناس، بتحتاج انك انت تكون قاعد عموما ساكت او بتعمل حاجه بيدينك. ليه؟ لانه ده بيساعد انه مخك يبتدي يكون منتج، وممكن حياتك بتحضرها دي فعلا تكون كويسه، بس يعني حبذا اكتر لو انت بتطبقها في حياتك او يعني بتشوف حياه ثانيه مثلا بتصنعها بيدك، ده حيدينا احساس اكتر بانه احنا مركزين، انا عارف انا داير اعمل شنو. ودي يعني في لها اكتيفيتيز يعني وفعاليات كثيره شديد على فكره، حتى في السوشيال ميديا هم ذاتهم بيوروك كيف تفصل من السوشيال ميديا، يعني فدي كلها حاجات ممكن احنا نطلعها من هناك ونتعلم. يعني في فتره كده يعني الناس بقت اكتر شيء، يعني بنات اكتر شيء بشوفهم يعني بيعملوها، طبعا ما له علاقه بنات اولاد، بس انا الفيديوهات بتقع عليه بتكون بنات، انه التلوين التلوين في الرسومات هي اصلا اوريدي مرسومه، فهي ما عايزه منك اي احترافيه، عايزه منك انك انت الرسمه بتكون مقسمه يعني لاجزاء صغيره وبتشتري معاها الوان وبتبتدي تلون. يعني دي بيقولوا بتساعد انه المخ ما يتعفن، لانه لما بيكون المخ بتستهلكه كتير شديد في انك انت تكون بس بتحضر، مخك ما حيكون منتج نهائيا
0: بالضبط،
1: وبالتالي حنحسب الفطور والحاجات دي. فشكرا كتير يا صانع الاحلام.
0: عموما يعني اي واحد اعتقد انه هو عارف نفسه الحاجة اللي بتساعده في التفكير شنو. يعني مثلا في زول بيقول لك يا اخي انا لما اكون قاعد مثلا في بغسل مثلا عده، دل يعني هنا في الوقت ده انا بقدر افكر.
1: أيوة.
0: او مثلا زول يقول لك انا بروش في الشارع مثلا، ده الوقت ده انا بفكر فيه او بيساعدني انا افكر مثلا. في زول بيقول لك انا بقدر افكر اول افكار بتجيني في الحمام مثلا. يعني في ناس يعني اي زول عارف الطريقه عموما بتخليك تساعدك او بتساعدك عموما انك انت تفكر، اذا كان تقعد في مكان في حتة معينة في كرسي معين، يعني حاجة دي مربوطة لك بصورة ما نفسيا، مهم انه ده المكان اللي انت بتفكر فيه بعيدا عن تلفون او كده. اي واحد اعتقد انه هو عنده المكان ده او عنده الحتة دي، فدي برضو نشجع ناس انه هي تكون بتعمل الخطوة دي
1: وتكتشف نفسها برضو يعني. في لو ما مكتشف نفسك طبعا ممكن تجرب حياة كتير الشديد لحد ما تلقى الحياة مناسبة، يعني الناس بتكتشف بالتجارب يعني.
0: أوكي، في يعقوب بيقول يدوم التعامل والتفاهم بينكم خارج إطار الترنيم، بركة الرب معاكم. شكرا كثير يا يعقوب لرسالتك الحلوة والجميلة، ويعني شكرا للتشجيع الجميل ده يعني صراحة. طبعا يا يعقوب يعني برضو مدام أنت جيتنا أصلا ما بيخليك تمشي كده ساي، لازم تكون معانا وتدينا برأيك في موضوع حلقة الليلة. ريكا بتقول أنا أول مرة. ريكا يا أخي صراحة يعني صفق لك يا ريكا،
1: طوال يا ريكا،
0: ومرحبا بك جدا، مبسوطين بك جدا إنك جيت منورانا. طبعا يا ريكا النظام هنا كيف؟ إحنا النظام هنا يا صاحبتي إنه بنتكلم عن موضوع والناس كلها تشارك في الموضوع ده، يعني لازم تدينا رأيك في الموضوع تكتبيه لنا في رسالة، وكمان لو أنت حابة تقترحي اقتراح معين حبابك ممكن تقترحي إذا كان هنا في الكومنتات أو ترسلي لنا في الخاص في الإنبوكس، تقولي لنا مثلا أنا حابة أنه مثلا الحلقة الجاية تتكلم مثلا عن الموضوع الفلاني أو كده، يعني حبابك جدا لو أنت حابة تعملي كده. وكمان يا ريكا يعني في آخر الحلقة خليكي معانا لغاية آخر الحلقة عشان حنعلن عن كل المنصات بتاعتنا وعن كل الأماكن اللي إحنا ممكن نكون متواجدين فيها وممكن توصل لنا من خلالها، فخليكي متابعة معنا وحتكوني بتعرفي أكتر عن راديو سمر هو شنو وبيعمل شنو عموما. أمين عبد الله بيقول صباح الخير عليكم، طاب الله صباحكم بكل خير، صباح النور عليك يا أمين، منورنا جدا. ماجدة أوكي بتقول صباح الخير يا أخي أنا بحبك، مش صديق يا ماجدة، إحنا ذاتنا بنحبك ومصدقك جدا ورسالتك حلوة زي روحك كذا الجميلة. طبعا يا ماجدة بنتكلم عن موضوع عن الفتور والتعب، فكذا قولينا رأيك الحاجة بفترنا شنو والبتعبنا شنو إحنا كشباب. يعني إخلاص بتقول الفتور غالبا ما بيكون ضعف شخصية، هو رسالة إن الإنسان استنزف أكثر مما يتعافى أو من التعافي. مرات الجسد يهدى لأنه الروح مرهقة والذهن يتشتت لأنه القلب شايل فوق طاقته. الفتور إذا اتفهم بدري بيتحول لباب مراجعة كيف أعيش، ماذا يستهلكني وما الذي يعيد لي المعنى والطاقة، لكن تجاهله لفترة طويلة بيخلي الإنسان يعيش الحياة بأقل نسخة من نفسه. أوكي يا إخلاص كلامك على فكرة عميق شديد بالمناسبة.
1: شديد شديد
0: كلامك أكثر من عميق، وشكرا جدا للرسالة الحلوة والمليانة معاني. ونقطة حلوة شديد قالتها إنه أنت ممكن تكون فعلا مرهق وشايل فوق طاقتك وحاسس نفسك إنك أنت ما قادر تكون يعني بتاخد قرار اتجاه حاجات معينة في حياتك بسبب إنك أنت مرهق، والإرهاق ده ممكن يكون مؤثر على جوانب كثيرة ممكن تكون في حياتك. وللأمانة دي فعلا يعني دي نقطة مهمة شديد، لأنه مثلا مرات أنا لو مثلا عندي مشكلة في البيت ألقى نفسي أنه أنا برضو في الشغل ما قادر أعمل حاجة، في علاقاتي بأصحابي مثلا ما قادر أكون زي ما أنا لأنه أنا عندي مشكلة في حتة معينة، والحتة دي مؤثرة علي جدا بصورة كبيرة جدا، لأنه برضو بتعبر عن أنه قدر شنو المحل ده مهم يعني بالنسبة لي. ففي رأيك شنو في الموضوع ده عموما يا ترنيم، اللي هي الحتة بتاعتي أنه مثلا حاجة تكون في حياتي مؤثرة على جوانب تانية برضو في حياتي؟
1: صدقيني هي دي بتحصل أكيد، يعني ما في زول حيكون كل جانب في حياته ماشي بنفس المستوى، يعني في أكيد حتة حتقع منك، في زول عزيز عليك حيكون تعبان فأنت حتكون مشغول بالك بفكر فيه وكذا. بس الحاجة الحلوة وطبعا دي مهارة قوية جدا جدا أعتقد كل إنسان بيحتاج لها، اللي هو أعرف أفصل على قدر ما أقدر، وده ما معناته إنه أكون ما عايشة بمشاعري أو ما أقدر الحاجة بتحصل ولا أزعل ولا أضايق، بس ده بيعني إنه أكون مقتنعة إنه أنا عايشة في حياتي دي في كمية من حياتي أنا بعملها وفي حياتي وكل حاجة أنا ما عندي فيها أي كنترول. يعني أنا ما هأقدر أقول لازم أهلي كله بيكونوا بصحة وعافية، لازم أنا أكون كويسة، لازم شغلي يمشي كويس، لا في حاجات هتطلع فجأة. فالدرس يعني أنا بحب دايما يعني أركز فيه إنه أنا أكون قادر أعرف أعمل الفصلة دي، خلاص أنا تعبانة لكن أنا حعرف مثلا أفصل إنه أنا دي مشكلة حصل لي هنا في الحتة الفلانية، أنا ما يعني ما حستفيد حاجة لو أنا بعلي هناك، وربنا عنده يد في الحتة دي، أنا ما بقدر أعمل كده من غير ربنا، يعني لأنه هو اللي بديني السلام، هو اللي بديني الإحساس بالأمان، وهو بيساعدني في أنه أنا أدرك أنه ما في حاجة بيديني أنا، كله بيديني هو، ما في حاجة أنا حقدر أغيرها. فالشعور بتاع أنه أنا بسلم الحاجة دي لقوة أكبر وإله عظيم، دي براها بتوديك نص المسافة، يعني دي براها بتوصلك إنك أنت تعافي تعاملي الفصلة دي من غير ما تقولي يا جماعة أنا ما فارق معي، لا بالعكس يفرق، يفرق معك جدا، يعني حتة يعني مشاعرك تكون متجمدة، دي ما حتة صحية أصلا، لكن أكون عارف أعمل البالانس وأكون عارف أفصل بحيث إنه أكون قادرة أكون منتجة حتى لو أنا يعني في جانب شوية واقع. وفي أوبشن تاني إن أنت تاخد راحة، يعني موضوع ما إلا كل الحاجات يعني ما كل حاجة أنا بقول بمشي بعملها بالطريقة دي، في حتة تانية إنه أنا خلاص تعبانة أنا no way أنا ما بقدر أعمل أي شيء، فأوكي أقعد يرتاحي، لكن فترة الراحة دي ما تكون فترة بتكسرك أكتر ما إنه هي بتبنيك، يعني ما اللي هي أنت انعزلتها عشان تضغط على نفسك أكتر من ما أنت مضغوط، يعني لا حاول تطلع نفسك من الجو يعني.
0: وفي كمان يعني مهم نكون حساسين لحتة في موضوع الانعزال ده يا ترنيم، لأنه مرات بننعزل عشان نرتاح بس بنلقى نفسنا إنه إحنا قادرين نعمل حاجات أسوأ بكتير من إنه نكون فيها بنتعافى أو بنتشفي. فللأمانة الانعزال نفسه لازم يكون بفهم وبحدود برضو. يعني الانعزال اللي هو بعيد عن ناس حولي يعني يحبز إنه ما يكون لفترة طويلة. يعني لو مثلا أنا حنعزل حرفيا ما حشوف زول ما حشوف بني آدم, يستحسن ما يكون لفترة طويلة لأنه ده ما صحي لأي بني آدم عموما, إنك أنت ما تشوف إنسان أو ما تتعامل أو ما تأخذ وتدي وتتكلم مع شخص. دي حاجة ما كويسة. مهم إنه يكون في حوالينك ناس, ومهم إنه حتى لو أنت في مرحلة التعافي وحاسس نفسك إنك أنت ما قادر تكون زي ما أنت مع الناس, خليك موجود حضور حتى لو ما حد يتكلم, حتى لو ما حتكون أنت الشخص اللي هو كنت بتشارك زي ما أنت, بس مهم إنه يعني أوكي عيش الفترة بتاعك إنك أنت ما قادر تتكلم. أوكي ما ضروري تتكلم, بس حلو إنه يكون في حوالينك ناس إنك أنت تكون محاط بـ بـ بـ بالبشر, لأنه للأمانة مع الزمن الجاب إنك أنت تصنع جاب بينك وبين الناس ده بيخلق فجوة كبيرة جدا. علاجة برضو اللي بعدين برضو حيكون صعب وبروسس طويل, اللي هو إنك أنت مثلا ما قادر تثق في الناس, حاسس نفسك إنك أنت براك بينك وبين نفسك, بتدير أمورك براك, حاسس إنك أنت ما محتاج لزول, مثلا زول ممكن يخذلك أو ما يعمله بنفس الطريقة اللي أنت عاوزها, فتحس إنه ما قادر تكون بتتعامل مع ناس تاني anymore. فمهم إنه نكون حساسين لأمور وإحنا بنعالجها, نكون حساسين إنه ما نكون بنعمل حاجة بحيث إنه تضرنا بعدينك وتأذينا تخلينا نكون ما قادرين نتعامل معها تاني أنيمور. وفي حاجات كثيرة برضو أي واحد مهم إنه برضو يكون بيكشفها قصاد نفسه, ما بالضرورة يعني ممكن ما تعرف تكشفها قدام زول حاليا, بس مهم إنه يكون بيكشفها قصاد نفسه, إنه أنا لما أكون منعزل أو أنا لما أكون براي أو حاسس إنه يا أخي خلاص أنا عاوز أخذ بريك, عاوز أرتاح, بتحاول إنك تفرغ طاقتك الموجودة, حتى وإنه أنت حاسس إنك أنت ما عندك طاقة, بس هي في طاقة موجودة. دي بتعمل في شنو؟ مهم إنه أنا أسأل نفسي السؤال ده برضو, لأنه مرات كثيرة إحنا بنكون آي فترانين وتعبانين وزهجانين وحاسس نفسي أنا أقعد براي وعاوز أقعد وأنا عزل, وحاسس إنه أنا مثلا حاسس ما أعمل حاجة عموما, أجيف عشان مثلا أعرف أشوف وجهة تكون بوين, لأنه قاعد أعمل كذا حاجة مثلا, فحاسس نفسي أنا عاوز أجيف حاسس كذا وأحدد وجهتي في الوقت ده بتعمل شنو. فده مهم إنه برضو أسأل نفسي السؤال ده في رحلة التعافي وفي الطريق بتاعي وأنا عاوز أحدد تاني وجهتي تاني من جديد. يعني
1: فضل بيقول تحية حب وتقدير لأسرة راديو سمر, إلى الأصدقاء الرائعين في راديو سمر, أبعث لكم بأرق التحايا وأجمل الأمنيات عبر أثيركم المتميز الذي يرافقنا في كل لحظة. شكرا لكم على هذا المحتوى الراقي والطاقة الإيجابية التي تبثونها في أرواحنا, الحب أولا والإنسانية دائما. فضل فضل كجو, شكرا كثير يا فضل, بجد يعني رسالتك بتشيل الفطور ذاته, بتشيل التعب, بتشيل كل حاجة سلبية. يعني شكرا كثير لرسالتك, وأكيد ما طوال بنقول إنه راديو سمر لنا كلنا, يعني هو أسرة كبيرة جدا جدا, وكل يوم زي ما بنشوف في فرد وشخص بيخش جديد والأسرة بتكبر, فمبسوطين جدا جدا بكل زول, ومبسوطين بك جدا يا فضل. أنا ما أعرف إذا أنت كاتب تحت ولا لا, بس يعني أكيد حتكون كاتب. أوكي في موضوع حقي يعني, فأنا حكون متحمسة أقرأ تعليقك. نور الدين بيقول لنا صباحكم نور, صباح النور عليك يا نور الدين, مبسوطين بك جدا جدا جدا, منورنا, ويا رب كده يعني تكتب لنا مشاركتك في الموضوع. ساحرة الجنون بتقول صباح الخير والسعادة والعافية عليكم, شكرا كثير يا ساحرة الجنون, مبسوطين بك جدا, وكمان نحب لو أنت تشاركينا باسمك عشان نكون كمان بنكتب لك يعني أو بنقول اسمك. الطيب بيقول لنا السلام عليكم, الثنائي الرائع والمسحل, شكرا كثير يا الطيب, احنا مبسوطين انك انت معنا, وحلو انك انت فعلا بتظهر كل فترة كده وبتطمننا عليك. كمان نحب نعرف رأيك في موضوع حلقة يا طيب, متأكد انت عندك كلام كثير كثير كثير عايز تقوله يعني. آدم بيقول لنا صباح الخير والعافية, صباح النور يا آدم, مبسوطين بك جدا جدا جدا. طيب ده آدم عالي عشان في آدم تاني قبلك العريس. طيب الطيب بيرجع بيقول لنا منورين, شكرا كتير يا طيب انت منورنا. طيب فضل بيقول لنا يا هلا, بطلة الحبايب في حلقة جديدة ومميزة. يسعدني جدا أتواصل معكم ومع كل المستمعين خلف الأثير. الأجواء بوجود إنجي وترنيم دائما ما تكون مختلفة ومليئة بالونسة الطيبة والجمال. رسالتي ليكم اليوم هي تحية من القلب وتمنياتي بجلسة ممتعة تلامس أرواحنا جميعا وتضيف ليوم من لمسة من الفرح. شكرا راجي سمر على هذا التميز المستمر. الحب أولا والإنسانية دائما. شكرا كثير يا فضل بأمان. أنت قاعد ترفع علينا معنوياتنا دي فوق شديد. فشكرا كثير وحقيقي يعني بننبسط جدا جدا جدا برسالتك وعبارتك المشهورة الحب أولا والإنسانية دائما. ساحرة الجنون بتقول الضغوطات مشكلة، ليه أنت بتبقى أناني وتضغط على غيرك؟ دي حياة ربنا ما خلقنا عشان نبقى سبب في خراب حياة غيرنا. أوكي يعني شكرا يا ساحرة الجنون كنتي نقلت الموضوع لحتة أنه إحنا ذاتنا سبب في أن نكون بنخرب أو بنتعب بنفتر زول تاني، ودي حقيقة على فكرة. إحنا محتاجين نكون برضو بنجيب وقفة الصدق والأمانة دي في الموضوع ده، لأنه حقيقة إحنا بعض مرات زي ما بتقولوا خطنا إحنا ذاتنا السبب، مش إنه إحنا تعبانين من زول أو تعبانين من حياة معينة، لكن إحنا ذاتنا السبب. فرسالتنا إنه إحنا نكون حقيقي هينين على بعض وطيبين وبنتمنى الخير وبنحاول على قدر ما بنقدر. لو ما بنقدر نعمل خير ما نعمل ولا حاجة، يعني لو بنقدر نقدم شيء حلو ما نقدم. يعني دي تكون رسالة كده من أخوتنا ساحرة الجنون.
0: والحياة دي هي عموما عندها تأثير، يعني مادام أنا بتعب شخص فأنا تلقائيا حلقة نفسي وأنا قاعدة أتعب برضو. وإن ما حسي بس بلقاها لقدام، يعني حتى لو أنا حاليا حاسي نفسي وأنا لا ساتسفايد مثلا لسبب ما، وطبعا ده غلط أصلا، لكن في وقت حيجي وحتحس نفسك أنك أنت تعبان لأنه في مشاعر كثيرة، شعور الندم، شعور يعني ضميرك صحة في الوقت ده، فأنت حاسس نفسك أنك أنت مؤنب جدا. فدي كل حاجات بتتعب، يعني
1: بتتعب. وبعدين الفكرة ذاتها في أنه أنا بقدم الخير فيه يعني فيه سلام، فهماني؟ فمهما يعني أنا حتى لو أنا ضميري ده ما صحة في يوم من الأيام، لأنه للأسف يعني في ناس من كثرة التعود على أنه بيصنعوا حاجة ما كويسة بيصنعوا شر، خلاص الضمير بيموت. لكن وصعب انك تحيه من اول وجديد تاني، صعب بالزبط. جدا. فالشيء لازم نكون بندركه انه الحاجه الكعبه اللي انا بعملها حتى لو انا كنت بحس ان هي حلوه بس حلاوتها ما حتكون مستمره، لانه دي ما اساس الحياه. يعني الحلو انه نكون بنقدم الخير، بنعيش بمحبة، ومن هنا حنشوف إنه إحنا لو حد بتتقدم فعلا من القلب بأمان وصدق إنك أنت قاصد تساعد وما عندك أي نية إنه يقدموا لك حاجة قصادة ولا كده، بأمانة حتحس بشعور أحلى من ألف حاجة تانية ممكن يعملوا عليك. فشكرا كثير يا ساحرة الجنون. أنا لسه منتظرة غايته تشاركينا باسمك، يعني حابة شديد إني أنا أعرف اسمك ونخاطبك به.
0: أوكي، في جمعة جمعة أو جمعة بيقول صباح النور كمان لكل الأحباء وخوض. أوكي، موضوع مميز شديد. الفطور، هناك ثلاث أنواع من الفطور في حب في حياة الإنسان. الفطور الروحي هو فقد الحماس في الأمور الروحية والتراخي عنها، والفطور الجسدي أي الكسل وكل أنواعه، وأخيرا الفطور النفسي إرهاق المشاعر العاطفية والاجتماعية. وربنا يبارككم كمان يا جمعة. شكرا كثير لتعليقك، وفعلا يعني برضو بتتفق مع أخوانك فوق قالوا نفس الكلام، فشكرا كثير جدا للكومنت بتاعك. إيهاب كاسا بيقول لنا صباح الخير راديو سمر. صباح النور عليك يا إيهاب، يا أخي مبسوط بك جدا ومنورنا شديد. في بعض الأشياء تسبب الفتور، مثلا العلاقات السامة اللي بتكون مثلا أنت بتدي ما بتاخد، في عادات سيئة ممكن تسبب فتور، يعني فتور روحي، ممكن كمان يكون إشارة لمرض نفسي. شكرا كثير يا إيهاب للرسالة بتاعتك، وفعلا في علاقات كثيرة ممكن تكون بتستنزف مننا وبتخلينا نحس بالفتور ده، فشكرا كثير لمشاركتك. فضل بيقول إلى المبدعات عصافير راديو سمر إنجي وترنيم، تحية طيبة محملة بأشواق الوطن، أكتب لكم والقلب يملأه الامتنان لما تقدمونه في هذا البرنامج الرائع الذي لامس وجداننا وأصبح جزء من يومنا. قد لا تعلمون أن صوتكم يعبر المحيطات ليصل إلينا هنا في كندا. برغم فارق التوقيت أجد نفسي حريصا على السهر حتى الساعة 2 صباحا لأكون مستمتعا بهذا الأسلوب الراقي الذي يربطنا ببلدنا وبكل ذكرى جميلة. شكرا لأنكم تجعلون الغربة أقل قسوة بصوتكم الدافئ وأداءكم المميز. أنتم لستم مجرد مذيعات، بل أنتم جسر من المحبة يربطنا بجذورنا. كل التحية لكم وللشعب السوداني الصابر والجميل في كل مكان. الحب أولا والإنسانية دائما. يا فضل يا أخ، صراحة يعني كلامك أحلى من جميل بجد، يعني ودي حاجة تسعدنا جدا كونه أنت بتحس بالمشاعر الطيبة دي من خلالنا، دي حاجة بتشرفنا جدا يعني
1: كده بجد. الواحد بحس نفسه يعني عمل حاجة فعلا، يعني كونه أنه رسالتك دي يا فضل بتقول فيه أنه ونستنا دي بتوصلكم حتى لو الزمن متأخر، وبتكون حابة انك انت تكون بتساهر وبتحضر، دي حاجة بأمانة يعني بتفرحنا جدا جدا جدا. وأكيد كل الراديو حيكون فرحان، يعني بس بالزبط. أنا وإنجي بس كل التيم العامل في الراديو حيكون مبسوط جدا جدا جدا إنه إحنا فعلا قادرين نوصلكم، لأنه ده هدفنا فعلا، نقدر نوصل كل الناس ونسمع كل أهلنا في كل حتة يعني.
0: كمان أخونا أبازر بيقول لنا أحلى ثنائي يا أخي، منور يا أبازر صراحة،
1: مطول
0: يعني ليك زمن مننا، وإحنا مبسوطين جدا أنك رجعت لنا تاني وبتشاركنا يعني أو بتكتب لنا. إن شاء الله بس تكون أمورك طيبة وحاجاتك يعني مهندمة كده ومهندلة كده. شاركنا حاصل معك شنو، أخبارك شنو، ودنيتك ماشية كيف وكده. برضو قول لنا رأيك في موضوع حلقة الليلة. محمد يوسف بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا محمد، منورنا جدا. في أزبرين ممكن تقري كومنت بتاع أزبرين يا ترين؟
1: أخونا أزبرين بيقول لنا صباحات السعادة على راديو سمر وعلى المتابعين، كما عودتونا موضوع الحلقة جميل كالعادة بشكل مباشر وواضح. بتعب الإنسانية هو كل شيء يخلي الإنسان يفقد توازنه الداخلي أو كرامته، أهمها الظلم وعدم العدل، الضغوط النفسية والتفكير الزايد، الفقر وقلة الفرص، فقدان الهدف في الحياة، قلة الرحمة والتعاطف بين الناس. ولو نختصرها في فكرة واحدة، أكثر شيء بتعب الإنسانية هو غياب الإنسانية نفسها. يعني لما تقل القيم مثل الرحمة والصدق والعدل، الإنسان بيتعب حتى لو حياته من الخارج تبدو عادية. حقيقي كلامك جوهري جدا يا أزبرين، حقيقي يعني صح. لما الإنسانية ذاتها بنفقدها خلاص كده الإنسان فقد كل حاجة، يعني لأنه حقيقة. دي فعلا يعني الرحمة والصدق والعدل وعدم الظلم والحياة دي كلها بتساعدنا في إن إحنا فعلا نكون بشر يعني، وفعلا يعني عندنا رسالة في الحياة، وفعلا بنحس ببعض وعارفين إن إحنا كلامنا اللي بيطلع ده يا يهدمك يا يبنيك، ففي قوة حتى في أبسط الحاجات اللي إحنا بعد مرات بنستهتر بها يعني. فشكرا كتير لرسالتك. أنا أعتقد إحنا محتاجين يعني نقرأ الرسائل عشان زمننا للأسف يعني. ودموس بيقول صباح الخير على كل من يشاهد راديو سمر، صباح النور عليك يا ودموس، مبسوطين بك جدا ومنورنا. طيب أخونا فضل بيقول لنا إلى أهلي وعزوتي، إلى الشعب السوداني الصابر، دعونا نقف مع أنفسنا دقيقة صدق لنواجه الحقائق كما هي، لكما نتمناها، لا كما نتمناها عفوا. حقيقة المرة التي نهرب منها جميعا هي أننا نحن الضحية، ولكننا أيضا للأسف وقود هذه الحرب بفرقتنا. هذه الحرب ما كان لها أن تستمر يوما واحدا لولا وجود من ينفخ في نار الفتنة والكراهية بيننا. رسالتي لكم، لن يتغير حالنا إلا إذا تغير ما بداخلنا. دعونا ننبذ خطاب الكراهية ونقضي على الفتنة في مهدها، ونستمسك بحبل الإنسانية الذي يجمعنا قبل أي انتماء آخر. نحن نملك مفاتيح السلام إذا توحدت قلوبنا وصدقت نوايانا. ليكون منبر راديو سمر اليوم هو منبر للوعي ومنصة التسامح وبداية عهد جديد يسوده الصدق مع النفس والحرص على الآخر، حب أولا والإنسانية دائما.
0: حقيقي بنتفق معك جدا يا فضل، لأنه الكلام ده مهم شديد، وأرشيل بنشوفه حاليا في واقعنا فعلا حاجة مؤلمة، يعني حاجة مؤسفة جدا إنه إحنا الزمن ده كله والسنتين أو 3 سنين بالأصح عشناها بتاعت الحرب دي، اتعلمنا إنه بجد فعلا الكراهية ما وصلتنا لحتة، وعدم قبول البعض ده ما وصلنا لحتة غير إنه هي قومت الحرب وهي اللي شردتنا وخلتنا إنه ما نعرف نكون بنعيش في بلدنا بسلام. وللأمانة إحنا بنحدد فعلا مسيرنا ومصيرنا, يعني اللي مكان إحنا ماشيين وإحنا عاوزين نوصل لشنو أصلا. فحقيقي يعني رسالتك دي مكان احترام جدا, وشكرا جدا انك انت قلت رسالتك الجميلة دي. وفعلا دي حاجة فعلا تكون سؤال بنخطه في كل واحد فينا يسأل نفسه, اللي بيخلينا ما نقبل بعض شنو, واللي بيخلينا لغاية يومنا هذا بنزيد وبنعيد في خطابات الكراهية. فنقطة مهمة جدا, وشكرا لك كثير. حتى وإن ممكن ما يكون له علاقة بموضوع الحلقة, لكن مهم جدا إن هو كان يتقال وإنه توصل الرسالة دي, فشكرا لك جدا يا فضل. في مهندس في الخدمة بيقول: أولا تحية لكم ولكل المشاهدين, برنامج جميل. ثانيا التعب جزء من الحياة اليومي, بس استثمرت صح ما بتحس بها. أوكي, شكرا جدا للنصيحة الجميلة. أخونا مهندس في الخدمة اسمه كده. أوكي. مايك بيقول: موسى جاستن من مصر, هاي صباحكم بكل خير وسعادة دائما. تعب شديد من الشغل, بس بيبدأ من عمر 45, بس الحياة كده لازم تتعب عشان مستقبل العيال. تحية لكم برضو. شكرا جدا يا موسى, يعني رسالتك حلوة جدا, يعني الجواك طيب, يعني انك انت حابي تكون بتشتغل عشان اولادك وكده, دي حاجه جميله جدا يا اخونا موسى. وشكرا لرسالتك. كمان يعني لو حابي تتواصل معنا اكتر حبابك ممكن تتواصل معنا في الانبوكس. رجاء حسن بتقول: صباح الخير عليكم انجي وترنيم, وصباح الخير على كل السودانيين داخل الوطن وخارجه. بالنسبه لحلقه اليوم, غالبا الفتور النفسي بيكون ناتج من صراع قوي بين المشاعر, بيكون فيه شخص ملخبط وما فاهم نفسه, هنا بيكتشف انه هو متعب نفسيا. واول ما يكون فيه تعب نفسي بصاحبه تعب جسدي بدون اسباب ظاهرة. شكرا جدا يا رجاء ولكلامك, وفعلا بتتفق مع رسائل اخوانك فوق. اوكي, ممكن تقرأ لنا رسالة ايناس يا تريم؟
1: الزميلة ايناس بتقول لنا: انا غايته يمكن عام العمر, برغم من اني بشوف نفسي زولة نشيطة, الفترة له أسباب كثيرة طبعا, ممكن يكون بسبب روتين معين, ومرات بيكون بسبب التعب الشديد فبيجيب إحساس الفتر, ومشاكل النوم برضو ممكن يكون أكبر سبب, وممكن مرات نوع أكل بيكون تقيل على المعدة بسبب فتر, ومرات أنت ما بتكون فتران, يجي زول يقول لك: ما له شكلك فتران وتعبان كده, فبتصدقوا فعلا بتكون فتران, لكن يخليكم من ده كله المحير نشوف عزاتهم بيجوا فترانين, تكون داير ترسل يقول لك: يا أمي تعبان يا ربي, ده بيكون من شنو. تحياتي. تصدقيني يا إناس, يعني كلامك حقيقي شديد, يعني الأكل, النوم, تعليقاتنا حتى لبعض إنه يا أخي أنت شكلك تعبان ليه, فأنت بتصدق, عكسي إنك أنت تقول لزول ليه شكلك حلو, ليه شكلك مفرفش, ليه ابتسامتك حلوة, ده بيحمس وبيحفز إنه زول فعلا يكون بعيش الحاجة دي. فشكرا كثير يا إناس. وموضوع العيال التعبانين ده غايته موضوع إحنا من قبل بنحاول نجد حل للحتة دي, وطبعا قلنا أسباب, يعني إنه الشباب ليه بيتعبوا, ممكن يكون بسبب شنو, ذكرنا كان سبب. أكيد الموضوع ده ما بنتهي هنا, الموضوع لسه مستمر. أي زول بيسمع اللايف, أي زول حاب يشارك بنقطة, يعني حبابنا حبابكم جميعا. أنتوني بيقول: صباح الخير من جنوب السودان. يا أنتوني مبسوطين بك جدا جدا جدا, وبنحيي كل أهلنا في جنوب السودان, وكمان منتظرينك تشاركنا, يعني إحنا معينه خلاص في الختام بس برضو منتظرين. بولا ذا كينج بيقول لنا: Hello people of God, شكرا كثير لتحيتك يا غالي, مبسوطين بك جدا جدا. ممكن بس توضح لنا اسمك شنو بالضبط عشان يعني نعرف نخاطبك كده بثقة يعني أكتر. طيب, نقرأ رسالة جمال بيقول لنا: صباح الخير لإنجو ترنيم, أتمنى لكم حلقة رائعة. أنا عاوز أعلق بخصوص موضوع الرواتب, كل شخص يجب أن يرتب أولوياته ويسدد الفواتير الأساسية زي الموية والكهرباء, الغاز والإيجار, أما الأكل والشراب إذا كان في السودان, السودانيين معروفين بحسن الضيافة, لذلك لا يجب أن تشيل هم في الأكل. أما إذا كنت في الغربة, يوجد كثير من الكنائس والمنظمات الخيرية التي توفر المواد الغذائية الأساسية لكل شخص, حتى إذا كان هذا الشخص حالة المادية مستقرة. شكرا يا جمال النصيحة، يعني أعتقد كده ساعدت بعض الأشخاص وساعدت إحنا برضو نفهم الدنيا بتكون ماشية كيف. لكن زي ما قلنا قبلك يا جمال، إحنا عايزين نعمل له حلقة كده براوية يكون مجهزين لها ونتكلم فيها بتفاصيل أكتر. أنا ما عارفة، حاسة إنه إحنا محتاجين بس نعمل الإعلان عشان أنا حاسة إنه الناس هتبتدي تطلع بعد شوية. أيوة. فأول حاجة يعني لو في زمن حنقرأ باقي الرسائل، لكن نحب نشارككم يا جماعة إنه راديو سمر بنطلع كل يوم أحد واثنين وثلاث وأربع وخميس لايف من الساعة 9:30 للساعة 11:30
0: لحداشر.
1: أي حابين جدا جدا إن تكونوا بتتابعوا معانا كل البرامج المختلفة دي مع مذيعات مختلفات ومع ضيوف مختلفين ويعني مواضيع مختلفة. فبنشجعكم أول حاجة تذكروا حاجة دي ده في الفيسبوك، تمام كده كويس. يلا حنمشي حاجة تانية يا جماعة، ركزوا.

0: بودكاستات مختلفة شديد وكثير شديد، فبنشجعكم يا جماعة أنكم تحضروها. عندنا بودكاست الله بريده كل يوم سبت بينزل، وعندنا بودكاست في المهجر برضو بينزل كل يوم أربع. طبعا ده الحاليا، بس أوريدي في حاجات أوريدي تصورت ونزلت وقاعدة هسي حاليا. عايزة حاجة واحدة بس، هذه عايزة أن أنتوا تخشوا تحضروها بس، ما في أي شيء ثاني. الشيء الثاني انه عندنا برضو رقم الواتساب ممكن انجي تكون بتقراه، وبرضو عندنا يعني تردد بتاع ساتلايت انجي حتكون بتشاركنا به.
1: التردد بتاع الساتلايت بتاعنا 11354، التردد 11354، الترميز 27500، الترميز 27500، الاستقطاب رأسي 7. ده على النايل سات واليوتل سات كمان. الرقم الخاص براديو سمر 0-35-79-76-56-35-9. حقول الرقم تاني 0-35-79-76-56-35-9. لو حاب تعرف أي معلومة من المعلومات دي الحس أنا قلتها هي ما راحت أبدا، ممكن تراسلنا أو كمان ممكن تخش على الصفحة بتاعتنا لو عاوز توصل للرقم بتاع الواتساب، حتلقاه أصلا أوريدي موجود في التايتل فوق، يعني حتلقاه إنه هو موجود من ضمن الديسكريبشن بتاع عن البشرح عن الصفحة بتاعتنا يعني. وممكن كمان ترسل لنا لو عاوز تعرف أي معلومة من المعلومات دي. وحابين جدا نشجعكم إنه يا شباب في عندنا يعني احنا موجودين في كل المنصات، موجودين في الفيسبوك، في انستغرام، في تيك توك، وموجودين كمان في اليوتيوب. فبنشجعكم تخشوا على المنصات دي، ولو انت عندك منصة معينة بتستخدمها أكثر من باقي المنصات حبابك ما في أي مشاكل، حتلقانا احنا برضو موجودين. وكمان بنسلم على كل الناس اللي بتسمعنا في الستلايت، وممكن اللي بفصلنا منكم حاليا أول قدامنا يعني بفصلنا منكم 6 دقائق، لكن كمان يعني حبينا انه احنا نكون بنسلم عليكم، ويعني بنقول لكم كمان تراسلونا وتتواصلوا معنا من خلال الرقم الظاهر لكم حاليا في الشاشة. راسلونا، وكمان لو انت عندكم فيسبوك ممكن تشوفوا، يعني ما بيكون عندكم فضول مثلا تعرفوا انجي وترنيم دول منو كده، حبابكم يعني في اي وقت حابين تشوفونا، ده انت تعرفوا انجي وترنيم، ده انت تعرفوا هيثم هو منو، عاوزين تعرفوا ايناس هي منو، رشيده هي منو، ايفا هي منو، حبابكم خشوا لنا.
0: سمعان هو منو،
1: سمعان ومايكل ومايكل
0: حبابكم. يعني احنا تيم كبير شديد يا جماعه، يعني احتمال تكونوا يعني لخبطتوا ذاته في اصوات الناس لانه الصوت طبعا يعني براو ما بيجيب الحياه كامله، لكن برضو بنشجعكم من مرة لمرة كده تخشوا تشوفونا يعني على المنصات اللي هي في السوشيال ميديا يعني. طيب في تعليقات ظاهرة عندك صح؟
1: أنا حابة نقرأ من تحت ونطلع ثاني لفوق. في أخونا يونس بيقول فتران الفترة دي مرات ما بيكون تعب جسم، بيكون تعب روح، تعب من الجري اللي اتكلمنا عنه، تعب من الصراع بين الجوع والبرة، تعب من إنك تشايل الحل في إيدك وإيدك مربوطة. الفتور بيجي لما تجري كثير بدون ما تجيف تسأل ليه، تلبس القناع فترة طويلة لحد ما تنسى وشك تحته، تهرب من المواجهة لحد ما الهروب نفسه يبقى حمل. طيب والحل؟ مرات الحل مش إنك تقوم تجري تاني، الحل إنك تعرف تعترف أنا فتران. الاعتراف ده ما ضعف، دي أول خطوة شجاعة قلناها، دي النسخة اللي ما بنحبها بس لازم نواجهها. خد نفس، ما لازم تكون جامد 24 ساعة، ما لازم ترد على كل حاجة، ما لازم تحل كل المشاكل الليلة. الدعاء اللهم هون على قلب فتران وشيل عنه حمل ما شايفه زول، وبدل تعب وراحة وحيرته يقين. تحية للجميع الأهل في السودان، أمي العزيزة وأخي يسري وزوجتي الغالية أم سلمة الأمين توتو. حقيقي يا يونس يعني رسالتك أجمل من جميلة، والحل حلو جدا، وفعلا احنا بنحتاج فعلا نعترف قصاد نفسنا، يعني في مرات كتير احنا قادرين نعترف، لكن انه نعترف دي نقطة شجاعة جدا. اخونا يعقوب عثمان بيقول صباح الخير، انا بعاني من زيادة في التفكير، بعض مرات بحصل مرحلة الايرور، جربت حلول كثيرة وعاوز اشوف رأيكم في الموضوع ده وشكرا. صراحة يا يعقوب يعني كان نفسنا جدا انه نقرأ الرسالة دي ابدر من كده عشان نكون بنجاوب لك اجابة يعني شاملة، لكن حنجاوبك. حقيقي يا يعقوب أول حاجة مهم إنه برضو أتفكير كتير مرات كتيرة بيجي لما أكون برضو أنا عندي مساحة من الزمن، ف حلو برضو انه تعرف تقسم وقتك بصورة مفيدة بحيث انه ما يكون الحيز الاكبر في يومك هو التفكير. يعني قدر ما انت تستخدم طاقتك في كذا حاجة تانية لكن حاجات تكون مفيدة برضو، دي

0: شوية ممكن تكون بتساعدك انك انت ما تكون بتستهلك كل طاقتك في اليوم في التفكير بس، دي ممكن تكون جزء من الحل. لكن طبعا برضو بنشجعك يا يعقوب انك انت تراسلنا في الخاص عشان نعرف نكون بنديك حلول اكتر ونكون بنساعدك خطوة خطوة في الموضوع ده. حاليا بس عشان قدامنا 3 دقائق ممكن ما نكون قادرين نجاوبك اجابة متكاملة يعني، بس ممكن ده يكون جزء من الحل او نصيحة بسيطة لغاية ما كمان تكون بتراسلنا وتدخل لنا جوا ونكون بنتواصل معاك بصورة اكبر. أوكي.
1: عندنا صديقنا اللي احنا سميناه سامي بيقول فتران مالك واقع في الواقع وظهر السعي واجعني ورجلين الطموح ما شايلاني وكتف الأماني مكسور. حقيقي يعني كلمات بتعبر جدا جدا جدا عن الفتور وعن التعب وعن الحاجة اللي بتكون حاصلة في أفكار الزول عموما. لدرجة زول بيكون تعبان وحاسس إنه فعلا ظهره ورجلينه ما شايلينه والطموح بتاعته ذاته تلاشت وفي حاجات كتير شديدة اختفت. لكن زي ما قلنا يا غالي إنه إحنا يعني بنقدر نغير في الحاجة دي على قدر ما بنقدر لو عرفنا أسبابها شنو، ولو عرفنا كمان نراجع أهدافنا من أول وجديد، ده بيساعدنا في إنه إحنا نكون خلاص محددين whatever happens ده يعني أنا حقدر أتغلب يعني عليه. عندنا مكاكات بيقول صباح الخير راديو سمر ومع كامل تحياتي، أتمنى لكم ابتسامة حلوة. الابتسامة الحلوة دي ما تفارقكم ونقول أنتوا أقوى مما تعتقد وابتسم في الحياة جميلة وكل يوم هو فرصة جديدة للتقدم. تذكر دائما أن التحديات هي فرص مستترة وأن النجاح لا يأتي من الراحة بل من الاجتهاد. حافظ على تفاؤلك فمن يؤمن بالله
0: يهدي قلبه.
1: صدقني يا مكاكات شكرا كثير جدا للتعليق الجميل ده، ونتمنى فعلا أن احنا نكون طلعنا الحلقة دي بطاقة جميلة والفتور حقنا يتلاشى ونكون فعلا زي ما قلت الابتسامة ما تفارق وجوهنا أبدا ونتكل فعلا على ربنا ونؤمن فيه هو وحده يعني.
0: في آدم وعثمان بالمناسبة،
1: أيوة آدم بيقول صباح الصباح رباح علينا مشكورين وكل الشوق علينا نحن بس. شكرا كثير يا آدم، يعني تعليقك جميل. وبحيي كمان أوياي جيمس حسن داوت وآدم عثمان تاني بيقول لنا يعني بيكتب لنا كم رسالة. الزاكي آدم برضو أبو نوال وفضل والطيب صالح تاني كتب لنا. حقيقي بنشكركم جدا يا شباب، كل تعليق يتكتب ومتقرأ ده حيتقري أكيد بعد ما بعد ما اللايف ينتهي، لأنه إحنا حاليا فاضل لنا دقيقة واحدة بس. فحقيقي بنشكركم جدا جدا جدا لحسن استماعكم ولمشاركتكم الطيبة ولحلولكم اللي دائما بتدوها لنا والطاقة الإيجابية بتخطوها فينا. أتمنى إحنا فعلا نكون وصلنا لحاجة بعد الحلقة دي، وأتمنى إنه أسبوعكم يمشي حلو وبنشجعكم زي ما قبلكم بنقول انه نكمل نحضر كل يوم حنلقى حاجة حقيقة حتفرق معانا جدا جدا جدا.
0: حقيقي حابة برضو نحيي ناس اللي ممكن نكون قرينا اسماءهم، ابو نوال، الزاكي، وادم عثمان. طبعا ادمات دل كتروا ما شاء الله يعني، يعني شكرا كثير جدا جدا للناس اللي دخلت لنا وشاركتنا، وشكرا كمان للناس اللي كتبت لنا اكثر من مره. يعني دي حاجه برضو بتعني لنا كثير، زي فضل وجمال اصدقائنا دائما والطيب. حقيقي بنشجعكم جدا وبنقول لكم خشوا لنا وتابعونا اول باول حسب زمنكم طبعا، وشكرا جدا لاي زول ادانا من وقته. وكمان شكرا للناس اللي ظهرت لنا بعد غياب طويل زي الطيب وابازر وكل الناس اللي كانت غايبه لفتره طويله وجات ظهرت ثاني، دي حاجه بتعني لنا كثير. وشكرا لوجودكم معانا وبنتمنى لكم حلقة، نتمنى أن كانت الحلقة دي كانت خفيفة عليكم ولذيذة وجميلة، ونتمنى لكم كمان يوم جميل بطاقة حلوة وتقدروا تكملوها إذا كان ماشي الشغل، إذا كان ماشي لأصحابك، ماشي لناس قرايبك، إذا كان ده اليوم بتاع الراحة بتاعك. المهم نتمنى لك يوم جميل ويوم لذيذ ومنتج جدا وممتع.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: تعالوا نتونس ونتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كتير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرا في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: يا تو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول انه عدد الاشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لاكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجه فظيعه جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديده واللي بيعبدوا الشيطان، وكل ما افكر في الناس ذيل بسال نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل الرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا ححضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا لا، براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها.
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا
7: يا جماعة.
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كتير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنهم ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل رسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كتير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
8: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
1: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
2: أيوة أنا
1: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
1: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
0: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
0: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
1: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
0: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
0: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله، ملكوت الراحة والسلام.
2: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
0: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
0: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلم عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
1: ده ما كفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
0: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس في ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف، وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر الخروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
0: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجو لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
0: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإغناء. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنع، ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
0: ملكوت الله اللي بنكرز به يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده قال علي أعمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح عنده تسديد لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطايا وما قادر يتخلص منها أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
0: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
1: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم اتنين اتنين، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
2: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك،
0: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
0: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إني أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لمن أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضرة واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي احنا بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني احنا كمان الإشارة بقت خضرة لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ودعابهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا بغض النظر عن حالة حياتنا والفيها من سقطات أو عدم أمانة، لأن الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس أصحابنا أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
6: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح، يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
6: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدأ أحد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إني يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها، وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك أنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ أنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية ليلى، وقلت لي نفسي الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون عليكم بالجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
7: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
6: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان،
4: أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامها كلمة صقل بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أول مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأكبر عايش في ظلامة وأكبر واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر ملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضج.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض، وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قدر حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: يتقال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: أحبابنا المستمعين، متابعينا في كل مكان، أجمل صباح عليكم، وإن شاء الله يا رب أصبحتوا بخير وبعافية، وسعيدين جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا. نتمنى يا رب يعني اليوم الليل يكون خفيف، وموضوعنا كمان يكون موضوع جميل، ونتمنى نلقى منكم كمان تفاعل جميل حول موضوع اليوم، موضوع بهمني وبهمك وبهم المجتمع بشكل عام. وسعيدة جدا جدا بكل الناس اللي ابتدوا معانا على الصفحة، الموجودين معانا يعني حبابكم وما شاء الله عليكم، الناس المستنون بيستنونا في كل صباح في نفس التوقيت، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، يعني سعيدين كل السعادة بوجودكم معانا. إذا أنت موجود لازم تعلق، ولازم تعمل لايك، ولازم تعمل شنو كمان قلب، وممكن تعمل شير وتتاج أصحابك إنهم يجي يحضروا معانا الموضوع ونتناقش ونتحاور مع بعض بكل أريحية، لأنه راديو سمر يعني منصة لكل زول يعني عنده رأيه يدلي برأيه، بنقول لك حبابك وأهلا ومرحب بك. وسعيدة جدا يكون معي يعني في الصباح ده وفي الحلقة دي بالذات الأستاذ أيمن إسماعيل. أيمن إسماعيل طبعا غني عن التعريف، موجود معنا في كم حلقة، هو خلاص بقى من ناس الحوش الكبير. حبابك يا أستاذ أيمن، صباح الخير عليك.
2: صباح النور وصباح الخير ومرحب بك أستاذة إيناس، صراحة يوم جميل ويوم طيب، أتمنى لكل مشاهدين وكل الناس البعيدين والقريبين، ولكم تعالوا قريب، اليوم حيكون يوم مختلف وحنتناقش ونتناول أشياء جميلة جدا جدا. مرحب بك أستاذ أناس بعد طلة بعد غيبة، مرحب بك.
1: حبابك يا أستاذ أيمن، وأنا سعيدة يعني بجد إنك لقيت مساحة وتجينا، أنا عارفة الضغوطات وعارفة المشاغل، بذات ناس محاضرين يعني زيك كده دايما بيكونوا مشغولين مع الطلبة والواجبات والحاجات الكثيرة دي.
2: أيوة بالضبط، حياة صعبة جدا جدا صراحة، لكن نشكر ربنا الواحد بيلقى زمن بيلقى فرصة إنه يشارك ويقدم حاجة جميلة لمجد ربنا.
1: أمين يا رب، أمين. وكمان كمان الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت بنقول لكم حبابكم وأجمل صباح عليكم، وإذا عايزين تراسلونا وتتفاعلوا معنا أكيد بنقول لك أهلا ومرحب بكل تعليق وكل مشاركة، راسلنا على رقم الواتساب 00357976569. ممكن أكرر الرقم برضو 00357976569. وأكيد حنكون مستنيين يعني كل مشاركات الأحباب في الصباح المبارك ده. أستاذ أيمن بنرجع مرة تانية، وعايزة كده مثلا تديني يعني نفضفض كده عشان ما نكون ريلاكس بالذات في الموضوع ده. نشوف الأسبوع مشى كيف بما إن إحنا خارجين لنهاية الأسبوع.
2: حقيقة الأسبوع جميل، ويعني بس أنا في حاجة فارقة معي على فكرة، هو التغيير بتاع الزمن ده، لا هسي الساعة ما مضبوطة معي كده، فبعرض أقوم مضاخر أقوم بدري، فلسه يعني التغيير بتاع الزمن ده عامل معي فريق، ما قادر أضبط الساعة البيولوجية اللي بتحتي على سنه أتعقلم على.
1: أيوة.
2: وتاني شيء تغيير الجو، يعني عمل التهابات وعمل حاجات كثيرة، في ناس كثيرة يعني مريضة، في ناس تعبانة من تغيير الجو، لكن إن شاء الله طالبين شفاء من ربنا، يدي شفاء كده جميل والناس تعيش حياة جميلة.
1: أمين يا رب، أمين. ذكرتني يعني بالتكات في سان فرانسيس، والترحيل بيجي بدري، يعني إحنا أول ناس بياخدونا كده من ودنوباوي، وبعد كده يعني يمشوا على ناس شهداء ومنه الخرطوم، فالسواق قام حذرنا قالوا لنا يا ناس بدك تطلع الصباح بكرة بدري، فطبعا الزمن اتغير وأنا بقيت يعني ما قادر أنوم، كل راس ساعة أنا بقوم بشوف الساعة كم، يا زول قمت كده فجأة ولبست قومي يا جويس البس سريع، وشو الزمن الليلة فات، لبست وديت شاي شربت وعملنا سندوتشات وقعدنا، بعد شوية مستني البوري بتاع الترحيل عشان نطلع الشارع. يا زول احنا قاعدين وقاعدين ما في، أنا الجفي بالي شنو إنه الترحيل أساسا جاء ومشى. قمت ضربت لبيت خالتي، هي برضو بيتها مع جويس في نفس المدرسة، يا مريم الترحيل جاكم؟ وقايمة من النوم وما قادرة تتكلم، يا بنت إن شاء الله خير مالكم بالليل ده في شنو؟ قلت لها لا بسأل من الترحيل جولة لسه. قلت لي ترحيل شنو يا ناس؟ الساعة 2
2: 2 صباحا؟
1: 2 صباحا خلاص قلت عشان ما نفوت الزمن والوقت ياخذنا والنوم. قلت لها خلاص انت نومي بس بهدومك وطلع يعني بدون مؤاخذة الجزمة خليها جنبك عشان لما الزمن يجي بس تقومي وشوية ماء كده ونبقى مارقين على طول. يا أستاذ أيمن شالتنا نومة الترحيل جضرب البوري ومشى وإحنا ما جايين خبر أساساً. ففعلاً مرات التغيير ده بيعمل يعني ربكة ما لم يو يعني أسبوع الأول الثاني كده
2: بالضبط.
1: الناس بعد كده بتقدر يعني تستعدل. فنتمنى يعني ناخد بالنا وأكيد يعني هنحصل اليوم
2: والناس تضبط الساعة بتاعتها يعني طبعاً. دي ننبه الناس من هنا إنه الناس تخلي بالها على الساعة وتخلي بالها على مواعيدها والتوقيت لأنه ديش مهم جداً جداً.
1: أيوه.
2: عشان في حاجات كتير هتفرق معك حاجات كتير هتفوتك
1: طبعا وخلوا بالكم هو قبل كده تكلمنا عن قيمة الوقت
2: أيوة صح تكلمنا عن قيمة
1: لما تذكر الحلقة دي
2: أيوة.
1: فعلا بنرحب بالناس مرة تانية وبنقول يعني في حلقتنا الليلة بنتكلم عن خطوط غير مستقيمة. ممكن من الاسم الموضوع ممكن يكون غريب شوية, الناس دائما بتكلم عن الخطوط المستقيمة لكن احنا الليلة عايزين نقلب يعني المسميات ونشوف الخطوط الغير مستقيمة ممكن تكون شنو. في عالم ممكن يكون مرات يعني بيفتكر إنه ماشي بخطوط واضحة ومستقيمة بنلقى إنه الحقيقة مختلفة تماما عن الوضع ده. المجتمع ما دايما بيمشي في طريق يعني واحد ثابت لكن ممكن يكون مليان بتعرجات وتناقضات بتعكس طبيعة الإنسان وظروفه اللي ممكن تكون من حوله. بالرغم ده في ناس يعني بتحاول تعيش مستقيمة برغم ضغوطات الحياة برغم الظروف اللي بتكون حولها برغم المعيشة الصعبة. من هنا بيجي السؤال الحقيقي, هل الخطوط يعني دي بتكون ضعف في المجتمع ولا هي جزء من واقع المجتمع؟ ممكن يعني بنكون في مجتمعنا بندعو للمساواة لكن واقعنا ممكن يكون غير كده تماما, فيه تفرقة بشكل كبير جدا. مرات بنحكم على الآخرين يمكن بحسب الشكل اللون الطبقة المستوى التعليمي يعني بيكون مختلف تماما على اللي احنا قاعدين ننادي به. مرات بنتكلم كتير في منصاتنا عن قبول الآخر واحنا في نفس الوقت ما قادرين نتعامل مع أقرب الناس اللي ممكن يكونوا مختلفين عننا. فهل كل المسارات البرسومة علينا المجتمع دي يعني بتنفع مع كل الناس الموجودة في المجتمع؟ عشان كده يعني عشان نجاوب على الأسئلة الكثيرة دي وانت ذاتك إذا عندك أي سؤال عايز تشاركنا به برضو قل لنا وراسلنا ويتفاعل معنا. عايزين نشوف الليلة أستاذ أيمن يعني الخطوط المستقيمة أو الغير مستقيم. أول ما يجي العنوان يعني أكيد في حاجات كثيرة ممكن تطرأ على البال وعلى الخاطر. شنو أول حاجة يعني جات في بالك لما قلت لك يا أستاذ أيمن إحنا يوم الخميس عايزين نتكلم عن خطوط غير مستقيمة؟
2: كويس. أول حاجة يعني مجرد ما تجيني رسالة منك كده وعن عنوان بتاع حلقة وكده أنا جسمي كله برتعش فحقيقة قد تكون يعني مواضيع هي غريبة ولكن في نفس الوقت قد تكون مواضيع هادفة لامسة يعني حاجات واقعية عملية موجودة في حياتنا اليومية. أنا طوال لما نبدأ أبحث وأفتش في العنوان ده أول حاجة بشفي نفسي أنا أول على فكرة قد أشفي نفسي تماما من الشيء الحاصل أول أنا ماشي بوه يعني الموضوع بخط قدامي بشوف أنا نفسي فيه أنا ماشي كيف. فالحمد لله نشكر ربنا إنه الموضوع ده شاف حاجات يعني كبيرة وكثيرة جواي. فأنا مفتكر إنه الحياة مستقيمة, كنت مفتكر إنه ما في حاجة عوجات زي ما بقوله لكن لا لقيت إنه في عسرات في عوجات في حاجات يعني ما الحياة طوالي هي شنو مستمرة. الخطوط المستقيمة دي يعني كان دايرنا ننظر لها على فكرة فيها جانبين يمكن نعرفها بجانبين, في جانب حرفي يمكن نعرفه جانب حرفي في جانب رمزي. الحرفي هو يعني هو الطريق المستمر الدغري ده
1: مستقيم
2: بدن بيستخدمونه عصر الرياضيات أكتر حاجة يقول لك ده خط مستقيم مثلا. تاني في
1: الأشكال الهندسية
2: تاني يقول لك خط بتاع القطر ده يقول لك بس كده
1: مستقيم امشي عديل زي خط القطر
2: دي ده المعنى الحرفي بالنسبه لموضوعنا ده. اما المعنى الرمزي اللي هو اللي احنا عايزين نعيشه وعايزين نحلحل فيه عايزين ممكن نفحص فيه اكتر هو المعنى الرمزي بيرمز لشنو انه خط غير مستقيم. حاجات كثيرة يمكن تدور حول الموضوع ده بالذات إنه الخط بتاعك إنه غير مستقيم إزاي. الحاجة الأولى إن الحياة ليست مسارا مباشرا، دي حاجة لازم نعرفها، الحياة ما مسار مباشر، في عوج، في لف ودوران، في نزول، في وقوف. يعني ما تفتكر إن أنت في حياتك دي أنت ماشي في خط مستقيم. الحاجة الثانية، التقدم ليس دائما تصاعديا، عشان أنت تتقدم ما تفتكر نفسك أنت ماشي تصاعد على طول، ماشي على فوق، لا، بتيجي لحظات أنت من فوق بتنزل تحت على فكرة يا أستاذ إيناس. أيضا هنالك تراجع وتوقف وانحناءات، أنت بتتراجع بتقيف وبتنحني. دي الحاجات اللي احنا هسه عاوزين نعيشها، عاوزين نحلها من خلال القعده الجميله دي، ونشوف شنو اللي بيخلينا انه يعني الخط بتاعنا يكون ما مستقيم. ولازم ناكد تماما انه صعب انه الخط يكون مستقيم، هو صعب. لازم يكون في حاجات بتعسرك، في حاجات بتوقفك، لكن احنا ما يكون ده اخر مطاف، بل يكون يعني ده دافع جديد، دي حياه جديده، بدايه جديده بتاع التقدم وبتاعت ازدهار بالنسبة للشخص. فمن هنا نحن ماشيين نعالج في الرحلة دي مع بعض الحتات دي، اللي هو المعنى الرمزي ده عاوزين نفتفته كده ونشوف ايه الجواب.
1: يا سلام، بجد يعني مقدمة جميلة جدا جدا. وأنا يعني أكثر حاجة لمستني من خلال كلامك إنه عالجت جواك قبل ما أنت تتكلم للآخر، لأنه مرات إحنا الفلسفة طبعا بنفتكر إنه الزول اللي بيكون يعني في الاستيج إذا مدينه موضوع معين عايز يتكلم فيه إنه هو يعني مشبع ومليان، هو ما محتاج إنه يكون كده. فأيمن ده هو أصلا مستقيم، عشان أنا أديته عشان كده أنا أديته الموضوع ده عشان يتكلم مثلا عنه. فبالعكس لما الواحد يتشبع وموضوع معين يلفت جواه إنه هو فعلا محتاج إنه يقوم حاجات معوجة في حياته، بيكون جميل جدا جدا. إذن المحتوى يعني لقى الهدف بتاعه ولقى مسار الصحيح.
2: أيوة بالضبط كده، يعني على مستوى المشاهدين والناس إذا ما في زول يتأثر كفاية إنه أنا تأثرت النهاردة.
1: يا سلام. أكيد، وحتى أنا يعني بأمانة ما في مواضيع بتجي عن فراغ، أكيد بالضبط. بيكون في حاجات يعني ملموسة في مجتمعنا، ودائما إحنا يعني في راديو سمر زي ما عهدونا المتابعين بنحاول نلمس يعني مواضيع واقعية عشان ما نقدر نتناقش فيها كلنا، وإذا في إعوجاج نقدر مع بعض كده كلنا نقدر نقومه ونعدله. عارف زمان بالنسبة للخط المعوج ده يعني حببت لما ترسلنا الدكان عن شوف حتى الحبوبات يعني بيكون عارفين إنه في عوجات، في عوجات في الدرب، فبتقول لنا أنا دايرة أرسلك لخالتك فلانة أمشي وتعالي سريع، أوعك تعمل للدرب عوجات ولا كليوات ولا المهم يعني الحاجة اللي بتخليك مثلا تخشي فلان وعلان ومشيت لصحبتي وبعد كده مش سكتة ومشينا لخالتي ووصلنا لها مرسالك، لا، حبابة عايزاك تمشي عديل في الدرب العديل، توصل مرسالك والخبر اللي أدوك له وتجي راجعة. يعني الحبوبات بيكون مبسوطات جدا جدا، وحتى أماتنا من يعني إنك أنت مسكت الشارع عديل مشيت وصلت المرسال بتاعك والهدف اللي أنت ماشي له وجيت راجع، وبيعرفوا ده لأنهم بيكون خاتين ليميت معين للزمن، فإذا أنت تأخرت يقول لك أنت مشيت، تعالي يلا يبدأ الاستجواب بعد كده.
2: وعلى فكرة إذا أنت مشيت ما مشيت دغري لقيت تعسرات او واحد وقفك ونسك، انت بتنسى الحاجه اللي انت ماشي له.
1: أيوه.
2: فبالتالي ما بتيجي توصل الرساله اللي هي حبوبتك او امك ادتك لها دي، يمكن تاني تيجي رايح تقول انت قلت شنو.
1: ايوه،
2: فدي مشكله، لازم يعني انت تمشي دغري عشان توصل الرساله بتاعتك. فدي الحكمه بتاعت امهاتنا وابهاتنا وحبوباتنا زمان.
1: يا سلام. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، أنا عايزاكم يعني نتشارك مع بعض ونشوف إحنا وصلنا وين، إحنا من المجتمعات يعني كنا واقفين وين ووصلنا وين، شنو هي العوائق أو يعني الإعوجاجات اللي قاعد تكون موجودة في دروبنا، يعني دروبنا الكثيرة، ويمكن يعني اتغير الوضع تماما، أصبحت مرات حتى الطرق المعوجة هي ممكن تكون يعني ممجدة جدا جدا. الواحد اللي بيمشي بطرق مستقيمة ممكن يكون يعني أنا ما بقول من كل الناس، لكن ممكن يكون مرفوض وغير مقبول. عشان كده بقينا حتى نشجع يعني حاجات كثيرة ممكن تكون مغلوطة في مجتمعنا، بقينا حتى نورثها لأولادنا. يا أخي إذا جاء ضيف مثلا لأبو الطفل يقول له يا خمش يقول له أبوك نايم. فبقينا يعني نعلم حتى أولادنا طرق معوجة للردود للمواجهة لحاجات كثيرة ممكن تقابلنا. هل في طريقة إحنا نصحح المسارات دي؟ هل في طريقة إحنا نقلب الموازين ونخليها تكون يعني فيها يعني نوع من الاستقامة؟ برغم إنه يعني علماء الفن بيقولوا دائما أي خط متعرج أي خط يعني ما مستقيم بدي شكل ولون تاني أو بدي معنى تاني. وياما آلاف اللوحات اتباعت لأنه خطوطها ما كانت أصلاً مستقيمة. الواحد يقول لك يعني أنا فنان كيف أجر لي خط طويل؟ أنا لازم أخليه متعرج عشان يدي لوحة وشكل جميل.
2: صح صح بالضبط. يعني بالذات الفنانين دل لازم يخط النفس بتاعه يخط البصمة بتاعته يقول لك.
1: أيوة
2: الحاجة لازم تكون فيها عوج وفي مستقيم مرة معوج يعني تطالع ونازل طالع ونازل. دي الحياة. فما في داعي إنه توهم نفسك. ما في داعي إنه توهم نفسك تماشي في الخط الصحيح. بل النجاح بيأتي بالوقوف بالصعود على فكرة.
1: نعم.
2: يعني أذكر من أين سقطت وتب وأعمل أعمال شنو الأولى. دي قاعدة جميلة جدا جدا. لازم أنت تكتشف الوقفة بتاعتك تكتشف ال ال ال, ال شيل وقفك دشنو شيل المعطلك دشنو عشان تقوم وتعمل الأعمال بتاعتك.
1: إذن من خلال كلامك يا أستاذ أيمن بيسوقني لمحور تاني وهم التقدم. يعني أكيد مرات بنصاب بأوهام ممكن كثيرة جدا جدا بدل ما إحنا نتقدم بتعيق التقدم بتاعنا. فشنو هي أوهام التقدم وكيف نحن ممكن نقدر نتفاداها أو يعني نواجهها بأفكار تانية تقدر تخلينا إحنا فعلا نتقدم في مبتغانا أو في الحاجة إحنا أساسا عايزين نعمل؟
2: كويس. ممكن ده يعني سؤال مهم وجميل جدا جدا بالنسبة للحلقة دي. كثير مننا في مشروعنا في دراساتنا في حياتنا في أسرنا في زواجنا انت بيجيك اوهام ان انت ماشي في الطريق الصح. بيجيك افكار انه انت ماشي في الطريق الصح كل يوم يجب ان يكون افضل من الذي قبله. دي وهم. انت بتقول يعني لازم بكره يكون افضل من اليوم اللي قبله. دي قد تكون اوهام بالنسبه لك وهم لكن انت ما يعني ما ماشي للافضليه. اليوم الجاي ده قد يكون اكعب من اليوم المضى. تاني قد يكون المكان للتراجع والتوقف بيكون في تراجع وفي توقف بالنسبة للشخص. دي أوهام. ما تعتقد إنه أنت حياتك ماشي على طول بطريقة مستقيمة. عشان أنت تتجاوز الحتة دي تتجاوز حتة الوهم دي بتطلب حاجة واحدة اللي هي الوقفة. إذا أنت عندك مشروع عاوز تقيسه إنه فعلا هو ماشي في طريق مستقيم ماشي في النجاح لازم تقيف وتفحص المشروع بتاعك ده. لازم تقيف وتفحص العلاقة بتاعتك بينك وبين الناس. لازم تقيف وتفحص العلاقة بتاعتك في الشغل بتاعك. لازم في حياتك برضو حياتك مع المجتمع كده مثلا برضو لازم تقيف تقيس تشوف المجتمع ده بتضايق منك في شنو. المجتمع ده أنت قاعد تقدم له شنو. يعني ما تفتكر إنه الناس يلاقوك في المجتمعات بيسلم عليك ويدلوك تحية يعني أنت ماشي صحيح. لا لازم تقيف عشان الأوهام تشيلها من بالك. أما أنت تقيف وتفحص نفسك بعد كده أنت بتعرف من جوا إنه أنت ماشي صح ولا ماشي غلط. ومن تعرف أنت ماشي صح ولا أنت ماشي غلط دي يعني ده جوهر النفس بتاعتك. هنا بعد كده أنت بتقدر تعالجها بتقدر تشوف الإخفاقات بتاعتك وين. ولكن أما أنت تكون موهوم ايوه يا اخي انا يا سلام انا ماشي كويس المشروع بتاعي ماشي كويس دراستي ماشيه كويس وسرتي ماشيه كويس عيالي ماشيين كويس
1: علاقتي مع الناس تمام
2: اقول لك انه عيالك ماشيين كويس.
1: ايوه
2: انت قاعد هنا في البيت هم في الشارع في حاجات بالشوله من الشارع في حاجات تتعلم من المدارس تتعلم من الفيسبوك والحاجات دي كلها هم بيتعلموها. لازم تقعد مع عيالك عشان تشوف هم ماشيين كيف. فعشان احنا ما نعيش في وهم لازم يكون في نقطة بتاعت وقوف. نقف على رأس الشيء وندرسه ونفحصه ونفتفت الحاجة كده على أساس إنه تقدر تعرف تقيس الطريق بتاعك.
1: بس دايما يمكن يعني مجتمعاتنا بالذات بقى فيها وهم التقدم. يعني حتى مرات ده بيخلينا يعني نشوف الأشياء الظاهرية وننسى جوهر الأشياء. فأنا مثلا حاسة حاليا بقى التقدم عبارة عن مظاهر خارجية. أنا بشوفك كده يا سلام يا أستاذ أيمن الليلة بيبدل وما بعرف إيه تمام أخش بيته يا سلام هو مفرش جميل والأساس جميل وأي حاجة أولاده نظيفين وأي حاجة، لكن في المحك ممكن تكمن الحقيقة وتظهر بعد كده. وده بنشوفه مرات حتى يعني في أشياء بسيطة جدا جدا، يعني يقول لك أنت لو عايز تعرف الزول ده كده أحضر له شكله كده أو اختلاف أو اختلاف مع يعني مع فلان، بتلقى إنه أخلاقه الحقيقية ظهرت في الوقت ذاك. أو مرات يعني التاجر زي ما قلت المشروع المشاريع اللي ممكن تتعامل، مرات إحنا بنفتش على التقدم السريع حتى بننسى الأخلاق والأخلاق الممكن يعني تصف التاجر ده بإنه ده زول أمين وزول يعني عنده بخاف ربنا. بالعكس أنا عايز أوصل بسرعة، بنسى الأخلاق الممكن بتحتم علي إن أنا أكون أمين في تجارتي في مشروعي في تعاملي مع الناس. فأنا عايز أوصل بسرعة، ممكن أجيب بضاعة مضروبة، ممكن أجيب مثلا ما ذات الجودة الكويسة اللي ممكن يعني بحتاجها الزبون، فأنا بجيب عن حاجات ممكن تكون سعر أقل وجودة أقل.

0: جواك ده إذا هو أساسا بيطلع حاجات سلبية أنت بعد كده بتتقدم في الطريق بتاعك بالحاجات السلبية. زي مثلا شنو؟ أنت قبل شيء قلت تاجر، إذا أنت الجوهر بتاعك سلبي بتمشي تجيب بضاعة مضروبة بتجي تبيعها للناس وبعد كده بتعمل قروش سريع سريع وتتقدم. فهنا بقى في في في في مشكلة بتاعت عمقي أو نضجي فكري أو وجداني أو جوهري جواك ناقص. إذا أنت جواك ده نظيف بعد كده أنت بتمشي بتطلع أو تشتري بضاعة يعني مش ما مضروبة، بضاعة مدة الصلاحية بتاعتها كويسة لسه على قدام وتجي تبيعها يعني السعر بتجيبه لك تجيبه لك، ما شرط أنه تتقدم سريع سريع. فده ده التقدم الحقيقي اللي إحنا عاوزينه، ما توهيم الناس يعني ما ما ما, ما يكون يعني الحاجة اللي برة بتاعتك حاجة والجواك
1: حاجة تانية
0: حاجة تانية. عشان كده لازم يقولنا يكون في نضج أعمق يعني نخش جوا الإنسان ده عشان أطلع الحاجة الجواه. فإنسان بعض مرات بيطلع حاجة كعبة بعض مرات بيطلع حاجة كويسة. فالحاجة الكويسة لما تطلع أكيد النتيجة بتاعتها سلبي. فإحنا كلنا ما في زول ما بيتمنى إنه يتقدم، ما بيتمنى إنه يمشي في طريق يعني مستقيم أو طريق غير معوج.
1: نعم.
0: ما في زول عاوز يتعطل على فكرة. نعم. الناس دي كلها عاوزة تمشي وتنجز وتنجح، لكن يعني أنا أفتكر بيتطلب إنه فعلا يعني نحن نعاين للعمق بتاعنا. العمق بتاعنا هو ده الحل، ده المفتاح بتاعنا، ده هو اللي بيطلع لنا الخلاصة، بيطلع لنا الحاجة الكويسة اللي إحنا عاوزينها.
1: نعم.
0: لأنه الجواك ده إذا سيء بيطلع حاجة سيء، جواك كعب بيطلع حاجة كعب.
1: ممكن أستاذ أيمن يعني إحنا يعني وحتى معانا المستمعين والمتابعين يعني ما بنفتش أو نبحث عن الكمال، لأنه زي ما إحنا عارفين ربنا هو الكامل يعني ما فيه أي إعوجاج. إحنا بنحاول بحسب يعني الشرائع إذا كانت دينية أو مجتمعية ممكن تقدر تحدنا في إنه على الأقل نسلك في مسارات ممكن تكون صحيحة. عشان كده جاء يعني أسلوب التأديب، إنه نحن مسؤولين كأسر كآباء وأمهات، مسؤولين من سلوك أبنائنا، مسؤولين من تأديب أبنائنا. ليه؟ نخدهم في المسار الصحيح عشان حتى إذا شاخوا كبروا زي ما قال الكتاب المقدس لا يحيد عنه. ليه؟ لأنه عارف إنه في أسس وفي مبادئ معينة متشبع بها من هو صغير، دي خلته إنه يعني حتى إذا بقى على سبيل المثال زي ما قلنا تاجر ما يقدر يحيد عن الطرق السليمة اللي ممكن تجلب له الرزق الحلال زي ما قاعدين نقول. أو حتى نحن في مجتمعاتنا مرات يا أستاذ أيمن بيجينا عندنا وهم العلاقات الكثيرة. يقول لك الزول اللي عنده العلاقات الكثيرة ده زول محبوب وزول يعني متفتح وزول يعني المهم يعني كبروا لك ويعظموا لك في الشخصية دي. يقول لك يا أخي أنا دخلت صفحة ولقيت عنده 3000 صديق أو متابع وناس بالآلاف يعني. فلكن الوهم ده ما بعرفه إلا صاحب الصفحة نفسه، ممكن يرجع لنفسه يلقى نفسه إنه هو براه برغم من وجود آلاف الأصدقاء ومئات الناس من حوله. فبيفهم في نفسه، ياريت يفهم ده إنه هو عايش وهم العلاقات الواسعة، إنه أيوة صح على الصفحات بتلقى كثير من الناس ممكن يتابعوك لايكات وقلب وتعليقات، لكن لما ترجع للواقع ما بتلقى له واحد جنبك.
0: بالضبط. يعني على فكرة ده موضوع خطير جدا جدا، الشهرة وإنك تقول إن أنا عندي قاعدة شعبية وعندي ناس كتيرة. الناس دي واحد واحد، في واحد بيكون عنده مصلحة، في واحد بيكون عنده أساسا موضوع معين معاك كان تمام وبيسيبك، في واحد هو جاي عشان يشوف الناس دي جاية تسوي الناس دي متلمية فيك في شنو. كويس. فإنت ما تتوهم بإنه كترة الناس دي يعني أنت ماشي صح، لا بالعكس. يعني انت كان قعدت راجعت نفسك فحصل ناس واحد واحد بيطلع نتائج جميله جدا جدا. بيطلع ده محتاج لحاجه معينه، بيطلع ده مصلحه، بيطلع ده فعلا ده دارني كخوه دارني، بيطلع ده عاوز يوقعني كده. فما توهم نفسك بكثره الناس عليك واحتواها بيك انه انت فعلا ماشي في الطريق السليم. لا بالعكس، زي ما جبيك انا قلت لازم تقعد مع نفسك وتفتش نفسك. تمام. زمان ما قلت لك من جد عاوز اعمل الحلقه قعدت وانا فتشت نفسي. لازم تقعد تفتش نفسك، بعد كده انت بتلقى النتائج بتلقى الحلول بتاعتك، بتعرف النقطه بتاعت الضعف وين والنقطه بتاعت القوه بتاعتك وين. ما كل انسان قوي في كل الاوقات، ما كل الانسان قوي في كل الاوقات، ما كل الانسان هو مستقيم في كل الاوقات. لا، بتيجي اوقات العسره، بتيجي اوقات الضعف، بتيجي اوقات المرض.

0: زي ما نشوف شاول. شاول بيقول كم مرة جلدوني ما بيقتلوا يعني ما ما ما ما ما افتكر انه ماشي سليم. ما قال كم مرة جلدوني. حتى برضو كان عنده شوكة بتاعت مرض يتمرض. دي برضو عسرات, دي حاجات بتوقف الشخص. يعني لازم نقعد زي بولس كده نفتفت نفسنا نشوف نفسنا. وانا افتكر اكبر مثال ناجح على تاريخ الرسل هو بولس. عنده شعبية, عنده قاعدة شعبية.
1: أيوه.
0: عنده يعني كلمة مسموعة. كان فيلسوف يقف قدامك بيقنعك. يوم واحد ما قال انا شنو, انا كويس. بل رجع نفسه وقعد مع نفسه, فحص نفسه وطلع نتائج جميلة جدا جدا. لانه في النهاية قال اكملت السعي دي شنو, واخيرا وضع لي شنو اكليل البر. دي الحاجة اللي احنا عاوزينه, انه فعلا الحاجة دي تتعاملها. هل في النهاية في كليل بيجيك ولا ما بيجيك؟ هل في النهاية يعني انت حاجاتك دي وهمية ولا الحاجات صحيحة وموجودة ملموسة في ارض الواقع؟
1: نعم اكيد استاذ ايمن, احنا فعلا محتاجين لده. ليه احنا يعني عايزين نقعد كده كده نوحص نفسنا ونشوف ان احنا فعلا عايشين الوهم ده ولا ان احنا دي حقيقه موجوده فينا كده. ايه رايك شنو استاذ ايمن نطلع كده ونشوف المتابعين والناس اللي راسلونا, نشوف ارائهم ومشاركاتهم معانا في برنامج صباح بلدنا. كوكو عثمان, حبابك وحباب طلتك بيرسل لنا قلوب وابتسامه كده حلوه. شكرا يا صديقنا كوكو. وكمان رجاء يوسف, رجاء يوسف بيقول صباح النعم والبركة لراديو سمر. حبابك يا صديقنا الغالي. كمان صديقنا دي جول دينج بيقول صباح الخير وتحياتي لكم جميعا يا أبناء أبائي برنامج 100%. سلامي لناس الاستوديو والناس وكل الناس وللضيف الجديد. شكرا لك, بسلم عليك صديق دي جول. وكمان عندنا صديقنا كوكومان. كوكومان حبابك وحباب طلتك, وسعيدين جدا جدا بوجودك معنا في صباح بلدنا. وطمنا على الأهل والأحباب والأولاد, إن شاء الله كلكم بخير وبعافية. بيقول صباح النعم والبركة راديو سمر, حبابك يا صديقنا الغالي. بحر الدين محمد بيقول صباح النور والسرور, حبابك يا صديقنا بحر الدين, كيف الحوال؟ إن شاء الله رب أنت بخير وبعافية, وسعيدين يعني متابعتك لنا وتواجدك معنا في صباح بلدنا. أحمد عوض بيقول صباحكم ورد وزهور. طبعا ليس كل ما يتمناه المرء يدركه, أحيانا تكون واضع ألف حساب لشيء معين والنتيجة تكون عكس توقعاتك, ولكن يجب أن يكون إيمان الناس قوي ويترك الأمور للرب, وزي ما تجي تجي. شكرا جميلا لكم وللمستمعين. رأيك شنو في يعني رسالة صديقنا أحمد عوض؟
0: بس كده قوليها تاني, أنا ما ظاهر لي.
1: بيقول لا, ليس كل ما يتمناه المرء يدركه, أحيانا تكون واضع ألف حساب لشيء معين وتجي النتيجة عكس توقعاتك, ولكن يجب أن يكون إيمان الناس قوي ويترك الأمور للرب, وزي ما تجي تجي. شكرا جميلا جزيلا.
0: ودي أنا أفتكر ده برضو واحد من الأوهام. أنت بتكون موهوم بالنتيجة بتحتك, إنه نتيجة عظيمة, نتيجة كبيرة, وتيجي بعد كده تحس بالخزلان.
1: أيوة.
0: ده هو كان هو قاصد كده. دي النتيجة ده على إنه أنت ما قعدت فحصتك كويس.
1: نعم.
0: أنت ما شفت المشروع بتاعك ده أو الدوافع بتاعتك خلتك عملت الحاجة دي.
1: نعم.
0: فإذا أنت عملت الحاجة دي زي ما جبال قلنا بضواخر وحاجات سلبية, أكيد النتيجة هتكون سلبية, وربنا ما هيبارك لك في الحاجة دي. لأنه الدوافع والحاجات بتاعتك هي سلبية. فعشان كده انت بعد كده بترضى باي نتيجة هي جاياك. على فكرة, لكن اذا الدوافع من جوا دوافع جميلة, دوافع حقيقية.
1: نعم.
0: ودرست حياتك دي, درست مشروعك, درست الحاجة دي بطريقة جميلة وبطريقة مدروسة, فعلا اكيد النتيجة بتكون باهرة, بتكون نتيجة ما فيها كلام.
1: نعم. وأجمل حاجة إنه بيقول يعني يجب أن يكون الإيمان, إيمان الناس قوي ويترك الأمور للرب. يعني إذا أنت تركت الأمور لربنا أكيد النتيجة حتكون جميلة, يعني ما حتكون زي ما تجي تجي يا أستاذ أحمد. يعني بجد حتكون بقدر توقعاتك، لأنه مرات إحنا بنحاول نسوق الحاجات بمقدرتنا نحنا وبمعرفتنا نحنا، وبنترك يعني خط ربنا بعيد، نقول كده خلينا أنا أجرب الحاجة دي. لكن زي ما أنت قلت، إذا تركنا الأمور لربنا، أنا يعني بشجعك في الصباح ده، بقول لك إنه النتيجة حتكون جميلة، ويمكن كمان بقدر التوقعات بتاعتك. أحمد عبد الله كمان بيقول لنا صباح الخير، أجمل صباح عليك يا صديقنا أحمد عبد الله، وصديقنا صديقتنا سناء عبد الله حبابك يا صديقتنا الغالية، وألف سلام عليك، طمنين عليك إن شاء الله يا رب بخير وبعافية، افتقدنا جدا حلقاتك اللي بتنزل على الفيسبوك، وطمنين على القسيس وعلى الأولاد، إن شاء الله كلكم بخير وبعافية. بتقول صباح مبارك أحبائي راديو سمر، أتمنىها حلقة مباركة الجميلة إيناس، شكرا لك يا الغالية سناء، وكمان بتسلم عليك أستاذ أيمن. سناء عبد الله زوجة القس شوقي حسن.
0: مرحبا بك أستاذ سناء، شكرا على طلتك، ويعني زي ما بقولوا الدنيا فراقة.
1: أيوة.
0: نتمنى إنه تلاقي يوم من الأيام مرة تانية، ونعيش أيام جميلة زي ما كنا في السودان، وربنا يباركك في الغربة، يبارك زوجك وأولادك، وتكون كده في سلام وأمان.
1: أمين يا رب، أمين. كمان صديقتنا سارة مكنن، حبابك يا سارة، صباح الخير عليكي، الرائعة جدا، افتقدناك يا سارة، وين انت يا أخي، وين الحي بيكي، حتى ولو طلع منك. بتقول صباح الخير والفل والياسمين، حبابك يا سارة، صباح يعني برحة الورد الجميل، إن شاء الله رب صباحاتك بخير وبعافية، والأسرة كلهم والشيخ والأولاد كلهم بخير. صديقنا كمان مجيد إبراهيم برسل لنا كده قلوب جميلة، شكرا يا صديقنا الغالي مجيد، واتمنى انك تكون بخير وبعافية. ياسمين عثمان بتقول صباح الخير، حبابك يا صديقتنا الغالية ياسمين. فضل كاتشو، حبابك يا ناس كندا، كيف أحوالكم، إن شاء الله رب بخير وبعافية. بيقول تحية طيبة للأستاذة إيناس، ولضيف الحلقة الأستاذ أيمن إسماعيل، ولكل المستمعين الأعزاء عبر راديو سمر، معاكم فضل الله كاتشو، حيكم من كندا وشارككم هذه الكلمات. بيقول عن المحتوى، الحياة يا جماعة بتمشي، الحياة جماعة ما بتمشي بخطوط مستقيمة، وكثير من الأحيان الواقع بيختلف توقعاتنا، بيخالف توقعاتنا تماما، لكن اليقين بيقول إن الظروف الصعبة هي مدرسة. كده نشوف نجزأ الرسالة دي، بيقول إنه الظروف الصعبة هي ممكن تكون مدرسة، ربنا بيضع من خلالها فينا قوة وصبر ما كنا بنعرف إننا بنملكها. الضيق اللي بنمر به هو اللي بيفتح عيوننا على معادن الناس وعلى الفرص اللي ما كانت ظاهرة لينا. ربنا بياخد مننا حاجة عشان يدينا الأجمل، وبيمشينا في طريق متعرج عشان نوصل لبر الأمان، وإحنا أكثر نضجا وإيمانا. بيقول الخاتمة، مهما ضاقت بين السبل ومهما كانت الخطوط غير مستقيمة، يبقى المبدأ اللي بنعيش به هو النور اللي بيوجهنا. الحب أولا والإنسانية دائما. كان معكم فضل كاتشو.
0: يا أستاذ فضل، يعني أنا أفتكر ده تلخيص للحلقة كلها، يعني عمل مشاركة جميلة جدا جدا بنقاط جميلة جدا جدا، فأنا أفتكر أنه عمل لخص وقال نقاط مهمة في المحتوى بتاعنا بتاع اليوم ده. ففعلا الضيق بينشأ صبر، والصبر تزكية، ده بيقول الكتاب المقدس. فأما نكون في ضيق في الحياة، ما معناته دي وقفة بتاعت الحياة خلاص، لا، بل ربنا عاوزك أنك تفحص نفسك. فبالتالي أما نكون في ضيق، معناته في فاتحة خير جاية، في نجاح جاي على فكرة. ده ما معناته إنه أنت تتوه وتقول وفين ربنا من الموضوع ده، وهو أنا ماشي صحيح، وأنا ما قاعد أعمل حاجة غلط، وأنا مهذب نفسي ومرتب نفسي، لا، ما كده. ده امتحان برضو لحياتك اليومية. من تمر بتعب، تمر بحزن، تمر بيأس، دي ما معنى إن الحياة وقفت هنا، لا، في استكمال، في مرحلة جديدة جاية، أو ده إنه الله عاوز يمتحنك في الحاجة اللي أنت قاعد تعمله ده. فإذا أنت اجتزت الامتحان ده، أكيد بيكون في نتائج طيبة ربنا مترتبة لك. فأستاذ فضل يعني قال كلام جميل جدا جدا، ونقاط كثيرة جدا جدا. ممكن في أوقات تانية نحلل الحاجات دي.
1: أكيد أكيد. شكرا يا أستاذ فضل على مشاركتك الجميلة. أم مهاد بتقول صباح الخير، صباح النعمة والبركة حبابك يا أم مهاد. أستاذ أيمن نرجع لبعض المحاور وبعد كده برضو كمان نرجع لرسائل أصدقاء، لكن الناس الموجودة معنا يعني على الصفحة المشيتوا بعيد، وين مشيتوا خليكم موجودين معنا، لسه عندنا محاور عايزين نتناقشها مش أنا وأستاذ أيمن بس، لكن حتى مشاركتك بتهمني جدا جدا، ممكن تفيد أي يعني زميل أو صديق لك أو زول بتابع ويعني يقدر يستنفع من خلال الكومنت بتاعك. بس زي ما يمكن حتى المشاعر ما بتسير في خطوط مستقيمة، والأحاسيس مرات بتجي في موجات بتعد حتى هي ذاتها ممكن تكون معوجة.
0: بالضبط صح، بس عاوز أكد إنه يعني المشاعر بتاعتك لما تجيك في شكل موجات ده جزء من الشفاء. انت قاعد تشفى على فكره بطريقه غير ملحوظه. على سبيل المثال لما تكون متضايق وتحزن وتبكي، بعد البكاء بتحس باريحيه بفرح جواك.
1: نعم
0: بالضبط، دي هي المشاعر كده. الحزن بيجي يعني هو على فكره محدود، ما في واحد قاعد يكون حزنان الدهر كله طول السنين كله طول، لا بيجي فرح، والفرح قاعد يكون أعمق على فكرة، بيكون جميل، أنت بتعيشه كده بابتسامة. كذلك الخسارة بعديها بيجي الربح، أما يجيك الربح يعني تقول يا سلام ربنا عوضني.
1: نعم بتقلب لفرح.
0: بتقلب لفرح زي ما بيقول يعوضك عن السنين اللي أنت أكلها الجراد.
1: نعم
0: بالضبط، دي هي كده. فالمشاعر هي جزء من الشفاء، جزء من التعليم، جزء من الكينونة والحياة ربنا بيدينا لها. ما كله مستقيم، نرجع تاني نقول ما كله مستقيم. من يوم الليلة ولا قدامي يا واحد ماشي معانا في الرحلة دي انت حاسس بانه انت مستقيم، انا اقول لك لا، حاول اقف.
1: أيوة.
0: فحص، بتلاقي في حاجات كثيرة لازم تقف تشوفها، هي معوجة على فكرة، بتوعج طريقك، بتوعج كلامك، سبلك، خطاباتك، قراراتك، في حاجات بتوقفها ولازم تفحصها. زي ما قلنا ناس المشاعر دي يعني ما حاجة كعبة على فكرة، المشاعر دي حاجة كويسة، وبل حاجة بتشفي وحاجة طبيعية يعني موجودة، عشان انت ما تجيك ما تقول ده من شنو، لا ده حاجة طبيعية، غريزة طبيعية ربنا خدتها فينا، لابد أن نسير بها.
1: يمكن أستاذ أيمن يعني بجد هبشت نقطة يعني مهمة وجميلة جدا جدا في حياتنا، موضوع المشاعر والأحاسيس اللي ممكن مرات حتى بتحير يعني سيدة، يعني يقول لك يا أخي أنا الليلة أحاسيسي دي متلخبطة كده، ما قادر أحدد إنه أنا فرحان ولا إنه أنا زعلان، أنا ما قادر أفرح للزول ده، ما قادر أنا يعني أتماشى مع كلام الزول اللي هو بيقول. مرات بنعيش في حيرة من أمرنا يعني، وما قادرين نلقى كده تشخيص ممكن يكون سليم في حياتنا. ده بمعنى إنه حتى المشاعر ما بتصير في خطوط مستقيمة. لكن كيف ما كانت المشاعر، مشاعرك حتى إذا كانت جريحة أكيد حيكون في شفاء أكيد من ربنا. تعالوا اقعد في خلوة كده بينك وبين ربنا، أدخل لغرفتك وأقفل بابك، أبكي قدام ربنا، وأكيد هو حيعرف كيف يهبش مكان الألم والوجع. مرات صح بنفتكر إنه الناس اللي حولنا، أصحابنا ويعني أصدقاء أن الناس المقربين جدا جدا ممكن يشيلوا عننا شوية، هم صح ممكن يشيلوا، لكن بترجع لنفسك وبتلقى أنه لسه مكان الألم ما شوفي تماما. فما نحتاج لأنه فعلا الله هو الإله الشافي اللي بيقدر يشفي ده. وإذا كنت زعلان من مشكلة كبيرة مرت بيها، في يعني بشارة جميلة في الصباح ده بتقول حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. بعد الحزن وبعد الألم أكيد حيكون في فرح حقيقي، يعني في ضحكة طالعة ونابعة من جوا، غير الضحكة والابتسامة الصفراء اللي قاعدة تكون ظاهرة للناس، انت حتفرح فرح حقيقي. فعشان كده محتاجين فعلا نشوف وين مكمن الداء، وين مكان الألم ده ويتهبش، وأكيد حتكون بدل ما كانت مشاعرنا ما قادرين نحددها أكيد حيكون فيه يعني شفاء حقيقي. ولشني يا أستاذ أيمن؟
0: بالضبط كده، لا لا لا لا يعني أنت كلام جميل جدا جدا أنت قلتي ده، بالذات الآية اللي أنت التمسيها دي يعني حاجة جميلة جدا جدا، أنه يكون في شفاء داخلي.
1: نعم.
0: فالشفاء بيجي بمراحل على فكرة، بتجي تدريجيا، بتحزن، بتبكي، بتتألم، بتتضايق، ولكن في النهاية بيجي الفرح. دي النقطة اللي احنا عاوزين نوصل لها. انت بتحزن بتألم من انه انت بتكون واهم نفسك انه انت ماشي صح في مسار مستقيم في خط مستقيم, وفجأة تلقى نفسك انه انت ما في مسار مستقيم, فطوالي المشاعر جواك بتتبكتك بتتألم وبتحزن وتبكي. وربنا ذاته لو لو لو يعني لو امر في الحتة دي ما بيجيب لك المشاعر, ما بيجيب لك كلها كده في زمن واحد, لا بفصل لك تتألم بتحزن بتبكي بعد كده بتفرح. نعم. لأنه كان جات كلها كده بتجيك صدمة. أيوة. وانت هتروح فيها
1: هيقول الزول ده ما نصيح وبضحك وكله في
0: بالضبط
1: واحد.
0: بالضبط. أنا بفتكر في تاجر كان في السودان يعني التجارة بتاعته خسرت فوقع من حيله كده مات وقتي.
1: يا الله.
0: دي أما المشاعر كلها تتكون فيك اللي هو الغضب والحزن والحاجات دي ما تتكون فيك يعني انت بتترمي بتخلص, لكن ربنا جابها متقسمة. انت بتتألم بتحزن بتبكي بكده, بعد شوية بتفرح بتتشال الهموم دي كلها, لأنه الإنسان دي طبيعته كده. فدي مراحل بتاعت شفاء يعني من الحاجات دي ما تجيك انت ما تفتكر حاجة دي كعبة أو حاجة دي وحشة, لا دي مشاعر, دي حاجات ربنا خدتها جوانا, هي عبارة عن مرحلة بتاعت شفاء أو رحلة بتاعت شفاء لكل شخص أو لكل إنسان.
1: أمين يا رب أمين. أتمنى فعلا كلنا نشفى يعني بجد. المراحل المر بيها يعني إنسان السودان ما كانت هينة ولا كانت بسيطة, صعبة جدا جدا وتقيلة علينا, عشان كده مشاعرنا ذاتها بقت صعبة إنها تتحدث. لكن زي ما قلت لكم أكيد ربنا قادر يعني يقوم ده ويخليه فعلا مشاعر حقيقية نابعة من جوانا. ده بيقودنا لمحور تاني يا أستاذ أيمن, بما إنه حكينا عن المشاعر وعن التعب وعن الضغوطات وعن الحاجات اللي ممكن تجلب الهم وفي نفس الوقت لحد ما ناس كثيرة ممكن تفقد حياتها لأنه فقدت الأمل في الحياة واتصدمت صدمات ممكن تكون صعبة جدا جدا. ده بيقودنا لمحور يعني الصبر. يعني أنت لو ما عندك صبر حتموت.
0: بالضبط. الصبر هو مفتاح الفرج زي ما بقوله.
1: نعم.
0: فالصبر ده أنا عاوز أربطه يمكن بكلام جميل جدا جدا كتبه أشعياء. قال عدوا طريق الرب وقاموا في القفر في سبلا لإلهنا, كل واطن يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيما. كويس. والعراقيب سهلا فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب تكلم. حقيقة الكلام الكاتب أشعياء هنا ده يعني كلام مؤثر وكلام جميل جدا جدا. وعلى فكرة أشعياء ده بيقول من الأنبياء الكبار, ومن على مرحلة بتاعت حياتي أنا لما نقول أنبياء كبار بقول يعني النبي ده كبير وكبير في السن لا, أما جد درست لقيت إنه التفصيل أو التفسير بتاع إنه ده كبار وده صغار, الكبر بتجي بعدد يمكن الصفحات أو عدد الأصحاحات الكتابات. هو أكتر إنسان كاتب على فكرة هنا في الكتاب المقدس اللي هو أشعياء. في سفر أشعياء بتلاقي النسر, بتلاقي الشعر, بتلاقي الحياة من أولها لنهايتها. أشعياء خدت كل حاجة بين إيدينا في الكتاب ده. فجملة مفيدة جدا جدا قال في الغفر سبلا. في الغفر, الغفر كان جدا نشوف الغفر ده شنو. الغفر ده الصحراء, حاجة فاضية كده يعني ما في لا لا لا لا لا في حياة, لا فوق ما فوق أي حاجة. الغفر ده حاجة فاضي. فأشعياء أنا من ربطت الكلام ده بتاع أشعياء بالغفر ده ربطته بحياة الإنسان. أما أنت قاعد تبدي الخط المستقيم بتاعك ده, حس بأنه أنت في غفر, حس أنه أنت في صحراء كده فاضية كده, عاوز تبني حياتك من جديد. إذا التعليم فاتك حاول أدرس تاني, إذا زي ما بقولوا قطرة بتاع الزواج فات حاول فكر في الزواج تاني.
1: الحاجة العربية الأخيرة.
0: أيوة, حاول فكر في الزواج تاني.
1: نعم.
0: حس بنفسك أنه أنت في مكان فاضي ودار تبتدي من جديد. الحاجة أما أنت تبدأ من جديد بعد كده بيتطلب أنه تكون صبور.
1: نعم.
0: اللي هو ده النقطة اللي إحنا المحور اللي إحنا عايشين فيه ده. أي حاجة دار تبدأ لازم تكون صبور. كان مثلا عاوز تستثمر, عاوز تفتح مدرسة, عاوز تعمل مشروع, بيحتاج صبر على فكرة. إذا أنت ما صبرت عاوز السرعة أنه تنجز الحاجة دي بسرعة, بعد كده بيكون في عراقيل, بعد كده الحاجة دي ما بتكون يعني معمولة بطريقة مدروسة, أنت ما عملت دراسة جدوى من المشروع, فبالتالي أنت بتمشي تتعسر وبكون في عراقيل قدامك. دي نقطة جوهرية ما دار لها 2-3، لازم يكون في دراسة جدوى للموضوع بتاعك ده. خليك انت في الغفر ده كده، اقعد مع نفسك فتش ابحث نظم خطط. دي كلها بتحتاج الى صبر وبتحتاج الى الوعاد مع النفس، ما تستعجل، ركز كويس. فالصبر زي ما قلنا هو مفتاح للفرج.
1: أكيد. ممكن الصبر يا أستاذ أيمن بنشوف إنه ده برضه هو يعني بيعلمنا إننا نتحمل ونصبر على كل الظروف والضغوطات اللي إحنا ممكن نمر بها. أحيانا مرات إحنا بنحاول برضه يعني نركز على على على السلوك أو على على السلوك الخارجي، لكن بننسى إنه قبل ما نجدد السلوك مفروض نجدد قلوبنا، يكون عندنا قلوب برضه جديدة زي ما قال نبي حزقيال، فإنه ربنا حيدينا قلب جديد. ده إذا إحنا فعلا طلبنا ده، وده ما بيجي إلا بالصبر، نصبر في صلواتنا وفي دعواتنا بإنه يا رب أنت شايف الواقع قدامك وأنت القادر تغير الواقع القدامي ده، وأنا ما عندي غير إنه أنا أصبر وأستنى استجابتك ويعني نظرتك المتغيرة تماما للواقع اللي أنا عايش فيه. ودي الحاجة تخليك إنك تتحمل
0: بالضبط.
1: وتصبر.
0: برضه إحنا عايزين نركز الضوء في الصبر على الآلام والطريق والنفس. في المرحلة بتاعتك انت ماشي بيه بيكون في آلام، لازم تصبر.
1: أيوة.
0: في آلام على النفس، بتجيك نفسيات، بتجيك ضغوطات من الناس. انت عامل مشروع ده ما فيه كم نفر عامله.
1: أيوة.
0: انت قدرت تعمله لشنو؟
1: احباطات.
0: هاي احباطات بيأثر فيك نفسيا، انت شنو لازم برضو تصبر. في الطريق بتاعك انت ماشي حياتك اليومية بتلاقي احباطات، بتلاقي كلام كتير، انت لازم تصبر. فالصبر يعني عامل مهم جدا جدا في اليوم بتاعك، في حياتك، في دراستك، في بيتك، في كل شيء. إذا أنت ما بقيت صبور بعد كده بتبقى إنسان يعني مسرع في الغضب، بتكون مسرع في الغضب، بتغضب سريع وبتشكل سريع أو تضرب على طول. يعني عادة حتكون عادة يعني زي ما بقولوا جماعة هنا وحشة كده.
1: أيوة.
0: فأنا بشوف هنا في صبر. الناس اللي احنا اللي قايلنا اليوم ده ناس صبورين، يعني تلقى واحد باله طويل حتى كان داري الشاكل بشاكل بالكلام ساكت، ما هو طوال بيضرب.
1: لكن احنا ما عندنا كده
0: في السودان، طوال بتضرب. فما في كلام زي ده. فلازم تتأنى، التأني بيقودك الى مرحلة جميلة جدا جدا اللي هو المرحلة بتاعة النجاح لقدام. فما في عملية بتتم من غير انه يكون في صبر، صبر حقيقي، صبر وجداني، وصبر عاطفي، صبر نفسي. ده كلها مراحل لازم الإنسان يمر بها.
1: أيوة. وممكن الصبر يعني يدي كده نضج وفهم أعمق للتجربة اللي أنت قاعد تمر بها، وبدل من النتائج تكون سلبية ممكن النتائج بالعكس تكون إيجابية مع الصبر ومع قوة التحمل ومع الفهم الأعمق للتجارب أو الظروف اللي أنت مر بها. عندنا برضو يا أستاذ أيمن يعني أصدقاء موجودين معانا على الصفحة. أم أحمد بتقول صباح النور، أجمل صباح عليك يا أم أحمد حبابك. ولولا خميس أهلا يا يعني يا سيامة، صباح الخير عليك. بتقول صباح الخير عليكم، منورين، إطلالة صباحية جميلة. شكرا يا لولا، وسعيدين جدا جدا بناس كردفان ناس الأبيض موجودين معانا الليلة، طلة مميزة لك يا سيامة، بسلم عليك
0: يا أستاذة سيامة. مرحب بك، بصراحة دي مفاجأة يعني أنا ما أعرف أقول شنو. فسلامنا، سلامنا لكل كردفان، سلامنا لكل أهل الأبيض، وإن شاء الله بخير على أمك وأختك وكل ناس البيت. إن شاء الله أنتم طيبين، إطلالة جميلة عليك، نقول لك مرحب بك، وإن شاء الله طوالي نشوفك معانا كده وإنت يعني بتكتبي وبتعلقي. فعلى فكرة إنسانة جميلة جدا جدا، دي من ضمن الشباب بتاعنا في الكنيسة اللي هو إنجيلية وندرمان. عشنا أيام جميلة جدا جدا على فكرة، منه هو جاء الحرب والناس ابتعدت. فهي إنسانة إعلامية ومرنمة، عندها امتيازات كثيرة على فكرة سيامة دي. فهي بنتك برضو يعني، أنت بتعرفيها أكتر يعني.
1: أكيد يا أستاذ أيمن، بجد يعني الكنيسة الجامعة درمان كانت مميزة بشباب جميلين وفعالين ونشيطين وفي نفس الوقت مترابطين. حبابك يا سيامة، وسعيدين جدا جدا بطلتك ووجودك معانا في صباح بلدنا. سارة علي بشير بريمة بتقول صباح الخير عليكم، أجمل صباح عليك يا العزيزة والغالية سارة، سعيدين بطلتك ووجودك معانا. لوشيا جيرمان بتقول صباح الخير صباح البركة لراديو سمر. حبابك يا صديقتنا لوشيا، وسعيدين كل السعادة بوجودك وبمشاركتك وبمتابعتك لحلقتنا الليلة. هيثم النار الزميل الغالي بيقول إبداع متواصل دايما الغالي إيناس والوجيه الأستاذ أيمن إسماعيل، الموضوع في غاية الأهمية، داير أشكر المتابعين والمستمعين على التفاعلات. يا سلام يا يعني يا أستاذ هيثم، وبدينا كده تصفيقات جميلة. شكرا على التشجيع وشكرا على وجودك معنا جندي الخفي هيثم.
0: يا سلام يا أستاذ هيثم، مرحب بك وأشوفك كده في بركة وتقدم، ربنا يباركك. وشكرا من أجل المداخلة الجميلة دي، وشكرا أيضا للأستاذة سارة علي بشير، دي برضو من الحصحيصة، دي دفعتها على فكرة. أخت التمساوس، تمساوس على فكرة. أيوة، مرحب بك أستاذة سارة، وإن شاء الله طيبة ويالك طيبين، ونشوفك كده في خير إن شاء الله.
1: أمين يا رب. وهيثم يعني ما بشكرنا بس، لكن بشكر حتى المتابعين والمستمعين على التفاعلات. يلا المتابعين والمستمعين الموجودين معانا على الصفحة، تعالوا كده نعمل حملة ونعمل كده الزول اللي عجبه يعني موضوع هيثم أو كلام هيثم اللي قاله وعايز يشكره، نجي نعمل كده قلب ولا لايك على الرسالة بتاعته، ونحس كده بأنه نحن بنرد يعني جميل وكلام طيب لأستاذ هيثم. تعالوا كده نعمل لايك على الرسالة رسالة بتاعت أستاذ هيثم عشان أعرف أنكم أنتم موجودين ومتفاعلين معنا في صفحتنا. لوشيا جيرمان بترجع بتقول آمين، شكرا يا لوشيا لوجودك معنا. إبراهيم محمد عبد الله بيقول صباح الخير، أجمل صباح عليك يا صديقنا الغالي إبراهيم. وكمان أفريكا السوداني بيقول صباح القلوب الطيبة، أجمل صباح عليك يا صديقنا أفريكا. و أنا ما قادر أقرأ الاسم، بيقول صباح النعم والبركة، يبارك خدمتكم. تابت نيجادوفو بيقول صباح النعم والبركة، أجمل صباح عليك يا صديقنا الغالي. والعفو إذا أنا قريت مثلا اسم غلط. سارة علي بشير بترجع بتقول لك ربنا يبارككم.
0: تسلم يا سارة، وكل المشاهدين وكل الذين علقوا نقول لكم مرحب بكم. الموضوع موضوعكم، يعني نحن عاوزين انكم تتفاعلوا معانا كده ونتشارك مع بعض ونشوف ونحلحل مشاكلنا. يعني ما قادرين، يعني ما بنعيش من غير ما انتم تعلقوا علينا، وما بنقدر نتفاعل اكتر الا بتفاعلكم. شكرا لكم جميعا، وربنا يبارككم وحيث ما كنتوا، نجاح وتقدم في الخط المستقيم، في زي ما نحن قاعدين نتكلم عن استقامه الحياه. فبتمنى انه كل انسان يراجع نفسه لكي يستقيم مره تانية.
1: أمين يا رب أمين. شكرا لكل الأحباب ولكل الأصدقاء اللي كانوا مشاركين معنا في الجزئية الأولى دي، والجزئية الثانية لكل زول ما شارك، لكل زول ما علق في الموضوع ده. ولذا حاب تسلم على الأهل والأحباب والأصدقاء، تصبح عليهم برضو حبابك وحباب رسالتك، ما تخليك موجود ساكت في الصفحة، لكن علق وشارك، لأنه المنصة دي بتاعتك أنت، منك وليك، زي ما بنقول راديو سمر دائما راديو لكل السودانيين، ومتاح لإنك تعلق وتشارك وتقول كمان رأيك، لأنه رأيك مهم جدا جدا عندنا. رأيكم شنو أصدقائنا؟ أديكم مساحة إنكم يعني تكتبوا وتشاركوا وتعلقوا في الموضوع ده. نطلع فيها فاصل قصير ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، إذا مشيتوا بس جيبوا كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة، وتعالوا مع بعض نشوف طرقنا المعوجة إننا كيف نقدر نخليها طرق عديلة ومستقيمة.
2: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: اتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر.
1: بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء، عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل، فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى خير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.
2: والأيام الصعبة بكرة تعد وتفوت وتبقى ذكريات. أكيد الطرق المعوجة اللي كانت صعبة واللي كانت يعني واقفة عائق في طريقنا بكرة تبقى مستقيمة، وتبقى يبقى العوجات عبارة عن ذكريات. إذن حبابكم أصدقائنا المستمعين ومتابعينا في كل مكان، وسعيدين جدا جدا نجي نلاقي الناس موجودة مستنيانا لسه على الصفحة. أتمنى إنكم فعلا تكونوا يعني اتفاعلتوا في الاستراحة الصغيرة إحنا أخذناها دي. نرجع تاني للموضوع ومشين نخش في محور تاني أستاذ أيمن، ونشوف يعني بقدر شنو هل ممكن الحاجات، يعني أنا مرات لما أقول أنا عايز أبدأ التغيير أو أنا عايز أبدأ يعني أقوم الطرق المستقيمة، بفتكر إنه لازم التغيير يبدأ بحاجة كبيرة وحاجة معروفة، لكن بلقى نفسي أنا من التغيير الكبير ده تعبت، انتكست ورجعت لورا. فأنا كيف أقدر يعني تكون بداياتي صحيحة من أي تغيير، تغيير الأشياء الكبيرة أم الصغيرة؟
3: حقيقة يمكن محور جميل جدا جدا ومهم على فكرة في الرحلة بتاعت الشفاء بتاعتنا بالنسبة لليوم ده. زي ما ذكرت جبيل إنه التقدم ليس خط مستقيم، بل هو عبارة عن انتكاسات، طلوع ونزول، وقوف، دي كلها بتؤدي إلى النجاح. الأشياء الصغيرة اللي احنا عاوزين يمكن نتفحصها مع بعض هي مهمة جدا جدا، لأن الأشياء الصغيرة هي بتغض الأشياء الكبيرة. الأشياء الصغيرة من تعملها بأول حاجة بتديك الخبرة، ده عامل جميل جدا جدا لازم تكتسبه. الحاجة الثانية بترتب حياتك بطريقة منظمة بالأشياء الصغيرة. الحاجة الثانية برضو يعني بتديك الصبر الأشياء الصغيرة دي. فالأشياء الصغيرة مهمة جدا جدا على أنه تساعدك تمشي لقدام وما تتأثر، لأنه أنت فجأة كان عملت حاجة كبيرة، مشروع كبير مثلا، من غير دراسة، من غير بداية بحاجات صغيرة، حاجات الصغيرة صغيرة دي أنت بيجيك حاجة بتاعت انتكاسة. وأحيانا الحاجات الصغيرة يعني بتكون هي دافع، على فكرة بتديك دافع أنه تكبر الموضوع ده. حتى الكتاب المقدس بيحسنا بيقول الأمين في الغليل، أمين شنو؟
2: في الكثير،
3: في الكثير. الموضوع ما حجم موضوع، يعني ما حاجة كبيرة، ما تشيل حاجات كتير، لا، ابدأ بالصغير صغير ممكن تتحول إلى حاجة كبيرة. ده بس بيجي بالصبر، بالتأني، بطول البال. يعني ما تشوف الزول اللي هو ناجح سريع، مش سريع سريع انت تقول عاوز تبقى زيه، قد يكون هو متسلق فقط، يعني ما عمل حاجة بطريقة علمية، ما عمل حاجة بطريقة تخلوه هو يعيش زمن طويل في الحاجة دي. وعلى فكرة الطريق المستقيم هو يعني ما سريع سريع تتمشي فيه، لا، بالحاجات الصغيرة الصغيرة دي والاستمرارية.
2: نعم،
3: لازم يكون برضو في استمرارية للحاجة اللي انت بتعملها دي عشان انه فعلا تكون انت في خط مستقيم.
2: نعم، ويمكن مرات احنا يعني في طبيعتنا كده يعني بنحتقر الاشياء الصغيره او التغييرات الصغيره، يعني الواحد بيكون يعني هو مبسوط بينه الليله مثلا. نشوف ك ك ك كمثال واحد مثلا
3: مثلا ايوه،
2: فاليوم الاول يعني مبسوط بانه يعني ساب العاده دي، ما نهايه ما دخن، فاليوم الثاني برضو ما دخن، فهو مبسوط يمشي لصاحبه يقول له يا اخي انا مثلا انا الليله ده اليوم الثاني ما دخنت، يقول له يعني عملت شنو؟ يومين بس، حس بكره بترجع، يعني كثير يعني ما حتقدر تخلي الحاجه دي، وهي يعني شنو. فبنحتقر دائما الحاجات البسيطه، التغييرات اللي ممكن تكون بسيطه بنشوفها شيء صغير، يقول لك ده بقى عم تيم شهر ولا شهرين بعد كده انا بقتنع بالتغيير اللي انت يعني عملته في حياتك.
3: بالضبط، بعرف لي واحد في الحصيصه برضو كان مشي بيشتري عيش بيجي وبيعه في الحلة ماشي، يعني بيشتري زي مثلا 200 عيشة بيجي بيبيعها وبيطلع حقه وبيرجع باقي القروش للزول بتاع الفرن. شوية شوية مش اشتغل جوا الفرن، اشتغل عامل، بعد شويتين بيجي هو المحاسب بتاع الفرن، عشان هو اللي اشترى الفرن.
2: يا الله،
3: شايف هي ابتدت نهاية صبر وابتداء بحاجة صغيرة. هو كان بيشتري العيش بيبيعه كيس كيس، دلوقتي بيجي يبيع بالشوال، بيبيع بالشنو بالكمية. فالحاجات الصغيرة هي يعني بالمراحل وبتغوضك للحاجة الكبيرة، وفي نفس الوقت انت بتكتسب خبرات. يعني انا متأكد الزول اللي اكتسب خبرة من هو قاعد يبيع العيش بالكيس، من هو كان في محل صغير بعد شويتين كبير كبير بقى عامل جوا، بعد شويتين بقى هو مسؤول الاول، بعد شويتين اشترى ايه، اشترى الفرم. فالحاجات الصغيرة هي بتغوضك لشنو، بتغوضك للحاجة الكبيرة.
2: نعم.
3: بشنو؟ بالاستمرارية، ويكون عندك دافع، يكون عندك يقين، عندك ايمان، وتراجع نفسك، تحاسب نفسك، دي بتقودك شنو الى الامام. الحياة الصغيرة
2: فعلا. عشان كده في سفر زكريا بيقول يعني ما نحتقر يوم الامور البسيطه او الصغيره.
3: بالضبط.
2: لان احنا دائما بنقيس الاشياء بحجمها، اذا التغيير حجمه كبير بمعنى انه الزول ده ما شاء الله يعني حيستمر. فيعني قلت نقطه مهمه يعني شديد، انه محتاجين للاستمراريه، حتى لو كان التغيير طفيف وبسيط ده بيحتاج الاستمراريه، ومن الصغير بينتج الحاجات الاشياء الكبيره. زي ما السيد المسيح في انجيل مرقس لما ضرب مثل حبة الخردل، يعني ما جاب الشجرة ذاتها، لكن حبة صغيرة يمكن تكون أصغر يعني الحبوب. ليه؟ لأنه عايز يورينا أنه التغيير الكبير بيجي من الأشياء البسيطة، حتى لو كانت حبوب صغيرة. والحبة الصغيرة دي بنتج عنها شنو؟ شجرة كبيرة.
3: شجرة كبيرة.
2: نعم. فزي ما عمل سيد صاحبنا بتاع الفرن ده، احنا كمان محتاجين نبدأ بدايات زيه. خلينا كده نشوف الأصدقاء. عندنا صديقنا ملكال بيقول صباح الخير للجميع، ربنا يبارك خدمتكم. أهلا ومرحب بك يا صديقنا ملكال، وسعيدين جدا جدا بوجودك وطلتك وحضورك معنا لحلقة اليوم. مكرم ويليام بيقول السلام عليكم لكل واحد موجود في راديو سمر، الواقع أعقد من التوقعات، نحن بنبني توقعات على معلومات عندنا تجاربنا السابقة، لكن الواقع فيه متغيرات كثيرة ما بنشوفها، قرار ناس تانين، طبيعة تغييرات. يمكن مكرم يعني لو فهمت رسالته إنه التوقعات نحن بنبني توقعات كبيرة جدا جدا، لكن بيجي الواقع بيورينا إنه الحاجات ممكن تكون أقل من كده. ومن غير كده التوقعات بنبنيها مرات على يعني معلومات عندنا وعلى تجاربنا اللي ممكن تكون صادقة يعني سابقة، ممكن تجارب تكون صعبة، تجارب تكون مخزية، تجارب تكون يمكن بتختلف طبعا من شخص لآخر. لكن في الصباح ده يا أستاذ مكرم بنقول لك حبابك، وأكيد زي ما سمعت إنه يعني الإعوجاج ده إحنا عايزين الليلة حتى ولو ما بقى خط مستقيم، لكن نحاول على الأقل إن إحنا نحاول نصلح جزء من الحاجات المعوجة عندنا. رعوس موسى بتقول صباح مبارك عليكم حبابك يا رعوس، وسعيدين بطلتك وبوجودك معانا. هيفاء فوزي حبابك يا هيفاء بتقول هللويا هللويا آمين يا هيفاء. وحمزة مجد الدين بيقول يسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة لكم، سعيد جدا إنه أتابع راديو سمر أول مرة، حقيقة كنت بسمع به من أصحابي كتير، و حقيقة كل البرامج اللي بتقدموها هادفة وحقيقية. يا أخي سعيد جدا جدا للمرة الثانية لمتابعتكم، معكم صديقكم العزيز حمزة مجد الدين. يا صديقنا حمزة أهلا ومرحب بك، وسعيدين جدا جدا يعني بطلتك بوجودك معانا، وشاكرين كمان لأصحابك اللي قدروا يوصلوا لك يعني معلومة عن راديو سمر، وإن شاء الله رب يعني اللي جيتنا بقدر ما سمعته يعني، ونتمنى إنك تكون واصل معانا ومتابعنا في كل برامجنا. أدخل على الصفحة وأكيد حتلاقي كثير من البرامج اللي ممكن تستمتع بمتابعتها ومشاهدتها. جنبير بيقول صباح الخير والورد، يوم جديد يشرق بالأمل والسعادة، أتمنى يكون هذا الصباح بداية الأخبار السارة وأيام مليئة بالتفاؤل وتحقيق الأمنيات، اللهم اجعل لنا في هذا الصباح رزقا واسعا. جنبير حبابك يا صديقنا الغالي، وأكيد نقول آمين معاك يا رب، ربنا يدينا الرزق الواسع في الصباح ودائما تكون في أخبار مفرحة. لولا خميس بترجع تاني ويعني بوجه ضاحك وقلوب جميلة. حبابك يا سيامة مرة تانية. وملكال بيرجع بيقول هللويا هللويا المجد لك يا رب. أمين يا رب أمين. بنشكر ربنا على يوم جديد وعلى صباح جديد. ترجع سيامة بتقول تسلموا كثير على الكلمات الدرر. تاني المشاعر بتجي يعني بحزن ثم أمل ثم فرح عظيم. مرات كثيرة الحياة بتكون فيها صعوبات وضغوط، لكن لا ننسى إنه في بصيص أمل في منتصف الطريق، لذلك تصبح الحياة أحلى وأجمل. شكرا للأستاذة النوسة كما يحلو لي، وأي أستاذ أيمن إسماعيل أسد كما يحلو لي أيضا. ربنا يبارك خدمتكم، وتحياتي لكل من يعرف سيامة في الدولة اللي أنتوا قاعدين فيها مصر. فشكرا لك يا سيامة على يعني وجودك وتواصلك معنا. أكيد يعني كلمات ما تقالت عن فراغ، لكن فعلا حقيقي. عندنا كثير من الأصدقاء، يا ريت ترد لهم السلام يا أستاذ أيمن.
3: مرحبا بكم جميعا، من لولا وجنبير وهمزة وهيفاء، كلكم نقول لكم مرحبا بكم. إطلالة جميلة صراحة، نورتوا صفحة، نورتوا البرنامج بتاعنا، أديتونا دعفة إنه فعلا إنه نحن ماشيين في الطريق الصحيح أو الطريق المستقيم. بالأخص يمكن الصديق همزة مجد الدين، إضافة حقيقية أنت لنا، مرحبا بك. إن شاء الله نشوفك كل يوم، أنت متواصل معنا وبتعلق علينا، وحابين نشوف أفكارك ومشاركاتك لدينا. أخذنا لولا خميس مرة تانية، ونقول لك شكرا من أجل بصيص الأمل في آخر النفق. على فكرة الجملة دي بتاعتها هي على طول كان بترددها. مرحبا بك أستاذة لولا خميس، وكل الضيوف كل متابعيننا نقول لكم مرحبا بكم، وشكرا لكم من أجل المشاركة ومن أجل التفاعل بتاعكم معنا.
2: بما ان احنا خلاص يعني شارفنا يعني باقي لنا شويه دم، لكن حابه اسوقك يعني تاني في محور، في انه مرات برغم الحاجات الجميله احنا قلناها دي كلها، الصبر والتحمل، ان نبدا بتغيير التغيير البسيط، تغيير الاشياء البسيطه. عايزه اشوف انه ده كله لو ما بقيت عندي فيه قبول لنفسي يمكن ما حقدر انجح ليه ده. فكيف ان احنا نقنع نفسنا ونقبل نفسنا زي ما هي؟
3: اول حاجه يعني انا عاوز الحاجه اللي عاوز الفت انتباه على الناس انه في فرق بين قبول النفس والرضا النفس. في فرق بين انك تقبل نفسك وبين انه ترضى بنفسك. انا ممكن اقبل نفسي بالعيوب، اقبل نفسي بالحاجات الكويسه اللي فيها والحاجات الكعبه، لكن ما برضى بشنو؟
2: بنفسي.
3: ما برضى بالعيوب.
2: بالعيوب اوكي،
3: ايوه ده الفرق هنا. لما نقول لك يا اخي انت لازم تتقبل نفسك، انت لازم ما دي نفسك انت هتعمل شنو، لا ايوه انا بتقبل نفسي لكن ما بتقبل العيوب اللي فيها. دي بتغودنا للمرحله اللي هو مرحله بتاع الشفاء اللي احنا من جاي بنتكلم فيها. الحاجات السيئه اللي في نفسك دي اللي هي بتسبب لك عراقيل والطريق بيكون معوج، دي الحاجات اللي انت مفترض تشتغل فيها. فاما انت تتقبل نفسك ده حاجه جميله جدا جدا، اما تتقبل الخساره ده حاجه جميله جدا جدا، اما تتقبل النجاح ده حاجه جميله جدا جدا، لكن ما ترضى بالفشل، ما ترضى بالحاجات السلبيه، ما ترضى بالحاجات اللي هي بتعوج طريقك، ما بتغودك للنجاح، ما بتغودك في الطريق السليم، ما بتغودك في الاتجاه الصحيح. فدي نقطه مهمه جدا جدا استاذ الناس، احنا لازم نركز فيها انه ايوه تقبل نفسك ما في مشكله، دي نفسك انت، لكن ما تتقبل كل حاجة في نفسك، ما تتقبل كل حاجة في نفسك، وأنا أخصص الحياة السلبية، لا يعني ما تخليها تسيطر على نفسك وتكون حاجة كبيرة أو عائق بالنسبة لي. فقبول النفس حاجة مهمة على سنه تقدر تغيم نفسك. أنت حتغيم نفسك كيف إذا ما قعدت مع نفسك ما قدرت؟ بالضبط.
2: نعم أكيد الإنسان مخلوق طبعا على صورة الله، وربنا بيقبلنا بكل ما عندنا، يعني لأنه هو خلقنا وجابلنا وعارفنا كويس، يعني أكتر من أي زلو، حتى أكتر من نفسك، فهو بيقبلك زي ما أنت، لكن كمان بيشتغل وبيعمل فيك عشان ما تحدث أنت جواك تغييرات يمكن تكون مرضية ومقبولة كمان للآخرين. أستاذ أيمن، كمان واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون صعبة جدا جدا إذا نحن بنجيف مرات في عندك إضافة للمحور أنا شايفها كان ممكن تكون في محطات يعني كده صعبة، يعني إحنا بنجيب فيها وبنقول يعني أنا خلاص حد هنا. أنا يا جماعة رفعت الراية البيضاء واستسلمتها وما أظن تاني أقدر يعني أتقدم لقدام. الجايين وراي أولادي وديل بعد كده ييجوا شنو يكملوا من بعديني. فمرات بنكون محتاجين إنه يكون في محطات صحيحة للتقدم، وأنا بشجع على كده إنه إذا التقدم ما بمعنى أنا وصلت مرحلة معينة من النجاح وافتكر إنه أنا هنا خلاص أنا تمام وسليم وأي حاجة فلحدت هنا استب. فهل دي محطة أنا أقف فيها ولا محتاج كمان يعني تكون في محطات صحيحة للتقدم؟
3: على فكرة الإنسان العطاء بتاعه مرتبط يعني مرتبط بحياته ونهاية حياته في الدنيا. أنت طالما في نفس، طالما أنت قادر تتحرك، قادر تعمل حاجة، أعمل حاجة إلى أن يجي زمنك وإنت ترحل من الدنيا دي. لكن طالما أنت موجود استمر أعمل، استمر أضيف حياة جديدة للأسرة، أضيف حياة جديدة لنفسك، طور من نفسك. جاتك فرصة بتاعت أي حاجة، بتاعت دراسة الدرس، جاتك فرصة بتاعت شغل إضافي، تشتغل شغل إضافي. يعني ما تقول أنا هنا خلاص بعد كده يجي بعد يكمل. الكلام ده قلنا اسمعه زمان على فكرة يعني أجدادنا وأبهاتنا، يقول لك يا أخي أنا اشتريت الأرضية دي خليها أولادي يشنو يجي ابنه. فده فكر يعني غريب جدا جدا، ويعني أنا ما أعرف ده من وين جابه. لا أنت اشتريت الأرضية، أيوة في إمكانية أن تبني أبنيها، هو معدين بعد بيجي يمكن يشتري بيت تاني أو يعمل لي حاجة تاني ابنك ده. بس أنت ما تعمل حاجة تقول أنا وقفت لغد هنا وخلاص كده كفاية، لا لازم تكمل. اللي هو ده بيودينا تاني لمرحلة جميلة إحنا نتكلمنا، هو الاستمرارية. لازم تكون مستمر بتدي بتعطي في الحياة،
2: ودي واحدة من يعني الأشياء المشجعة جدا جدا. مرات حتى عادي في التعليم يقول لك يا أخي أنا خلاص كبرت على الحاجة دي. ممكن دي نقطة يعني جميلة أنت قبل شجعت عليها، إذا أنت واقف في محطة معينة، محطة بتاعت إنك ما كملت دراستك الليلة، يعني حاول شوف الخط المعوج ده ونقدر نخليه مستقيم، يعني فيك إنك تحصل وتكمل دراستك وكمان بكل شغف. لسه يعني الزمن ما فات، في لسه وقت إنك تقدر تعمل ده. وإذا بديت مشروع صغير ما تيأس وتقول يا أخي أنا 200 يعني التغيير يحصل 200، أنا لسه يا داب بادي في الريش أو يا داب بادي بطرابيزة ولا كشك. الحاجات بتمشي، بس محتاجة كمان إحنا نكون صبورين في حياتنا.
3: بالضبط، الاستمرارية يعني هي منحطة في جوهر الإنسان. على فكرة دي نقطة تانية أنا أضيفها، جوهر الإنسان أو طبيعة الإنسان أو الحياة اللي هو بيعيشها، الحاجات اللي هو اكتسبها من الحياة ومكتسبها من أبوه ومن الأسرة ومن المجتمع، كلها بتصب في شخصيتك وبتدي النتيجة بتاعت إنه أنت ماشي مستقيم ولا لا، أنت في عسرة ولا لا، أنت قاعد تراجع نفسك ولا لا. دي كلها حاجات لازم إنه أنت تنظر عليها، لازم إنه أنت يعني تدرسها وتخطها قدامك على سن يكون في نجاح لحياتك، يكون في تقدم لحياتك، يكون في حاجة جديدة، إضافة جديدة لحياتك. حتى كان أنت بعدين رحلت عن الدنيا الناس بيذكروك بالخير، بيقولوا فعلا الرجل ده يعني كان مستمر، كان مجتهد، كان مسابر، وهو كتر خيره وخلى لنا الحاجة دي، كتر خيره وساب لنا حاجة كده، كتر خيره عمل لنا كده. فأنت ما تكون إنسان أناني، أنت بتكون عندك زمن أنه تعطي وما عاوز تعطي، دي أنانية منك. أنا أفتكر أنه ده أنانية، ودي يعني حاجة سلبية جدا جدا، وحاجة وحشة، وحاجة ما كويسة، ما بناء، ما بتودي لقدام. فلا بد أن يكون فعلا أنت إنسان معطي إلى مدى الحياة، معطي إلى أن يأتي الرب، معطي إلى أن أنت تنتقل من الحياة.
2: أمين يا رب، أمين. وفعلا نتمنى في ده إنه ربنا يدينا يعني بجد يعني الصبر، ويدينا قوة تحمل في كل شيء إحنا عايزين نعمله، نخليه هو قدامنا، نسلمه كله يعني أمور حياتنا. الحاجة اللي ما عجبانا فيها وما فينا نحنا وما قدرنا نغيرها أكيد ما حنقدر برانا. أقول يا رب أنا حاولت بمجهودي البسيط إن أنا أغير في ده، أغير في سلوك، أغير في طبع أنا ما قدرته. أو ترجع وتقول الطبيعة جبل، لا أكيد في تغيير حيحصل. فنخد قدام ربنا ونقول له أنت الفخار الأعظم، حاول شكلني زي ما أنت تحب، طلعني حاجة جديدة، لأنه القديم ده تعبني جدا جدا، أنا ما قادر عليه وما قادر أتعامل به مع الناس، ما قادر أتعامل به مع زملائي، مع حتى ناس بيتي. مرض الطبع بيكون صعب صعب جدا جدا، والناس بتنفر من الحاجات دي. لكن ببشرك عزيزي المستمع إنه في الصباح ده في طريقة لإنك تتغير. أقعد وسلم كل الأشياء دي للرب، وأكيد هو حيشتغل ويعمل فيك ويطلعك إناء يعني جميل وبتلمع، نظيف بتلمع من النظافة ومن التجديد. أستاذ أيمن، لو عندك إضافة حول أي محور ممكن تشاركنا به.
3: كويس، يمكن إحنا مش بالخطامات كده ومش نعطي معطيات أنت كان شفتها في حياتك، يعني تديك دافع إنه فعلا أنت ماشي في الطريق السليم. وهي يعني المعطيات دي عبارة عن حركة مستمرة في اتجاه صحيح، مبنية على أسس وقواعد علمية. من ضمن المعطيات دي يمكن نمر واحد، اتجاه واضح. لما يعني أنت تشوف أنت ماشي في اتجاه واضح، اتجاه يعني بناء، اتجاه كله بيشكرك فيه، اتجاه كله بيدعمك فيه، أنت ماشي في الطريق السليم. الحاجة الثانية واقعية الخطوات، خطواتك لازم تكون واقعية، يعني صغيرة، مبدي بحاجات صغيرة وحاجات واقعية، ما تعمل حاجات وهمية وحاجات مستحيلة. لا، خطواتك خليها تكون خطوات واقعية، خطوات صغيرة تقدر تفهمها، تقدر تتخطى، تقدر

0: تاخدها بنشاف كده بجفاف. لا، لازم يكون في مرونة من عندك على أساس إنه تقدر تساعد في عملية بتاعة الاستمرارية. برضو لازم يكون في عمق داخلي، نمرة 6، عمق داخلي أو نظرة داخلية بالنسبة لك. تقعد مع نفسك كده زي ما أنا قبل قلت في بداية الحلقة، لما أنا جيت عاوز أشوف الموضوع ده قعدت مع نفسي عملت عمق داخلي. لازم تعمل عمق داخل لنفسك وتبص لنفسك من جوة وتفحص نفسك على أساس أنه تقدر تسير في طريق مستقيم. أيضا هناك في بعد روحي أو قيمي. البعد الروحي والقيم دي مهم جدا جدا على فكرة أستاذ إيناس. يعني أي حاجة بقت تتعامل يعني من غير وجود الله، من غير وجود فكر الله في الموضوع. مثلا تلقى ناس عاوزين يعملوا حاجة ما بخط ربنا قدامهم، فإنت إذا ما خطيت ربنا قدامك تأكد تماما إن حاجة بتاعتك دي فاشلة، لأن إنت بتجي بتعملها بأفكارك، بتعملها باجتهاداتك، بتعملها مثلا بنجاحاتك. لا، لازم تخط ربنا، وربنا هو بيديك الحاجة للناس اللي هم عاوزينها. الحاجة المفقودة عند الناس هي شنو؟ دي شنو مفقودة عند الناس؟ وهو ربنا بيدلك عليها. لازم يكون في بعض روحي في موضوعك، في مشروعك، في حياتك، في استغامة بتاعتك، في أسرتك. لازم يكون في بعد روحي واضح جدا جدا تكشف بيه إرادة الله لحياتك.
1: أمين يا رب، أمين. وكمان بتشجع على إنه يعني حاول اكتسب مهارات جديدة برضو، يمكن هي يعني زي ما بيقول في سفر الأمثال إنه بداية المعرفة أو الحكمة هي بداية المعرفة، وممكن يكون العكس برضو صحيح. يعني بدون وعي ما بتقدر تقدم أو تتقدم تقدم حقيقي وصحيح، فمحتاجين إننا ننمي وعينا ونعمق كمان معرفتنا ومداركنا. إذن أعزائي المستمعين، كان موضوع جميل وشيق بحضوركم وبوجودكم معنا وبطلتكم ومتابعاتكم وكمان بمشاركاتكم وبتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. وسعدنا جدا جدا بوجود الأستاذ أيمن، يعني أنا من يوم الليلة بقول لك الباحث الكبير.
0: لا صراحة جت يعني الواحد لما يجي يقعد ويدرس دي من الحاجات الجميلة جدا جدا. انت يعني بتنمي نفسك اولا حتى بعد ذاك تقدر تدي حاجة للناس. فجميل جدا جدا انه نشوف سبلنا ونشوف طرقنا ونشوف الاستغامة بتاعتنا انه فعلا هي دغرية ولا في معوج. وانا ما عاوز يعني اهبط المشاهدين ولا المتابعين، لازم يكون في عسرات، لازم تكون في ضيق، لازم يكون في حزن. فانت ما تفتكر انه دي النهايه، لا، بل دي بدايه، وبدايه جديده. انت حاول ابدا بدايه جديده زي ما جميلك ذكرنا في اشعياء بقول في الصحراء في الحاجه في ما فيش حاجه كده من الاول من الصفر. ابدا من الصفر في الغفر، خلي بدايتك تكون بدايه بتاعت غفر، بدايه بتبقى مسطره ومجهزه بحسب الرؤيه بتاعتك بحسب مفهومك. ولكن لازم تضيف هو الجانب الروحي زي ما ذكرنا قبل شويه، لازم يكون فيه الجانب الروحي عشان هو يكشف لك الله يكشف لك الحاجه اللي هو الناس عاوزينها عشان انت تقدر تقدمها للناس.
1: يا سلام. وكمان حابة يعني قبل ما نختم أشكر الناس المتابعين معنا على الساتلايت وعلى الابليكيشن. بنقول لكم شكرا على وجودكم معنا وعلى إنكم يعني كنتوا حاضرين في كل دقيقة وكل ثانية، ونتلاقى كمان في مواعيد تانية إن شاء الله وعشنا. لكن إحنا طبعا أكيد لسه مواصلين على الفيسبوك، وبرجع وبشوف رسالة الأصدقاء. عندنا صديقنا عبد العظيم بابكر بيقول صباح الخير والعافية عليكم الغالي إيناس والغالي أيمن، تحياتي واحترامي لكم، موضوع جميل، تسلموا كثير. والتحية لجميع الطاقم العامل في راديو سمر، أخوكم عبد العظيم بابكر مقيم في المملكة العربية السعودية. حبابك يا صديقنا عبد العظيم، وسعيدين جدا جدا بوجودك معنا وبتفاعلك معنا، واتمنى إنه الموضوع يعني يكون لمس ولو حاجة طفيفة جواك، ويكون يا رب سبب لتغييرات ممكن تكون كبيرة كمان في حياتك، وتقييم لطرق ممكن في حياتنا تكون معوجة. رماز أم عدن يعني بترسل لنا قلوب جميلة وبسمة حلوة، شكرا لك يا الغالية رماز. وكمان صديقنا خالد ديدي بيقول صباح الخير عليكم أستاذ أيمن وأستاذ إيناس, إيناس على الكلمات الرائعة. شكرا يا صديقنا الغالي خالد, وسعيدين جدا جدا بوجودك وبمتابعتك لنا. وكمان حابة أشكر كل الناس اللي كانوا موجودين معنا على صفحتنا الليلة وفي موضوع الليلة, ويمكن كلمة ختامية وسلامات يا أستاذ أيمن

0: عشان نقدر نختم الحلقة.
1: شكرا للجميع, شكرا لراديو سمر, نقول لكم يعني إطلالة جميلة, وشكرا للمشاهدين وكل زول بشاهدنا. بس حاجة بسيطة عاوز أختم بها مرة تانية, يعني ماكلة قلبي كده في أشعياء مرة تانية 40, كل واطي يرتفع. أنا أشجعك بالكلام دي, أي حاجة واطية عندك فيك خليها ترتفع, وكل جبل وأقمة ينخفض. أي حاجة هي مسافة جبل بالنسبة لك, أنا أصلي أنه تنخفض في هذا الصباح ويصير معوج مستقيما. أي حاجة معوجة في حياتك أنه تستقيم في هذا الصباح, والعراقيل تسهل وتتسهل كل حياتك, كل يومك تسهل إن شاء الله, فيعلن مجد الرب, والرب يعلن مجده ويراه كل بشر. نحن عاوزين أن الله كل البشر تشوفه, لأن فم الرب تكلم. ده الله بيعلن هذه الكلمات الجميلة من فم أشعياء. يريد أنه كل أكمة, كل جبل, كل حاجة هموم أنت شايفة تنحل في هذا الصباح. طالبين أنه ربنا يدي سلام لبلدنا كمان السودان, وكل بلد متألمة, وأن الله يدي حياة واطمئنان لكل شعب, لكل إنسان في كل مكان.
0: أمين أمين يا رب. شكرا أستاذ أيمن لوجودك معنا في صباح بلدنا وفي برنامج وفي راديو سمر عموما.
1: شكرا شكرا لك
0: أكيد. وكمان يعني حابة أقول لكل زول فاكر إنه الحياة ممكن تكون يعني ماشى على وتيرة واحدة وبيطول طريق مستقيم, بقول لك إنه ممكن تلقى في طريقك تغييرات ممكن تكون كثيرة, ممكن تكون في ضغوطات, ممكن تكون في إحباطات, ممكن تكون في مشاكل, ممكن تكون يعني في إعوجاجات كثيرة ممكن تلقاها في طريقك, لكن بشجعك بإنه هو ده ما نهاية المطاف, لكن ممكن تكون نهاية لبداية ممكن تكون جميلة وسعيدة جدا جدا في حياتك. ما تنسى تسلم كل أمورك وكل الحاجات الصغيرة اللي أنت حاب تغيرها تخطها قدام ربنا وتقول له يا رب أنا الليلة بسلمك كل شيء معوج في حياتي بخطه قدامك, لأنك أنت عايزنا أكون إنسان صحيح وسليم ومعافى من كل الإعوجاجات, عايزنا أنا أكون إنسان مستقيم قدامك, فقومني وخليني فعلا أسير معاك باستقامة. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا, ما تنسوا تستنونا في المساء من الساعة 4 على الساعة 5 مساء بتوقيت السودان على في برنامج ساعة سمر. ساعة سمر بنسمع فيها ترانيم روحية, وكمان بتناقش فيها مواضيع مختلفة بتخصنا كمجتمع سوداني. ولحد ما نتلاقى اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل, وكمان تحيات الفريق العامل, وإلى جديد اللقاء.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع، بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذن نعمل ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة، وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوث ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تصحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب واعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله، كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريقا يقتلون وفريقا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقولهم.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة.
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه، وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية. وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى. فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم، لأنهم امتلأوا خوفا. فركب القارب ورجع، وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني، لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريت. يشوع القائد، هل سمعت عن هذه الشخصية قبل كده؟ دعوة لك تسمع عن يشوع، لعب دور كبير جدا جدا في قيادة شعب إسرائيل.

0: حبونا ما تنسيتنا قلع جنيتنا اقنع قبوم ولبوم قنع قب وعقلوم وعافيت ناي لبوم ونا عقلوم ونفسيتهم قلنا رعبنا وقدموم اتنزاع وتمشاكل وتبس وزبط وعير منه قلنا ندقق بنا قد قدموم أموم وأبوهم أو العبي حوام لتبسوا ولحد لتعايروا وحد زابتوا واتبس واتفنج قار عبوهم من قبي تنفسيتهم وتثقتهم بنفسهم بزح أسر ودى وشنرب ولا شنرب الله ديما اللي يتفجر منهم قبي عقلهم لحون وفكرهم لحون وعافيتنا لنفسياتهم كله للدمر كم اللي قلنا الدقق بنا وجنا نوش كم سن واي قلنا نسأل ابنا لنوش حتى يلفهم قلني بلا ابنا بزح لفهم جنا نوش وبزح أسر حد جيب احنا المبلو والمودي كأم وأب قل الدقة وبابهم من بس ومن متقاطب ومن عير وزبط لكل اللي جينا عند الريل العبي لب صبر كنت كل الموديو والمبلو قل جنيتنا الحساب كنا يوم بنا انه المبلو والموديو ما أسر بديبهم موديهم عند بينا قلنا حسبنا وقلهم تشجيع واتحاضرات وتربية سنيت وتلية سنيت ونبرة سنيت قلنا حبهم بنا اللي ليت عندي يقبي لا ما عقلهم ولا لبهم قلنا قبنا من أكي فكر ومن أو من أي اللي تحز سمع ولي اللي تحز قلي اللي رأو كمن إيشو لنا سأدام دي ما يتبدي أكيد إيشو لتركبو أو لركبة دي ما يتراسع ونو لتراسع لشان ربا يتبدي كجنات نوشت حتى يفهم قلني بلا لبنا ومننا نبراه ولا بلعه ولا سيته منه التلبو والتنفسيته أسر لتودي إقلا قلني رعي وقلن حسبنا كصيغة بنفسه قد تلقلو ومن فرهت ومن فجع قل تنجي وعبايا سنيت قل لعبه من بس ونزع لها الذي بقى كان قل نيرين بجنا أو من بس ونزع قلنا دحن بنا كلبو قل تعقبو كل كوي ولا سن من اللي بسبت كنز للي بجنا قلنا عقبنا وتربية سنية قلنا ربنا
1: حيث رمى التنسياتنا مرحبا بكم دي بنايوم برنامجنا يوم دي فحس أو مرمرة ناي حمام دي بقنا تاقيتو إقل حموم نفر حمومكم هلا وحمامكم ميتو كفقنا عمر قدر فحس للتبال أو مرمرة إقل نيدة قل أدام إقل حموم الحمام قلنا عمر قل أدام أول قلنا ألمبتو بلبنا سألتو قلنا سألو بنا سألات قلنا سألو وكم سلومة علاماتنا حمام يقلنا رأيه بنا يقلنا نقنح بنا وقلنا نسأل بنا كحمامك أوفكم هالله يقل علامات قلنا رأي بنا ديبا كان برها ديبا قلنا رأي بنا الحموم الظلمت أو نور لدعيف لبتا نور حامك تقلق بقلبه ديبا كان برها برها لبديبا ديب صحاي أو أيا كان لبارها ديبا إجن نقولهم لبنا سنع اللو إجتحموا نفر لقفكم لشعر مكم لبل وجن نقربنا مع علامات جن رأي ديبو أسئلة لجن نسأل لبنا منن حتى أزي ما لسه معك أهل جني بلبنا أو ميت الحامة كلام لا ما زكاه الله ميت ولا لسه معك سني ولا كوي ميتو ما نسان لسا معكم الكوي لحمام ميدو لامباتيكا قدم اللحمام اللي تأمرو اللحمام اللي دي بعدك أو دي بقواريك هلا قلنا الحماد دام هلا ندبينا قلنا السؤال اللي بنا لنفر الحموم ما زط من بديبو أو وجع أي أكان قلت حمك هليت ميك الحمك هلا قلني بلبنا وقل أشير إشارات بكبعتو قل أشير قلنا قلنا السؤال اللي بنا دي ما تلو الحمك لا مزكا ما حد حتى دول كفوت لما زط متمثل حفنتا تدمع دول حتى مزود جيستا كم إساءة تمثل تندد ما تدمع اللي كله بنسأل لبنا اللحم اللي هو وجع اللي ندبتك أو الحمام اللي تسكب قدر مثل لما زط ما يسكب انت بينا غن السلبنا جينا نوشي اللي تحاقه بقى من قبي او مرة الحماد دام هكاليك قدر بقى من قبي لعلامات جينا ربنا اقل مثل جينا اذن تحام قبط من قبي لاذن الحقك او لاجفور لاذن الحقك وقدم دام تمتهمتنا جينا نقول حبنا سن جينا رأيبنا كوف حمومكم هلا اكل اي حامكم هلا كفر تحرككم هلا لكل جنر ابنا فكروا كفا هلا لخبوط هلا ما سنه هلا جنر ابنا وكل علامات نايبات علامات كل جنر جنح ابنا ونفر سفرويكم من مسل وبالع من مسل او حامك دعف دمن بديبو كل جنر ابنا وزنك وفكم هلا وزنك وفكم ناقصة الحمام قلنر ايه دول حتى دي بك اربطة الدم قلنر نحبنا لكن دول حتى ما بزحوا كد لقنوا بطة الدم قلنر اي الحمام ايتاك ادرانا سبت اللي ارحاتنا ايقر وانا ايدي وانتات ونسال دي بقى جيد قلت ريو سبت قدر وكنافر تل قلنر نحبنا قلنا علامات وروت الدم لكم فرو جابليت من قبي أو لأصفار انتاتو اللي أنيميا أو ضعف دم بديبو بحالتو لكربطة الدم راكك ضل جيسات من قبل بردو تيبو بحالتو لقدام اللي اتسلم جيسة من قبل لقنوبات الدم سافر ما قطقبات قدر لكربطو أو لقنوبتو سماياوي قبط من قبل واجابو كنافرو دي بترقى من قبل اللي إلا دام اللي كبدت ناي مشكلة ناي تنفاسكم بديبو قلنا عمر بنا أو حمام اللي بهلا ديبو نقبي ما كنا قبي سماوي أو جابلاي قبقى من قبي إقل جنا شاكر اللي من قبي ملاريت قد تقبط قدر إقل جنيت ناي سبت أشكر وقلبتهم جابلاي تقبي أدام قلو قنوبتو أصفر قبط من قبي حمام ناي كبدت بدي بلدتو كالي بلا فحسن ودقلا درجة حرارة أكلي حفانات وحزكم بدي بقل قدام قنر إيه ببرس حتى إدينا لبسوتو التا عندك رينها أكحز أكلي بتو قلنا عمر بنا والدينا حتى تبسوت قدام لحياية تمودية أو التنفس قدام للحس لهلا ولا قفكم لتفنتو قل لي ري كبل حزن درينا وتنفاس بردو تنفاس قل نقنح كمكم سلو زبيتنا يلبو أكلي قفكم زبط هلا قل نعمر بنا وفير ممتر لدت بالها لقنا من قبي التنسال أو التهبت ندو ديناه قل نرأبنا أسك ثلاثة وصبع عاديتو لموت حفانة سكوت من جي منو والعل حزب ديبو من أربعة وحتى والعل من جبي حز كبوتكم هلتو قلنا عامر بنا زبيت نايلب قل قدام عبي قبقى من قبي من سلسة أسك سمانية دي حتى دقيقة زبت دي بقى جنيت من سمانية أسك ميت أجنيت نعيش أزلت ولدو قل أقروز قبقى من قبي من ميت أسك ميت واربع لزبت دي بدقيقة كالي عنتات قنر أبني عنتات ما لاز الله ما عنتو قلا قدام عبيت من قبي أو ناشت من قبي حمامكم هلا ديبو قنا عمر بنا أو لعنتاتو ما تحت والعال ودمان وقلب حقا قيسة لاز الله ما عنتو ديب نوخو أو عقلو ديب رأسوز بوتكم هلا مخنا هايد أموركم هلا قنا عمر بنا أو صدمز قابة ديب ليت من قبي لا لازال لما انتو سنة عبي أو سنة عبي وسنة تنش لا دامي لسا عاكلها لما نقبي أو دواء دواء ناس لما نقبي أو مخدرات ناس لما نقبي كنا قبي انتاتنا دام مرة حما من قبي رش لمز قدام حق شكرا من قبي لازال لما انتو أكل حديد قبي حتى تعبي وحتى تنش

0: تحبون عامة التنسيات، مرحبا بكم. دي برنامج جبي صلاح، برنامج جبي صلاح، جبي صلاح بقنة مراح وأقلق النسبة وقل ما نابرتنا معنات وطمطم وهدف قلها لقلة لسده برنامجته. كل آدمي لقى بي صلاح قل حطب وبق اللي يقيس ورب الحزي يقلو سنيت كمتا ونوصلو مسلو سني مالو مسلون ديكون سني كمي يقبي عند أمره. كل آدمي بلا قبي صلاح قلة مرح وبق اللي يقيس ومن قبي كيد قل على وط لمرح برنامجته. كذب إلي برنامج اللي من كتاب ربي، كتاب تورات، أدقامات ناي أنبياء وأقبو يوم ومكر رب الهيبة وستات ناي ربي إقلوا أدام من قبي زنب وقبي كيت وقبي بدا إتقبي بغالت وقبي صلاح بقي ليقيس من ريين وقت ربي دا ساتتا قل أدام من إلا من أكيد إقل بالح وسنيت إقل ركب إقل ود آدمي إندلت حاجة بأنبياء لقبا وبرؤيا لقبا بتفنات أقبوي إندا مرح وإندا الحبر وإندا مكر إن رئيه كذيب كتاب تورات إلا أمكارات لا مكرناتو كل المكر اللي قلنا سنيتنا للحز ربي وإحنا بنفسنا ليت أسنيت لمثلنا إندي قبي رب لخلقينا سنيتنا للأمر قبيو قنت لي وبقنت مرح لسد برنامجته. كل واد قدام قبي صلاحق الأمر وقلق الحطط دول هي منابرته معنات وطمطم ركب تحبونا ما تنسيتنا إلا سمع قامات ده سمعناه اتمعال قلنا وعلو وتمرابرتنا قل سدينا وطلبنا قلنا حططو وطلبنا قلنا قبو وقلنا نترسع كو واد آدمي إلا قبي صلاحي ركبة من قبي من منابرته وحيوته طمطم وهدف تحقل كواد آدمي كل من ركب الدنيا كلها من كسب ونفسه من كسر حتى ينفعه مقل ينفعه كإلا أدقامات من كتاب ربي كتاب تورات إقل نسمع وإقل نمسنا لنبره والهيامنا لقبه وعيلتنا ولادنا وحونا وقوارينا كله قلنا أتكافل نتفانيكم ولا سمعنا كله اتمعال قلنا وعلو واتمنى برتنا قلنا تنفع ابو كل الرئية كلها لون وديه اتقبي صلاح الليت ميكون ولندي واتمنى برتنا اتقبي صلاح اللينا متقبي بدا ما قبي بعدت قلنا فسنا قلنا نسأل بنا وكله اتقبي صلاح لي هلا وقبي رب ربلي فتيو قلنا حدق لحزينا ربي قبي صلاح قلنا حطط ككلنا لا نسأل قلنا نسأله اتقى قبي هلينا متقبي صلاح لينا متقبي إيه صلاح متقبي بغالة لينا متقبي بدا نفسنا نسأل واجبنا وكل لا لنسمعو اتمعال قلنا وعلو ومثل قدامنا قلنا تكافلو وقلنا تحاول لهم وقلهم ما قلنا أسأل لهم بنا قلنا نفسنا ليتا عندي قبي يقول كلهم مثلنا الهلو قلنا تكافل وقلنا تحاول واجبنا كربي لسنيت لقلنا نفسنا مفتية قل بعدام ما قلنا فتية قدام قلنا فتيه وقسنيتهم قلنا حزي لحزين ربي قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت رب الله الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قلنا سبط ومنا قبي سحتان قلنا تنجي و رب الله الحزية بقلني قيس وقلني دي قبيتا كرحنا قلنا نسأل حنا دي مقبيها لينا قبي صلاح تلينا ما قبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا قلنا نسأل بنا كقل قدام لا تحزيو ومهم لا قاب أقوله قبي حق الأسباب كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا لتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتة لتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قبل نركب قبل صلاح قبل رب الفتية قبل نزبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مثل ربي صلاح وربي صالح للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته ونبي سألة كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبل صلاح لقل نسمع بنا وربي كل قدام قبل صلاح قبل نزبط للحزي ورا قدام قل هلاكي الحزي ربي كل قدام
1: سلام ودحنج لركب وقلت نجى من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزاء الحزي وقلت سبت اللي ربيت حاجة ابقى بين انبياء اقل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقيل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سروم قدام لكن حنا قبي سلاحنا مرة راكبام اللي ندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بيلي نبي سليمان ملي بل اقبوي هاللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندة مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي سالحنا قلي بل ألبوني ربيتو لسالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما رب الحزيلة قيستو لسالح لركب كنبي داود أبوهو قل نبي سليمان من لبل أورو سالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل كقبي سالح من ربيتا ود قدامه بنوسو سالح قلب صحي قدر كما رب الحزية قلنا ورب لها حاجة بهجياهو قل الأنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ده قدام يقول له نسحو بقى بيا صلاح وقدام السكة بيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تحاجة يقوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايو ده قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي وقل لوك القدام قبي سلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال البله لو ازي وقت قيرة ناي انبيا ناي زمان اقل نتبع وقل نسمع لبنا البله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدي بالربي حتى ما اورو محرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هيك رب قل تقاومو وقل قل الحرب والحزو اللوم كم سل بيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن من لتبس لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هيك ربيتا ولا بيكت فوت قدامتو كوت قدام هيك على خالق ايو اقل قل قاوم قلبو سروم قدام هيك ربلت قاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بزح وقت كل قدام لأمان كبت يبو نفسه قل لقشش لحدي ودا قدام كان نفسنا قل لقشش على ابنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وبقى نتمرح قل قبي صلاح قل نركب ومن عبرتنا هدف وطمطم اجل تركب

ربك شعب إسرائيل قوانين كم هبيوم لا قوانين لا قلت مرحبا وزنوبهم قلت فقدو لا تحيبتهم كم سلهم هتهم رب قلت صبرو قلت صبرو كم يقدرو وموسى إقلا وسايا عند المسي 40 عمل و40 ليالي جايز ننتو هتهم كراهو سابرا دكبت الديبوم قال هت بعدت لعبدو ومن ذهب للشك على جا يدلكم عبدو وبلا الوصايا كم كالفو انري وربي قلما دحناي كم وزي دل الرموز وعلامات كل الهبا يوم وتمقبوم قلن بر لحزا وملكنا يوم قلقبا لحرا توم لكن ملك بعد لقبا أنا لبيرو ورب قل صبر ليردو كم سلهما لو عدل هبا يوم تو الأرض كنعان قلهم قد لقبا ميراس ومدر حليب ومدر معركم تا كم وعد يوم بوهتوم لكن الوعد اللي قلوكم كالفو ومدر كنعان سبع تروت تبين أتيا كم بيلو

0: حبونا من التنزيد دي بحلفة شعب إسرائيل قبيرة بكم أبو ومن ما رحيتو كم بنقو وقب يومكم حرو وكم عصو وربكم عاقب يوم وقلا مدر لرب الحرق قلوم مدر معر وحليب مدر كنعان يبقى اللي يسو وتقد إتو تلو عدنا نبي لهم لو عد يوم لو عدو لي أمنو كم عاقب يوم وموتهم كان حتهم وعذاب وقل 4 سنة دي بسحراء كم قيس علو وبزح معاناتكم رأوا بعسيانهم وعذاب أرقل كورات من نسب لتورو يشو على الكبال سيدي أنا موسى العلا وورات من نمدر لتورو توقل شعب إسرائيل بقبرة بقيسو ودي بالتنقبو وحريان حرو اللي بالعلا وهتم بقلوا رجومو لحزو بقل بهلتو وهتو بقبرة بقودة يوم ورب لدحريو والدنقوبة قروب موطن انتو فينا لا تفانايا قل شعب إسرائيل رب قل عباده واتقل للتنقبه ومن بعد عبادت يقل لي ريمو كترب يوم قل للتنقبه بزوح مكر لحبة ومت وعسر انتو لموتا قايد فداب وبقبي رب لقيس وسيدي اي موسى العلا يشوع عن ري ويشوع هتو مدحر من رب العكبة وبقبي رب لقيسة ومن كلهم المدلة تورو هتو كاليب قبي رب قيسة لبيلة دلت تنقبه لبيلة ودلت تنقبه أنا صالح وقته ودى حقوته ملا موتى لنبرو توقت لي شعب كبيرة بدل ليس على حقوه إبراهيم وقت شعب إسرائيل تعسيانهم لعقبلو قايد كا يشوى من أمورام وسمي رحت وقادت كبيرة بلت مرح ومرح لعلو وردتو كل أدقامات لنسمع نا يشوى وبعدام قلت نافع با وتمعال قلنا ولا وتلبنا قلنا قبا وتمنا برتنا قلنا نافع با حقوه لما نبرتنا معنات وطمطم وهدف ركب وترب لتنكبت قبي كنت سمعنا قنت راس عندي قبي انت سمعنا قنت نافع بو ولما نبرتنا كل وقت قنت فقدة وبقي النجيس وقبي رب قنت مرح من قبي اكيد ان علوت لا تمرح أدقامات فهم اتحيد ودرس لن ركب منا وعبرت تا كا انت سمعنا اتمعل قنت نوعي نتفانيكم
1: حبونا مدنسيت برامج قبي صلاح لقد تنسوا كلكم بلا سمعو نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبو ولا ترقو وترأي من بكم رأيكم قلتهبونا واسئلتكم قلب لس بفرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم بقول كتقملو نتفانيكم ورأي من بكم التقلو وسألاتكم نتصبع.

ولا سمعوه من التلبرنامج اللي كله ديب منابراتنا لسده وقل منابراتنا معنات وحدف قلها اللي قلها لسده وكل اللي موديو يتقبع يسالح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجامع ديبوتو سبت اللي اندى سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت ناقوشوا واسئلاتكم مثل قلت ناقشوا مثل قلت تسمعوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجري. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، بيتكلم عن الاتزان في المجتمع. هل المجتمع ممكن يكون متزن؟ ولو المجتمع اتزن بيحصل شنو؟

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الإيمان يرتكز كليا على كلمة الله، الاعتراف والتعبير عن الإيمان، نقطتين مهمات بتساعدك كثير جدا جدا.
1: كلهم بين كنا كم من تكبير نسدين فالكير أكيم با نجي إني ننجني غدوي كلا ألان لهم بين بلا أردن كا نس كاو كين تلنا مرة نمكني أسان جوين كرسمو كلهم بين بلا ولقل الإيمان يرتكز كليا على كلمة الله إنما يينا كان يالا أردن كا بانوغي نكينا بل نكجل نسكرين كرنالين نسكيو إيمانين إري أي بلين إنا نما إبرانين وين ديك لكونا دين آياتوك نجل نسكجل كلنا نسينا كي كورانا كرنا أيجيز بلين نكين ككيرنا أيجيز بلين نكين برانا كرنا أيجيز بالي ديا الكين خصوصية كريا كي إيمانين إري إنا نما إس إمبلين الإريكي نين كريا الإيقاني بأمور الله ترى إلا كاجس فاليدي أيسا قناع فاليدي نال معكدي نكين دورا أيسا أدونا كرنا بادي ليالن كاجل نإن كاجس جيمل كيونا سكي مانين إرينا دين تاري الكيكو مرة الإلون لن كاجل كاي نإنين فين فالكي أسان جلون نإن بلي الكي حواسا ندلي أندل طبيعي ينالي مرة إن أيسا جيزي فاليدي أيسا دين جرومو حقايا لي فاليدي أبدي لي na en alon baal ki ngal jelu na en alon pin belay na jisi aisa tawraja bolis na sken udonga nyeddin kwa na ngisken udonga kergel pali imanin den dora na taringa kergan dora alkiki hawas jawal alkikin surinken karaba jawal jelu ene na maisa pali di ene kiki imanin ere alan dora kai na en dora al yai alan kiki kan كورونسوس أولي ندين أيا أوز نصابلي نميز إمبالي دي إلال كربا سونغا جي أسان جلون كي إيماني نيري نا إيماني نيري أل كربا كرنغا كيين نا إلونغانا وجان نا إنال روياي ألانجي دي لجا كي دين نوني ننجلو مرة أل إدافة كي ننجي جا نكين حواسا كرنغا لي أل ينجي دين سور إني نمكيس أدونغا كرنغا كيين نايز دل دين ديو فالي دي عالم الطبيعي لي نمايجي اودوا كيرنا كينيسان بالي كي مانين ايرنا اودو غا سونغا اسان جالون لومبين بلين ايرن كاي اين الدين تاري يلجي جو كي دين سور نيدين نكربا كيرنا ال دو كبر غوان ايرغي ولا ماديا نا اين ايسا نا بالي دي دين جي وون ايرلي مران الدين تاري كي ايمانين ايري سينغالي نا تورا كي لومبيلي إنما كنت نين دي ناس كيونغا سي بالي دي أبدين دورا نكين دورا أيزا كربا بتفالي دي الكلو مرة نيدين ألان كين أدونا لي سور كا ناين ألون بال إلون ألبكي دين سورين كمين مرة ألان إلي ككيري كارين ناس كين نا أيزي كينل ألان كير مو كي كاين عواساسي ألان كير غو أدي كونغي كي أدي ترنغي كي أدي كونغي نيدين ألان كين سورين يسي جيرغو نانكو سيان ألي أجيول با na en kages pi kay ngas hana alan din juru sitaraz jirgo na lan ki ruhiyan erejeng na im iman ay gis pali di gising gis pali di asalum pin bele jalon sensele na den songa songa le udwa kernga gis pali di na tawra kayin kin jerringale na en al yai na zin beleng al irtikazi na en kay dan jey wala dan kayin iman al kitten di kelum pin ereng na magiz ya pali di al dain جري ندين جري الكاي تاري ندين جرو ولا دين نتيجة إن ألبا إن أتودي نكيناسي كيكي مرة إن أل يينيس كيونغا سيبالي ألين كريا اختبار روحي نإن كاموندول ألين كمال أليانا إفيانا إلا الإيمان إنجيز بلين نإن ألا لنبا أيسا قري بلين أيجيز كوا داود ميزن كوا كا المومن أن na al'alu taringa lompi duin surun ereng na duin jaile مزمور 27:13 لي نأينا دو التكوين نما يدوك عمال لي نأينا بلنغا سونغا ليجيس كوا ناكو نكاقل نداودا يكوا وارين واردين نما ينكوا كا عالألو ننسي إرنغا نان أرى نأين ألوان بين بلي وريك مران الإلون كوين جاينا لي نويلي مرة جاين انت اللي الكعين سورون ايدي نسلا عن ان الجري ولا الكاي الدرسي دوين سور لي نا ان الدوغ نجدين كاني ان البلي نا البلي كاني الدوين تاسي كي يسون نا ان المراسي نكاي التربي هل إني لنقوى العازر سجاولا ياسو عيسو قوى الديدو بغي نماز عي قوى دين نيو المرزاكرين عيسو قوى الوي نايسو قوى مجرم باين يا المنغا إنا نسوغ أنغال كي ياسو عيسو قوى يسي هسين قوى كبا وي أنغان وين مر يي الأن إني نما يي أسنجلون مجد الله يوحنا وين ديك لي ندين آية 39 لي 40 لي إنا نما إسفالي دي إيمان جاقل كيكا ستيلي إنا التصديق نكاني وارين وال لي الرويا الجلو نا إنغالا لنبا القري ولا العكسي نايني إنا سيئي عانانا إنغا نا إن الودوا سونغا كين كل دينا لي نكي أنجورو نغالي كين نكي أنصر نغالي كين ناية ينكرين كويديا na in kagis palidi alam gudong asi ki korang aja wala lang ki tertib ja na aigis kwa di yung badle dik alang deling yung alomba alba yasi putoje na kentari nga joba na ila si alay ba na siyense dayang ereng ayilong alkalu udong asi dayang tasde alang kaungi na kitka altulang age na alang yasi kilma kay imansi marra alkaraba kay naki kwel ki imani ngere فعلياً ألانكا فعلياً كاقي ألانكاقل كنسي ألانكا الديل جرينكينا الديل جرينكي أيسا أكيدن بينا بوليس جيس كوا إلا بليلي الدين بليلونا لا نكاين ترنغاليكي دل دين ديو الكل دينا كانكي إيمان نينا لنكوا العيان كوا إلا بليلي إلا غالكي بليكيري مرا سونغا أيلون ألان كومون نا ألان كيرا كمبا سرنغاسي كانان نا أسان كيم na alan loto kaw na in kagis pi blompim belele alan kagil na asan kaim nyadding na kinkage na iskiyo nga si tawra jinyan ay sa gimel al wajay kain surngale wala al marat fi ajsadana ngayin inay nambilan kitab al muqaddas na in al yay na alin impya yasu na iskwa ay giskwa alan kain kusenga si tuka kawi alibawa ay bilang askamana wa hamalohu amradana ina langis kwa ali ba kai ngo janga jaddin mata tamale na den aya wena sabele ina na magi jaldi belen na ina gi zai algis nganyinga belen ale sikaldi boturus wahid le den aya awle na wenga awna ongale ina na mais kiwa ngasi belen akernga kenes belen ay gis belen algis belen hawasana na in al dain jerry na dain jaini na waja dain tadle na ila al yay na kitab al muqaddas kwa dang ereng na in kangis kwa al yay na iskiyo nga si Efrel al inyala mbeleng shafiana kais beleng ide na mais belenga kerenga songa beleng asan jalung na ingal shahada ya hawas le na ingal shahada lumpiin beley na in kagis beleng kiyo nga si asan kalung al mumina kang kain taringa le wala kain suluga le alang ayka asan udonga si kering marang alan kirmo shahada kain hawazale ilakai alan kirmo wajasi aba kwel alan kilakwa kan atulenga kan kijuru nan suringa kamba alan suring dembagi kwa kamba na lumpim bagin karakai inama sky suringa beleng na in shahada kalimat allah ka gis beleng alan dembele ine na mai skiwa ngasi beleng shefu yuna gis beleng na in kai yaisa dengin gmail al yayne skiyo ngasi jofel nangis skiyo ngasi reynyel. Belen se na in al faali na in al yay jarri. In shahada na mais kain hawasan pali di na in al indel
2: nal indel kang indel lom pinden jada ay beleng deng ereng alang nin kang natari nga kinsin kay nga lepia marra deng ele alang kay jabiele wala kay eferong ale asang kalung den tasle ki iman na kilom pinbele deling marrang deng jutumo as sensei na as sensei algis kyong asi akidem pi wala tawkidi na is kyong asi palidi alang ila belesi se jay deng ereng na alang ila si do puto jay na ki koranga kernga ki koranga kernga imaning ereng kagis beleng imaning ereng kyong asi namagis kena ta jama sal songa gena daddi ene namagis kyong asi palidi yesu ki imaning ere aisa beleng alan senga kai na alan senga kai in aljeringi na jering warigi na jering korong aiba na in alan kain jurunga leka na kain surunga leka na kikien ki koranga tulenga ko na wariko in al yayine ze belen deling na sense gis belen ki udonga janga ene namas kaines belen belenga kernga alan ki kain taringa ka na in si al ki kil mang dio kau na ki sur kau na ki jering kau nyading al yayi na gis palidi al butrus lekwa awle na denga yewenga u na ongale ine na magis pali di alang si kalung kain belenga al yengena ispali alang aiko na in al yei na domborendio kwa na domborendio aise kiyon kwa al yei na dayen jefero duwe na in al yei na den shahada ya alang kain hawasa le taraskani kilom pimbele na in al kakiren kakirei ki al mumina kang alang kim udong aleko na indo gal shahada ya iskiyon kasi beleng kilom ping ere alang udonga si taraska na ki iman sense leka al yei na faali na inle alamba kumong na shahada ke na isi kiyonga si beleng na shahada isi kiyonga beleng yei na isi imbeleng alam delen tulle leko na warik leko na asa nyesi kin na kikit beleng ako al dombore beleng na alam teye kang na kusenga le kuro ine na nama belenga ke inako na kagil al bolis kwa ofosos inkwasi Officers au na deng ayataman. Amazing kwa ki maningere. Ye al muktasi na inat kai. Al khalasin giz beleng asan ji juro kika kiki la koranga. Na inka giz beleng ki maningere na ing asa kika tiel. Asa ki shifa tiel. Ine na magis kwa marrang. Nyadding al kini makanak naskuro. Na ing al giz kiyonga si palidi al imani. Na kiendora al iman ingala lomba al daile. Ye allom pingi kwa molmol nagi ini. Namaisin kwa ki imani ndora. Na ki sensei. Na in al yei na shifai ayise kiongasi. Lompi denga tia nima lompi na ini. Na in al songan songai wala faiqai. Kangi iding na yei na isi kiongasi ranga ki ndora. In namais kiongasi palidi. Asang udonga si kalung. Ki koranga kergel. Na in al ki juru ndorai. Na in al ki suri ndorai. Marra iman ayise kiongasi. Falidi kainjurunga ruhian deling ala aiba marra alkitari nga songai alandain sursi dendora kawi na alandain sursi tari nga tulenga ka na kin ail giganga kain giganga si aljei nagis taraspi na ya aisa taraspi kikote yanga ngele waro ruhian gis taraspi na in aljei shahada kalimatullah ine namaiz imbeleng shahada kalimatullah alye sabiti na in liya aljei nasa jengelba marra alan ki kirmo yesi na alan ki ndorako al yei lompimbele na isi kiyonga si rengel daud nama demo kib zin leja arruhi nama isi inkwa al shahada kalimatullah yei na inela mkwa yei nama kengudu anga kerenga kwa shahada ngereng nama isi inkwa lompi kasi al giz jarang masmur miyoti za tasher wateletile Namaisin kwa mintodik, aisa jiwo, nansiduin domong jiwo. Inneng, al anga del dindyo, masmur le, namadog 119, namain kwa 152 le. Ine, namaya Dawdi narising, Dawdi ay beleng ingal numusaji, kitabi na iskiyo nga sepali di, asang imanin den tari kalung, na yek den jayin kalung, kain jayin ale, al yay, nahe Ibrahimin le, dok inneng kwa rumi ale. Duin keljam dungo, Dwinkel mandiyo gising aming abas kel jami alang lompi sis konga idi jegi ne gisi jel alang indoralejo nad lompi mkwesi jiwi na kentari nga imani ngerele.
0: مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا تعلمتوا واستفدتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055. بالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، موضوع الليلة مهم جدا جدا في سلسلة صحة الكنز. بنتكلم عن مرض القولون العصبي. سمعت عنه قبل كده ولا لا؟

اهلا وسهلا بكم اعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيعتني بصحتنا, بيعتني بتغذيتنا, بيعتني بالامراض اللي ممكن تصيبنا, كيف نعالج الامراض دي وكيف نغي نفسنا كمان منها. في الحلقه اللي فاتت تكلمنا عن التهاب المعده وغرحه المعده وكيف نعالجه. الحلقه دي حنتكلم عن واحد من الامراض المنتشره جدا, هو مرض الغولون العصبي. خلوكم معانا, حنطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه اعزائي المستمعين. بنتكلم الحلقه دي عن الغولون العصبي. الغولون العصبي هو مرض وظيفي. مرض وظيفي يعني شنو؟ مرض وظيفي هو مرض ما عضوي, يعني المريض بيكون بيشتكي من اعراض والاعراض موجوده وصعبه وبيعاني منها, لكن وقت يزور الطبيب ويعمل الفحوصات بتكون كل الفحوصات نظيفه. ودي يمكن من اكثر الحاجات المزعجه جدا في مرض الغولون العصبي بالنسبه للمريض وبالنسبه للطبيب, لانه المريض بيكون بيشكي من امراض لكن وكده يعمل فحوصات بيلقى انه كل الحاجات نظيفة وما فيها اي مشكلة. الغولون العصبي كمان بيتميز بوجود فترات بتزايد فيها الاعراض اللي بيتعب جدا فيها المريض, وفترات تانية بيكون فيها تمام التمام وما في اي اعراض بيشتكي منها, عشان كده سموه بالغولون العصبي. كمان سموه بالغولون العصبي لانه عنده ارتباط وثيق بمرض الاكتئاب ومرض القلق المرضي. أعراض الغولون العصبي هي أعراض كثيرة جدا ومتنوعة وبتختلف من شخص لآخر. من الأعراض الممكن تظهر هي آلام مزمنة بالبطن, دي من أول الأعراض الممكن تظهر وبتكون آلام مزعجة جدا جدا, بتكون في شكل تشنجات. الحاجة الثانية الممكن تظهر إسهال مزمن. الحاجة الثالثة الممكن تظهر يكون إمساك مزمن. العرض الرابع الممكن يظهر معانا هو يكون تبادل ما بين الإمساك والإسهال, يعني ما في عرض مستغير. الحاجة الخامسة هو زيادة الغازات. الحاجة السادسة هي انتفاخ البطن بصورة زائدة. هنتكلم عن تشخيص الغولون العصبي. من الصعوبة شديد انه نشخص مرض الغولون العصبي, لانه لازم قبل التشخيص يكون في فترة بتاعت متابعة مع الطبيب لفترة طويلة جدا, وانه ناخذ التاريخ المرضي بصورة دقيقة, وانه نعمل فحوصات شاملة. الفحوصات اللي ممكن نعملها ممكن تكون فحوصات للدم, ممكن تكون فحوصات للبراز, وممكن تكون فحوصات للمناعة, لأنه في أمراض مناعية زي التهابات الأمعاء هي بتسبب أعراض شبيهة بالغولون العصبي. وممكن نعمل مناظير كمان لأنه الأورام وسرطانات الجهاز الهضمي بتعمل كمان أعراض شبيهة بأعراض الغولون العصبي. هنتكلم عن علاج الغولون العصبي. علاج الغولون العصبي بيكون بطرق مختلفة, ممكن يكون بطرق تعتمد على الأدوية, ممكن يكون بطرق بسيطة ممكن نعملها في البيت. هو في الآخر هو مرض ما عنده علاج شافي, لكن في حاجات ممكن نعملها بنتجنب بيها إنه الأعراض تزيد علينا. العلاج بالأدوية ممكن يكون في شكل مكملات غذائية بتحتوي على الألياف, ممكن تكون في شكل أدوية ملينة إذا كان المريض بيشكو من إمساك, وممكن تكون في شكل أدوية مضادة للإسهال. ممكن كمان ناخد مسكنات لألام البطن. من طرق المحافظة على الغولون العصبي من ناحية التغذية وكمان للوغاية من الغولون العصبي هو إنه أول حاجة ودي أهم حاجة إنه نتجنب الأطعمة اللي بتزيد الأعراض. الأطعمة اللي بتزيد الأعراض دي بتختلف من شخص لآخر, فما تسمع من شخص إنه الطعام الفلاني هو بيأثر عليه بيزيد له الغولون العصبي وتمشي تتجنبه وهو ما بيعمل لك حاجة. حاول إنك تشوف شنو هي الأطعمة اللي ممكن تسبب لك زيادة في أعراض الغولون العصبي وتحاول تتجنبها بقدر الإمكان. الحاجة الثانية اللي ممكن تعملها هي الابتعاد عن التوتر والعصبية, لأنه التوتر والعصبية زي ما تكلمنا هي لها علاقة كمان بزيادة أعراض الغولون العصبي. ممكن كمان نتناول أطعمة تحتوي على الألياف, دي زي الخضروات والفواكه. نحاول برضو كمان نمارس رياضة المشي ونمارس أي نوع تاني من الرياضة ممكن نعمله. الحاجة الثانية ممكن نعملها هي الابتعاد عن البهارات والشطة الزائدة, لأنها ممكن تهيج الغولون العصبي بصورة زائدة. من أهم النصائح كمان هي تناول كميات مناسبة من الماء, وتقليل تناول المنبهات زي الشاي والقهوة, تقليل كمان تناول المشروبات الكحولية, وإذا أنت شخص بتدخن يجب عليك إيقاف التدخين لأنه بتأثر كمان على الغولون العصبي. ومن أهم النصائح كمان إنه ننظم وجباتنا, إنه تكون وجبات صغيرة وعلى فترات متقاربة حتى نريح الإمعاء بتاعتنا بصورة كويسة. من المشروبات الصحية المفيدة كمان للغولون العصبي هي النعناع واليانسون. هنطلع فاصل أعزائي المستمعين ونرجع نتكلم معاكم في موضوع مهم جدا عن البواسير وشغل مستقيم.

رجعنا لكم تاني أعزائنا المستمعين في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم زي ما قلنا عن البواسير وشق المستقيم. خلونا في البداية نعرف شنو هي البواسير. البواسير هي عبارة عن أوردة بارزة ومنتفخة في فتحة الشرج أو نهاية المستقيم. هي من الأمراض الشائعة في معظم الفئات العمرية، ما عندها فئات عمرية معينة ممكن تصيبها، ممكن تحصل لكل الأعمار، ممكن تحصل كمان لكل الأجناس سواء كان رجال أو نساء، وبتحصل في الغالب نتيجة لزيادة الضغط على هذه الأوردة. الأسباب الممكن تؤدي للبواسير هي الجهد أثناء الجلوس في المرحاض، الإمساك الشديد والمزمن، الجلوس لفترات طويلة على المرحاض، الوزن الزائد، وممكن يكون الحمل كمان سبب للبواسير. أعراض البواسير ممكن تكون نزيف غير مؤلم، نركز في حتة غير مؤلم لأنه شق المستقيم بيسبب لنا نزيف مؤلم. ممكن يكون في حكة في فتحة الشرج، ممكن يكون ظهور البواسير نفسها خارج منطقة الشرج. علاج البواسير ممكن يكون علاجات بسيطة جدا جدا وممكن نعملها في البيت قبل ما نمشي لدكتور. أول حاجة ممكن تكون أدوية مضادة للإمساك، وممكن كمان ناخد أدوية مسكن الألم إذا كان في ألم شديد. أهم حاجة كمان أنه نتناول الأطعمة الغنية بالألياف زي الفواكه والخضروات لأنها بتساعد كمان في حل مشكلة الإمساك. حاجة تانية ممكن نعملها هي الجلوس في ماء دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة 3 مرات يوميا، دي بتساعد في تقليل حجم البواسير. الحاجة الثالثة هي نكثر شرب السوائل بالذات الموية، ونمارس الرياضة كمان بشكل مستمر، ونتجنب الجلوس لفترات طويلة بالذات في الحمام. إذا كل الحاجات دي ما نفعت ممكن بعد ذاك نمشي للدكتور. الدكتور ممكن يعمل كمية من التدخلات. من الحاجات الممكن يعملها هي أنه يربط البواسير بأشرطة مطاطية اللي هي بعد فترة بتقوم البواسير تزول لوحدها. ممكن كمان يحقن البواسير بمواد تساعد على تجمد الدم الموجود في البواسير. من الطرق كمان المفيدة لعلاج البواسير هي العلاج بالليزر. آخر حاجة ممكن تتعامل هي العلاج الجراحي أو الاستئصال الجراحي. أما عن شق المستقيم، هو تمزق في الجدار السفلي للمستقيم، بيكون برضو نتيجة للإمساك الشديد، وبيكون نتيجة للضغط أثناء التبرز. الأعراض اللي بتكون في شق المستقيم هي ألم شديد بالمستقيم. الألم ده ممكن يكون أثناء التبرز أو في الأوقات العادية. بيكون في نزيف مصحوب بالألم، وده كمان نركز أعزائي المستمعين هو عكس البواسير. أسباب شق المستقيم أعزائي المستمعين هي نفس أسباب البواسير اللي هي متمثلة في الإمساك المزمن وفي بذل مجهود كبير أثناء التبرز والجلوس لفترات طويلة سواء كان في العمل أو في الحمام. العلاج الممكن نتخذه لشق المستقيم هو الابتعاد عن الإمساك أول حاجة، وتجنب الجلوس لفترات طويلة، واستخدام المسكنات الموضعية، وآخر علاج ممكن نلجأ له هو العمليات الجراحية. بكده أعزائنا المستمعين نكون تكلمنا عن مرض الغولون العصبي، تكلمنا عن البواسير، تكلمنا عن شق المستقيم، عن أسبابه وأعراضه وطرق علاجه. نتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لكم. تابعونا دائما في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية المستوى الأول للحرب الروحية. يعني شنو الكلام ده؟ دعوة لك تسمع وتفهم.

مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. برحب بكم، أنا أخوكم قسيس متوكل في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنتكلم عن خطط إبليس وهجماته ضد المؤمنين عشان ما يقدرون يقوموا بواجبهم بالطريقة التي ترضي الرب، أو بالإيمان، لأن كلمة الله تقول بدون إيمان لا يمكن إرضاءه. في الحلقات السابقة أنا تكلمت عن الحرب الروحية ومواصفات المعركة، كمان قدمت موضوع عن تعريف الحرب الروحي. في الحلقة دي هقدم واحدة من المستويات، المستوى الأول في الحرب الروحي. فخلوني هنا نطلع فاصل ثم نواصل.

ورجعنا لكم تاني أهبائي في الرب إنه هنتكلم في هذا الحلقة عن المستوى الأول للحرب الروحية. الحرب الروحية على المستوى الشخصي ده الموضوع هنا هنتكلم فيه، إنه بمعنى إنه الحرب الروحية على المستوى الشخصي هو أن يحرر الشخص نفسه من عبودية الشر، لأن الإنسان بيكون تحت قوة الشر وبسبب تعمده أو ارتكابه الخطايا أو خطايا. وده بنلقاه في شاهد رومية 9، بنلقى الآيات دي بتتكلم هناك. رومية 3:9-12 بتتكلم إذا الجميع زاغوا ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد. ده الأسباب إنه الإنسان بيرتكب خطايا، هو متعمد هو قاصد. النقطة اللي تاني برضو إنه بسبب ممارسته للطقوسات في تجمعات دينية روحية، ده بنلقاه في أعمال الرسل 19:18-19. وما بس كده، لكن في برضو بيكون تحت قوة شريرة من خلال الممارسات التعذبية. إبليس بيعذب، إبليس بيعمل، ده المستوى الحرب الروحي. الإنسان بيكون مغيط بأعمال إبليس وأعوازه. وبرضو النقطة الثالثة أو الرابعة بسبب خطايا ممكن تكون موروثة من الأجيال، ده بنلقاه في سفر عدد 14:18. وبنلقى هناك إنه في خطايا قلنا الموروثة بنسميها بعض مرات ممكن خطايا تجي نتيجة ممارسات أو أفعال في أجيال سابقة وبتدي إنه تتورث وبتكون دي مشكلة. حتى ممكن يكون في الأسماء، بنسمع التسميات ممكن في الظروف اللي مر فوقه أبهاته أو جدوده لسبب هذه التسمية، فبتدي إنك تعيش على هذا وإنت مغلوب على أمرك. سن الأسماء ممكن أسماء سودانية أو أسماء من أسماء يقولوا تعبان طردو، وفي عبد الفقير، في أسماء إنه تبتدي إنك تعيش ب ب ب بروح بتاع فقر أو روح أنت مغلوب على نفسك. أنت محتاج تحرير، أنت محتاج تحرير من الخطايا الموروثة دي، من الأخطاء. فأنت محتاج التحرير من مثل هذه الأشياء. هنا بنلقى في مثال يسوع المسيح بيقدمه نفسه في مرقس 1:21-28 بيقدم لنا مثال لشخص مسكون فيه أرواح شريرة متعذب. والكتاب بيقول كده: ثم دخل كفرناهم وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلم، فبهتوا من تعليمه لأنه يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب. وكان انتبه للنقطة، وكان في مجمعهم رجل به روح نجس فصرخ غائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتحلكنا؟ أنا أعرفك من أنت قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس وأخرج منه. فصرخ الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين: ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه. فخرج خبره للوقت في كل القرى المحيطة بالجليل. خلينا أحبائي نسمع ترنيمة مع بعض، بعد ذلك نجي ونواصل.

قال لخدناه دخول يسوع المسيح في كفرناهوم وفي المجمع الرجل المسكون فيه أرواح شريرة. إننا نلاحظ أن الرجل ده المسكون بالأرواح الشريرة كان في المجمع وما رجال الدين وكان حاضر. ورجال الدين هو الناس اللي موجودين ما هم مفتكرين هو بيطلب الله زي أي ناس أو أي زول. والرجل ده قاعد ومرتاح وموجود في المجمع لغاية ما جاء يومه، اليوم اللي فيه أشرق الله نوره في الظلمة وكشف كل شيء. الرجل صرخ، صرخ بالشدة ومرارة. ليه؟ لأن الأرواح اللي كانت موجودة فيه عرف ديني ديني حياته. قال أنت أتيت، أنت قدوس الله. يسوع ما يتحاول، ما يعني ما أخذ الموضوع ببساطة كده، بل أمر الروح. فيسوع المسيح ما أخذ الموضوع بالبساطة أو بالتحاول، لكن مش لاحظ كلمة اللي قال أمر الرب يسوع الأرواح الشريرة بأن تصمت وتخرج من الرجل. الرب يسوع لم يتجاهل الموقف، وإنما تعامل معه بسرعة وبدون إذلال أو إحراج. ما أحرج الشخص وما أزلاه، لكن أخرج قدر أن يساعده. وأحبائي كثير ممكن ده إحنا بنشوفه ليلة في كنائسنا، ممكن ربما يكون جيراننا أو أصدقائنا أو ناس إحنا بيمشوا معانا كنائسنا أو حتى في أسرنا، ناس بيمشوا الكنيسة زي الرجل ده كان موجود في المجمع، لكن هو مغيب مسكون فيه أرواح. وده مهم جدا إحنا ننتبه. الناس اللي إحنا متواجدين معهم إحنا بنمشي معهم، يجب أن نرفض كل الممارسات والخطايا التعمدية. علينا إن نهتم وعلينا إن نصلي ونقول الله يدينا التمييز، يدينا الحكمة، يدينا كيف نقدر نتعامل. مهم جدا إن نتذكر الوكالة ربنا ندانا له والمسؤولية الكبير. والكلمة بموجودة في مرقس 16-17 بيقول وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديد يحملون حيات وإن شربوا شيء مضر لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. باقي إحنا محتاجين نساعد الناس اللي مسكونين المقيدين بأرواح، زي ما يسوع كان موجود في الهيكل، كان موجود في المجمع قدر نساعد الرجل. فهنا أيضا في كنائسنا الليلة ممكن تكون الأرواح دي موجودة مقيدة الناس سنين، محتاجين تحرير. إحنا محتاجين نصلي لأجله، محتاجين حتى نتدخل في الأمر بقوة الله المعطى لنا. يريد نصلي الصلاة دي ما بعد، وأنا بصليها صلاة شخصية فيكون نفسي هي صلاة قلبك. يا رب بجي قدامك وبقول امتلك حياتي وكن سيدا وربي على حياتي. إبليس ما عنده مكان، إبليس ما عنده مكان في حياتي. أنت الإله، أنت اللي خلقتني ووجدتني، بك أوجد وبك أتحرك وبدونك لا أساوي شيء. سلمك لحياتي إنك تقودني في خروج وفي الدخول وفي كل ما أنا أفعل، إنك تكون سيد على حياتي. أشكرك لأنك بتعمل أكثر ما نفتكر وأكثر مما أطلب، لك كل المجد. أحبائي أشكركم على الاستماع وأستودعكم في يد الرب القدير، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة. أمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا للمرنم ماركو كوش في ترنيمة قلبي تاب وعاد للحياة. فعلا في الأمسية دي بعد يوم طويل محتاجين نرجع بتوبة كده على كل يعني أفعالنا وأخطائنا اللي ارتكبناها خلال اليوم، نرجع في أمسية نعترف فيها أمام الرب إنه يدينا فعلا قلب حقيقي يحس بكل يعني خطأ أو بكل زلة اتعاملت. ربنا أكيد حيقبل توبتنا. عشان كده كمان حابة أسوقكم في ترنيمة تانية، بعد ما تبنا أكيد حنلقى سلام، سلام عجيب، سلام من القلب ومليان طمأنينة، سلام ربنا يعني بيدخل القلب ويريح كمان الروح. الترنيمة دي يعني بتذكرنا بسلام حقيقي ما بيتوصف، سلام فوق الظروف وفوق أي تعب. ده سلام أكيد مختلف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لأنه سلام من عند الرب يسوع. تعالوا مع بعض كده نرنم مع المرنم عبد الله كوش في ترنيمة ده سلامنا، سلام عجيب وأكيد حتعجبنا، لأنه من الفينا ما عايز سلام، من الفينا الما بنشد أو بستنى سلام في كل يوم. إذن حبابكم وتعالوا مع بعض نستمع للترنيمة.

أو اعتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك، أكيد بكرة أحلى.

رجعنا مرة تانية وفعلا الناس الزينين يعني بدوك يبحلوا لك الدنيا، حتى الناس الكعبين بدوك برضو دارس للدنيا وللزمان. شكرا العزيزة ابتهاج السنوسي، كل الشوق وكل الحب. رجعنا مرة تانية عزائنا المستمعين بعد ما استمعنا لترنيمة فيها سلام فيها طمأنينة وبتشعر بتدينا خلينا كده نشعر بأمان في الأمسية دي. الليلة حابة أسوكم يعني كده في موضوع جميل، موضوع مهم جدا جدا لكل واحد فينا. يمكن أمثلة كثيرة أو خاصة يعني أمثال شعبية وإذا كانت عبارات ولا أقوال كلها مرات بتتكلم في الموضوع ده. موضوعنا عن العمل والاجتهاد. الشغل يا جماعة والاجتهاد من أهم الحاجات يعني اللي بتقوم عليها حياة الإنسان عموما، والمجتمعات بتتطور بواسطة العمل والاجتهاد بتاع الأفراد، لأن الزول ما بيقدر يحقق أحلامه ولا يغير وضعه إلا بالتعب والسعي. وعشان كده الأمثال الشعبية عبرت عن المعنى ده ببساطة، زي المثل قال من جد وجد ومن زرع حصد. يعني المثل ده بوضح إنه أي زول بتعب بيلقى نتيجة، النتيجة طبعا أكيد بتاعت تعبه. فالمجتمع اللي بيقدر يعني الشغل والاجتهاد بيكون قادر يتقدم ويواجه الصعوبات. لكن لو المجتمع بيقى فيه كسل وبيقى فيه ركود والناس قاعدة وكل واحد في حاله، يعني حتى ما مهتمة بموضوع الشغل ده، ممكن يكون الحل شنو أو ممكن النتيجة تكون شنو؟ يعني الاتكالية أو مرات الكسل الانتشر يعني في الآونة الأخيرة بصورة صعبة جدا جدا، كونت يعني انطباع ما كويس خاصة عن مجتمعنا السوداني. يعني مرات بيحصل ضعف وتراجع، ومرات ممكن تكون لظروف مثلا حاصلة في بلد ما أو حتى في المنطقة اللي أنت موجود فيها. لكن من هنا خلينا يعني نشوف الموضوع ده بقدر شنو أهميته، لأنه بيوضح لنا دور يعني مهم جدا جدا، دور الشغل في بناء الفرد في نفسه وبالتالي في بناء المجتمع. الشغل والاجتهاد يعني حاجة مهمة جدا جدا زي ما قلت لكم. الاعتماد على النفس والاتكالية يعني مفهومين ممكن يكونوا مختلفين جدا جدا. يعني كونه أنا أعتمد على نفسي وما أتكل على شخص حاجة جميلة، يعني رغم أنه في بعض الناس ممكن يخلطوا بين الاعتماد على النفس وبين الاتكالية، يعني أنه الزول يتحمل مسؤولية حياته، ده أنا كده اعتمدت على نفسي. ودي يمكن حتى الحاجة اللي بنحاول نزرعها في أطفالنا الصغار، أنه الواحد يعني في عمر معين يقدر يعني يكون معتمد على نفسه، في مثلا يعني يحصل مرحلة بيقدر مثلا يغسل هدومه حقة المدرسة، يحل واجباته، يقدر يعني بالذات البنوتات احنا من صغار بنعلمهم غسيل المواعين، كيف يكنس الحوش ينظفه. فدي حاجة من زول بتعلم فيها من هو صغير انه كيف يكون معتمد على نفسه، ولما يكبر أكيد يعني الحاجة دي تاني بتكون له من أسهل الحاجات، يقدر يصرف على نفسه. في عندنا نماذج كثيرة يعني اشتغلوا أشغال من بدري بدري، قدروا يعني يعتمدوا على نفسهم في دراسة، في إنهم حتى يكونوا بيصرفوا على أخوانهم أو بيصرفوا حتى على أسرهم. يا سلام، ودي حاجة جميلة جدا جدا. يعني ويا ما شهدنا في الشارع السوداني، في مجتمعنا السوداني قصص جميلة فيها اعتماد على النفس، وكل أب وكل أم وكل أسرة بتتمنى إنه فعلا الولد ده أو البنت دي تكون بس معتمد على نفسه. الواحد يقول لك يا أخ أنا بس عايز يتعلم كيف يكون معتمد على نفسه، أنا حتى إذا بكرة بعد بكرة الله شال أمانته أنا بكون مطمن إنه الولد ده ولد شديد بيقدر يكون مسؤول من أخواته ديل. فيا سلام على فعلا الزول العرف يعني شنو إنه يعتمد على نفسه. الاعتماد على النفس يعني إنه الزول زي ما قلنا يتحمل المسؤولية بتاعت حياته ويسعى بنفسه عشان يحقق أهدافه من غير ما يعتمد على الناس التانين، على أبوه أمه على أخوانه الكبار. يعني هو داير يحقق ذاته وداير يحقق أحلامه. الزول اللي بيعتمد على نفسه بيكون عنده ثقة كبيرة في قدراته وبيحاول يواجه الصعوبات دي ويتعلم من تجاربه بتاعة الإخفاقات، يعني حتى لو وقع بيقوم.
لو فشل هنا بيفتش طريقة تانية، لو غلط في ده حيصحح في حتة تانية. فبتلقاه طوال زول مجتهد وزول يعني متفاعل جدا جدا مع الحياة، ومش متفاعل بس لكن متفائل برضو. يعني بقول لك يعني حيحصل شنو، يعني ما إذا أنا غلطت، أنا المرة فاتت ما غلطت وصححت هنا، فشلت في ده ونجحت في ده. فبتلقاه دايما هو متفائل ومتفاعل مع الحياة بصورة عجيبة جدا جدا، لأنه هو بكون عارف إنه الفشل ده ما نهاية، بالعكس هو ممكن يكون بداية لنجاح كبير في حياته. فيا سلام، من هنا أنا بحيي كل زول يعني معتمد على نفسه، وكل أسرة علمت طفلها إنها يعتمد على نفسه لحد ما بقى شاب كبير أو راجل حتى متزوج في بيته أو بنت متزوجة في بيته، هم عارف كيف أو عارف كيف يقدر يعني يتحمل مسؤولية مش نفسه بس لكن حتى مسؤولية ناس تانين، ودي حاجة يمكن بنفتقدها في زمننا ده. عايزين نرجع بعد الفاصل نشوف يعني الاتكالية ممكن تعني شنو، لأنه احنا ما عايزين نخلط بين الاثنين، الاعتماد على النفس أو الاتكالية على الآخرين. تعالوا مع بعض كده في فاصل نستمع فيه لترنيمة للمرنم حاتم الحليب، دندن تليك يعني أجمل نشيد. تعالوا نشوف حاتم دندن بياتو كلمات قالها ربنا أو بياتو ألحان هو قدمها لربنا. تعالوا دي دعوة كده مسائية، نقعد كده ونستمع للمرنم حاتم بكل هدوء ونشارك كمان في الترنيمة.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. حبابكم مستمعينا مرة تانية، وفعلا يعني حابة أقدم صوت شكر للمرنم حاتم الحليب على يعني كلمات جميلة ومختارة. قال قلت فيك أحلى الكلام بكل معاني، قلت فيك أنت ربي إله النعم عشان أنت سيد الكون بنسبحك. يا سلام يا حاتم، شكرا على الكلمات الجميلة، وربنا يباركك ويوسع تخومك أكثر وأكثر، ونشوفك كده بتكتب وتقدم للترنيمة السودانية. اتكلمنا قبل الفاصل عن الاعتماد على النفس، أما الاتكالية برضو عايزين نتكلم فيها شوية، وممكن كمان يعني بستقبل آراءكم وكمان مشاركاتكم وتفاعلكم الليلة معانا في حلقة اليوم. الليلة بنتكلم عن العمل والاجتهاد، واتكلمنا شوية عن الاعتماد على النفس، وهسا عايزين نتكلم عن الاتكالية ومعنى الاتكالية. إذا عايز تراسل وتقول كمان رأيك، حبابك وحباب يعني آراءكم، بكل حب راسلونا على رقم الواتساب 0035 7976 56 359، وأكيد حكون يعني مبسوطة جدا بكل آرائكم وكمان بكل يعني مداخلاتكم لموضوع حلقة اليوم. الاتكالية هي إن الزول يعتمد على غيره بصورة مفرطة، يعني كل الاعتماد، وينتظر كمان المساعدة أو النجاح من الآخرين من غير ما يبذل مجهود حقيقي. النوع ده من التفكير بيخلي الزول ضعيف وما قادر على مواجهة التحديات، وبيكون دايما في انتظار الظروف أو الناس عشان تساعده، وده ما بس بيأثر على الفرد بل كمان بيأثر على المجتمع، لأنه بيقلل من الإنتاج وبيزيد من الاعتماد على الغير. عشان كده يعني لما تكلمنا عن الاعتماد على النفس، قلنا يعني في بعض الأسر يعني حتى من هو طفل بيتعلموا إنه يعتمد على نفسه، لكن كمان إحنا في نفس الوقت بنخلق فيهم مرات أو بنزرع فيهم مرات يعني صورة بتاعت اتكالية بشكل غير مباشر، إنه أنا ما قاصد أخلي طفلي يكون اتكالي، لكن أنا سلوكي معاه ويعني الحاجات اللي أنا بقوم بها فعلا أنا بطلع الطفل اتكالي. ليه؟ لأنه أنا ممكن بعمل له كل حاجة. يعني بنستغرب في الناس الكبار، يعني الواحد اللي ما قادر حتى يكون قادر يعرف يغسل هدومه، يرتب دولابه، يشتغل، يكون عنده مسؤوليات معينة، بنستغرب إنه الطفل ده طلع كده ليه. النشأة يا جماعة مهمة جدا جدا. لما أنا أنشئ طفل قادر إنه يعتمد على نفسه، ده بيزحلي من موضع إنه بتكل على الآخرين. يعني مش هو عايز مجرد ما عايز وجبة أنا طوال أجر المطبخ وأخدت له وأرص له الصينية وأجيب أخدت له قدامه أجيب له المهي يغسل يده، وبعد ما يخلص أرفع وأمشي ودي المطبخ وأغسل له هدوم. لا، ده في مرحلة معينة، لكن في مرحلة كمان محتاجين إننا نثبت فيها الطفل إنه يكون طفل عنده مسؤوليات، طفل عارف وين حدوده في المساعدة، يعني مساعدة أخوانه أو مساعدة والدته. إذا إحنا أفرطنا في إننا نسدد كل يعني احتياجه أو الحاجات اللي هو عايزها والمحتاج لها آنيا، إحنا يعني بجد بنطلع علينا شاب ممكن يكون متعب جدا جدا. فده بنلاحظ إنه في البيت حتى البنات بيكون تعبانات جدا جدا، يعني الواحد لما نحصل عمر 18 20 سنة وحتى ما يبقى زول كبير، يعني يمكن 100 بتاعت ملابس لأخواته في البيت عشان يغسلوا عليه وعشان يكوا عليه، وهو ما عليه بس إلا إنه ياخد حمام وبعد كده يلبس حاجاته كلها جاهزة. محتاجين إحنا نغير العقلية دي. أنت كشاب محتاج إنك تكون بتعرف كيف تعتمد على نفسك، تنظم حاجاتك، تنظم حياتك. الاتكالية بتطلع علينا شاب أو شابة غير مسؤول تماما، بالعكس هو يعني متكل على الناس في كل حاجة. الواحد ده كان عايز يأكل أكله ده اللي يجيبه له قدامه. إذن عشان كده لازم كل زول يحاول يوازن
يعني يكون معتمد على نفسه، لكن في نفس الوقت ما يرفض التعاون مع الآخرين، لأنه النجاح الحقيقي بيجي من الاجتهاد الشخصي مع روح المشاركة والتعاون. يعني أنا الزول اللي بيعتمد لي على نفسه ده والبرفض الاتكالية، ما بنقول إنه كعب، لكن نحن برضو يعني بنحتاج إنه نقدم عون أو مساعدة للآخرين، أو إذا كمان في ناس عايزين يساعدونا من تلقاء نفسهم ما مشكلة. أكيد ممكن تقول لي يا ناس ما في زول في الدنيا دي ممكن يعيش براو من غير الآخرين، من غير ما يساعدوه، من غير، أنا بقول لك أيوة أنا معك، لكن نفرق بين الاعتماد والعلى النفس والاتكالي. أنا ما حكون طول الوقت معتمد على الزول أو متكل على الزول إنه ينجز لي حاجتين أنا المفروض أنا أقوم بها. يمكن ده يخلق يعني شرخ كبير أو سوء فهم كبير مرات في بعض العلاقات. إذن أعزائنا بجد تكلمنا يعني في نقطتين مهمات جدا جدا، وأنا مستنية رأيك ومستنية تفاعلك حول الموضوع. بديك يعني فرصة كده إنه يعني تلملم كده شتات أفكارك، وكمان ترسل لي رسالة فيها يعني بجد رأيك حول موضوع اليوم، إذا كنت يعني بتعتمد على نفسك ولا أنت كمان متكل على الغير. برضك قل لي وراسلني، وأكيد حنكون بنستفيد مع بعض من يعني آراء أو الرسالة اللي إحنا ممكن نتبادلها مع بعض. إذن تعالوا معنا أصدقائنا في فاصل قصير نسمع فيه لترنيمة جميلة، يا قلبي لا تشيل الهم، مع المرنمة نانا أحمد. مع بعض نستمع. يا قلبي

حبابكم مرة تانية مستمعينا، رجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا للمرنمة نانا أحمد في ترنيمة يا قلبي لا تشيل الهم. شكرا لمرنمتنا الغالية نانا أحمد. ونرجع لموضوع حلقتنا ونشوف يعني منظور الكتاب المقدس عن موضوع العمل والاجتهاد. مفهوم العمل والاجتهاد في الكتاب المقدس ما بس مرتبط بالرزق، لكنه جزء من الدعوة والحياة. يعني أكيد ربنا في البداية زي ما بنشوف في الكتاب المقدس بنلقى إنه الإنسان اتخلق عشان يعمل ويهتم بالحياة، يعني يكون مشارك مع ربنا في العمل الكبير ده، زي ما حصل طبعا مع أبونا آدم لما ربنا أداه مسؤولية إنه يعتني بالجنة. دودة أكيد بيوضح إنه العمل ما عقاب بل هو كرامة ودور أصيل في حياة الإنسان. الاجتهاد كمان مرتبط بالأمانة، وده بنلقاه مثلا شوف معاي في سفر الأمثال في تشجيع واضح إنه الزول يكون مجتهد وما كسلان، لأنه الاجتهاد بيجيب بركة وكمان استقرار. الفكرة ما بس تشتغل كتير، لكن تشتغل بإخلاص وكأنك يعني بتخدم ربنا في شغلك اليومي ده، ما كأنك مجبور قايم الصباح ويعني بتسرسر وتعبان وكرهان الشغل، لكن أنا تقول دايما أنا مجبور على الشغل ده. نشوف في العهد الجديد بولس الرسول شدد على أهمية العمل وقال إن الواحد يشتغل بيده ويعتمد على نفسه. شفتوا كيف موضوع الاعتماد على النفس وكمان ممكن يساعد الآخرين. ده بيربط لنا الاجتهاد بالمحبة وبالعطاء، يعني مش بس الموضوع حكاية مصلحة، أنا مثلا عايز منك حاجة وأجي وكده وإنت تقدم لي المساعدة، لا دي مسؤولية، أنا بحب وعشان كده أنا بدي بسخاء، عندي يعني مسؤولية كمان تجاه الآخرين بغض النظر هو يكون معتمد علي ولا لا، لكن دي مسؤولية ربنا أداني لها. المنظور الكتابي ممكن يعني بيشوف العمل والاجتهاد كنوع من الشهادة الحلوة، يعني احنا ذاتنا لما نكون بنعمل باجتهاد أول ما يشوفوك بيعرف انك انت فعلا يعني مؤمن فعلا برسالة ربنا بالخطة اللي أداك ليها وبمشاركتك في العمل في الطبيعة ربنا الخلقة عشانك. عشان كده وحتى يعني بيحكس كمان أمانتك وقيمتك يعني وإيمانك في الحياة اليومية بأنه محتاجة جد واجتهاد، إنك بتقوم كل يوم ماشي الشغل وفي أنت مسؤول وعندك ناس كمان مسؤولين. إذن دي نظرة الكتاب المقدس عن العمل، ودائما بحسنا على موضوع العمل زي ما قلنا هو ما مرتبط برزق بس، لكن هو يعني دي الخطة الأساسية إننا نعمل مع بعض، نعمل مع ربنا في الحقل الكبير ده. أكيد ده أمثلة كثيرة من الكتاب المقدس عن العمل، وكثير ناس كانوا مجتهدين حتى وهم في أعمار مبكرة يعني. فأنا يعني حنقول الأمثلة دي، وإنت كمان إذا جاء على بالك مثلا شخصية معينة في الكتاب المقدس يعني معجب بها باجتهادها وبعملها وبأمانتها وحست بقيمتها في الحياة، ممكن تشارك وتكتب لي الشخصية دي في رقم الواتساب اللي احنا بنتواصل معاه نتواصل فيه على طول. راسلنا على رقم الواتساب 00357976565 9. وأكيد حكون طبعا مستنية زي ما بقول لكم دايما مراسلاتكم وتفاعلكم معنا في البرنامج. حتى الناس اللي بتتابعنا على الستلايت ما تخليك سامع بس، لكن اتفاعل معنا وقول لنا رأيك في موضوع اليوم. إذن ترنيمتنا الجاية اللي ماشيين نسمعها هي رسالة من بعيد. رسالة من بعيد مكتوب فيها كلام كتير، عايز تعرف الرسالة دي مكتوب فيها شنو؟ تعال معي نستمع للمرنم فيلمون حسن ونشوف الرسالة ومضمون الرسالة.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: حبابكم مستمعينا، وأكيد كانت رسالة جميلة على لسان القس فيلمون حسن، بيقول لنا فيها إنه الرب يسوع هو لسه منتظرك برغم عنادك، أبدا ما حينساك لنهاية عمرك. هو وعد حيجينا للسماء وحياخدنا، في لحظة يخطفنا للسماء يودينا. يا سلام، شكرا يا قسيس فيلمون على الرسالة الجميلة والطيبة دي. وعدتكم قبل الفاصل إننا حنتناول يعني زي مثالين كده من ناس كانوا متهدين حتى وهم كانوا صغار، يعني معتمدين على نفسهم وليسوا كانوا اتكاليين. يوسف مثال قوي شديد، مر بظروف صعبة من بيع وكمان اتسجن، لكن كان أمين ومجتهد في كل مرحلة، سواء كان في بيت فوطيفار أو كان في السجن، لحد ما ربنا رفعه وبقى مسؤول كبير في مصر. اجتهاده ما كان مرتبط بالظروف لكن بأمانته هو. وكمان برضو داود النبي بنشوف يعني هو كان مجتهد من صغره، كان راعي غنم وبيعمل يعني شغله بإخلاص شديد جدا، حتى إنه واجه الأسد والدب عشان يحمي القطيع بتاعه. الاجتهاد هو إنه يعني اللي بنشوفه، يعني إننا أكيد أنا بشوف ده حقي، الشغل اللي أنا شغاله ده حقي أنا. وبنشوف داود لحد ما اجتهاده ده من راعي لحد ما بقى ملك. وكمان يعني نحمية مثال برضو يعني جميل للاجتهاد في الخدمة، كان يعني مركز ومسابر في بناء سور أورشليم رغم المعارضة والتعب، وكان عنده يعني إصرار كبير جدا جدا إنه يكمل المهمة دي. شفتوا كيف يعني نماذج كثيرة وكبيرة جدا من يعني الكتاب المقدس كانت مجتهدة وكانت يعني معتمدة جدا على نفسها، وبرضو يعني ربنا كان بيمدهم بيعني القوة وبالحكمة إنهم كيف يقدروا يكملوا الشغل ده. وكمان أعزائنا المستمعين، عايزين في الأمسية دي نصلي مع بعض صلاة قصيرة نطلب فيها ربنا إنه يكون معانا، يدينا قوة في إننا فعلا نقدر نكون مجتهدين ونقدر نكون عاملين. تعالوا مع بعض نقول: يا رب نشكرك لأنك أنت مصدر كل قوة وكل بركة، بنسألك تدينا قلب يحب العمل وكمان ما يميل للكسر، وتعلمنا إننا نكون أمينين في كل حاجة يعني بدوها لنا مهما كانت صغيرة. يا رب أدينا نشاط واجتهاد وخلينا نشتغل بإخلاص كأننا بنخدمك أنت ما الناس. قوينا لما نتعب وشجعنا لما نحبط، وذكرنا دايما إنه تعبنا ما بيروح هدر. علينا ننظم وقتنا ونستثمر كمان طاقتنا في الحاجات الصح، ونكون سبب بركة في الأماكن اللي أنت خاتينا فيها. يا رب خلي يعني شغلنا يشهد ليك ويعكس محبتك وأمانتك، ودينا نعمة نكمل المشوار لحد النهاية بدون فتور. آمين. وبكده أعزائنا المستمعين نكون يعني تناولنا الموضوع، موضوع العمل والاجتهاد من كل جوانبه، تناولناه من الناحية الاجتماعية وكمان مشينا من الناحية الروحية، وشفنا أمثلة ونماذج لناس كتار كانوا مجتهدين وكانوا يعني بيعملوا كأنهم بيعملوا للرب، ودي الحاجة اللي وصاها لنا الكتاب المقدس. وبكده أعزائنا المستمعين نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا الليلة، وأتمنى إنكم فعلا تكونوا أخذتوا المفيد الجديد والمفيد من خلال حلقة اليوم. ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بتمنى إنكم ما تنسوا يعني تكونوا دائما مصلين من أجل البرامج، من أجل راديو سمر، وكمان من أجل بلدنا الغالية السودان، إنه يعم فيها الخير والأمان والسلم والاستقرار، وإنه الناس ترجع بيوتها سالمة وآمنة. وما تنسوا تستنونا في بداية الأسبوع يوم الأحد إن شاء الرب وعشنا، وفي الأيام دي أكيد راديو سمر هيكون مستمر متواصل في برامج المختلفة إذا كان على الأبليكيشن أو على يعني الفيسبوك. أدخل وسيب لنا تعليقك على أي موضوع حابي، ولو عندك أي سؤال أو استفسار برضو إحنا مستنينك. ولحد ما نتلاقى اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات المخرج هيثم حسن، وإلى جديد اللقاء، ودعوة لآخر ترنيمة نستمع ونختم بها البرنامج.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسة على راديو سمر.
1: الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي متقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية، غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق انه بكرة احلى وبعده اجمل.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان

أولاد مويا جيتنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا من الزمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة.

0: يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
1: اسقيني.
0: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
2: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
0: أجابها عيسى:
1: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
0: قالت له المرأة:
2: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
0: أجابها عيسى:
1: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
0: قالت له المرأة:
2: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
0: قال لها:
1: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
0: أجابت المرأة:
2: ليس لي زوج.
0: قال لها عيسى:
1: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
0: قالت المرأة:
2: يا سيد، أعتقد إنك نبي. آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
0: قال لها عيسى:
1: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
0: قالت له المرأة:
2: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
0: أجابها عيسى:
1: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
0: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
2: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
0: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
3: يا معلم كل.
0: فقال لهم:
1: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
4: هل جاءه أحد بالطعام؟
0: فقال لهم عيسى:
1: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد. ولكني أقول لكم: افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود، فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
0: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
5: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
0: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى، حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل، ذهب إليه وترجاه أن يسهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
1: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
0: فقال له الرجل:
6: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
0: قال له عيسى:
1: اذهب، ابنك حي.
0: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
7: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
0: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
8: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا، وبعضه 60، وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنا مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: في الأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت

0: قيمة. ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك وجاء إلى بلدته وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
1: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
2: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا. أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
3: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتله واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة طلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
8: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
9: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
10: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
8: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
7: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
8: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب، فخافوا. فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
7: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب، وقالوا:
10: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
6: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان،
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح الرابع عشر آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريت. يشوع القائد، هل سمعت عن هذه الشخصية قبل كده؟ دعوة لك تسمع عن يشوع، لعب دور كبير جدا جدا في قيادة شعب إسرائيل.

0: حبونا ما تنسيتنا قلع جنيتنا اقنع قبوم ولبوم قنع قب وعقلوم وعافيت ناي لبوم ونا عقلوم ونفسيتهم قلنا رعبنا وقدموم اتنزاع وتمشاكل وتبس وزبط وعير منه قلنا ندقق بنا قد قدموم أمهم وأبوهم أو لعبي حوام لتبصوا ولحد لتعايروا وحد زابطوا واتبص واتفنج قار عبوهم من قبي تنفسيتهم وتثقتهم بنفسهم بزح أسر ودوا شنرب ولا شنرب الله ديما اللي يتفجر منهم قبي عقلهم لحون وفكرهم لحون وعافيتنا نفسي لنفسياتهم كله للدمر كم اللي قلنا الدقق بنا وجنا نوش كم سن واي قلنا نسأل ابنا لنوش حتى يلفهم قلني بلا ابنا بزح لفهم جنا نوش وبزح أسر حد جديد احنا لنبلو ولنودي كأم وأب قلت الدقق بهم من بس ومن ما تقاطب ومن عير وزبط لكل اللي جينا عند الريل العبي لب صبر كنت كل موديو ولم بلو يقول لك جنيتنا هتحساب كنا عاتي يوم بنا انه لم بلو ولم وديو ما اثر بديبهم موديو عند بينا يقول حساب بنا وقلهم تشجيع واتحاضرات وتربية سنيت وتلية سنيت ونبرة سنيت اقنها بوم بنا اللي ليت عندي يقبي لا ما عقلهم ولا لبوم قنع قبنا من اكاي فكر ومن او من اي اللي تحزي سمع ولي اللي تحزي قلي اللي رأو كمن ايشو لنا الساعد دام دي ما يتبدي اكيد ايشو اللي تركبو او اللي ركبه دي ما ينكر الساعة ونولا ترسع لشان ربا يتبدي كجنات نوشت حتى يفهم قلني بلا لبنا ومننا نبراه ولا بلعه ولا سيته منه التلبو والتنفسيته أسر لتودي إقلا قلني رعي وقلن حسبنا كصيغة بنفسه قد تلقلو ومن فرهت ومن فجع يقول تنجي وعبايا سنيت قل لعبه من بس ونزع لها الذي بقى كان قل نيرين بجنا أو من بس ونزع قلنا دحن بنا كلبو قلت عقبو كل كوي ولا سني من اللي بسبت كنز للي بجنا قلنا عقبنا وتربية سنيت قلنا ربنا
1: حيث رمى التنسيتنا مرحبا بكم دي بنايين برنامجنا يوم دي فحس أو مرمرة ناي حمام دي بقنا تاقيتو إجل حموم نفر حمومكم هلا وحمومكم ميتو كفقنا عمر نقدر فحس للتبال أو مرمرة إجل نيدي قل أدام إجل حموم الحمام قل عمر قل أدام أول قلنا ألمبتو بلبنا سألت وقل نسألو بنا سألات قل نسألو وكم سلومة علامات ناي حمام إجل نرئي بنا إجل نقنح بنا وقل نسأل بنا حمامك أوفكم هلا قل علامات قن ربنا ديبا كان بره ديبا قن رأيبنا الحموم الظلمة أو نور لدعيف لبتة نور حامك تقلق بقلبه ديبا كان بره لبريبا ديب صحاي أو أيا كان لبره ديبا قن نقل حم لبنا سنع اللو التحموم نفر نقفكم لشعر مكم لبل وقن نقرئبنا مع علامات قن رئي ديبو أسألت لك نسأل لبنا منن حتى أزي ملسة معك أهلك إني بلبنا أو ميت الحامة كلم لا ما زكا هلا ميت لا لسا معك سني ولا كوي ميتو نسن لسا معكو مكوي الحمام ميدو لمبتيكا قدم الحمام اللي تأمرو الحمام اللي دي بعدك أو دي بقواريك هلا قلنا الحماد دام هلا ندبينا قلنا السؤال لبنا لأن في الحموم ما زلت من بديبو أو وجع أي أكان قلت حمك هليت ميك الحمك هلا قلني بلبنا وقل أشير إشارة تبكي بعتو قل أشير قلنا قلنا السؤال لبنا دي ما تلو الحمك لا مزكا ما حد حتى دول كفوت لما زت متمثل حفنتها تدمع دول حتى مزود جيستا كم إساءة تمثل تندد ما تدمع اللي كله بنسأل لبنا اللي حمل وجع اللي مدبتك أو الحمام اللي تسكب قدر مثل لما زت ما يسكب انت بينا غن السلبنا جينا نوشي اللي تحاقه بقى من قبي او مرة الحماد دام هكاليك قدر بقى من قبي لعلامات جينا ربنا اقل مثل جينا اذن تحام قبط من قبي لاذن الحقك او لاكفور لاذن الحقك وقدم دام تمتهمتنا اقل نقول حبنا سنقل رأيبنا كوف حمومكم هلا اكل اي حامكم هلا كفر تحرككم هلا لكل جنر ابنا فكروا كفر هلا لخبوط هلا ما سنه هلا جنر ابنا وكل علامات نايبات علامات كل جنر جنح ابنا ونفر سفرويكم من مسل وبالع من مسل او حامك دعف دمن بديبو كل جنر ابنا وزنك وفكم هلا وزنك وفكم ناقصة الحمام قلنر ايه دول حتى دي بك اربطة الدام قلنا جنحبنا لكن دول حالة ما بزحوا كد لقنوا بطة الدام قلنر اي الحمام ايتاك ادرانا سبت اللي ارحاتنا ايقر وانا ايدي وانتات ونسال دي بقى جيد قلت لي سبت قدر وكنافر تل قلنا جنحبنا قلنا علامات قلوت الدام لكم فرو جابليت من قبي أو لأصفار عنتاتو اللي أنيميا أو ضعف دم بديبو بحالتو لكربطة الدم راكك ضل جيسات من قبل بردو تيبو بحالتو لقدام اللي اتسلم جيسة من قبل لقنوبات الدم سافر ما قطقبات قدر لكربطو أو لقنوبتو سماياوي قبط من قبل واجابو كنافرو دي بترقى من قبل اللي إلا دام اللي كبدت ناي مشكلة ناي تنفاسكم بديبو قلنا عمر بنا أو حمام اللي بهلا ديبو نقبي ما كنا قبي سماوي أو جابلاي قبقى من قبي إقل جنا شاكر الله من قبي ملاريت قد تقبط قدر إقل جنيت ناي سبت أشكر وقلبتهم جابلاي تقبي أدام قلو قنوبتو أصفر قبط من قبي حمام ناي كبدت بدي بلدتو كالي بلا فحسن ودقلا درجة حرارة أكلي حفانات وحزكم بدي بقل قدام قنر إيه ببرس حتى إدينا لبسوتو التا عندك رينها أكحز أكلي بتو قلنا عمر بنا والدينا حتى تبسوت قدام لحياية تمودية أو التنفس قدام للحس لهلا ولا قفكم لتفنتو قلري كبل حزن درينا وتنفاسو بردو تنفاس قلنا جناح كمكم سلو زبيتنا يلبو أكلي قفكم زبط هلا قلنا عمر بنا وفيرو متر لات بالها قلنا من قبي التنسال أو التهبت دو ديناهو قلنا الأبنا أسك 3 أسابيع عاديتو لموت حفانة سكوت من جي من والعل حزب ديبو من 4 وحتى والعل من جبي حز كبوتكم هلتو قلنا عمر بنا زبيت نايلب قل قدام عبي قبقى من قبي من سلسة أسك سمانية دي حتى دقيقة زبط دي بقى جنيت من سمانية أسك ميت أجنيت نعيش أزلت ولدو قل أقروز قبقى من قبي من ميت أسك ميت واربع لزبط دي بدقيقة كالي عنتات قنر أبني عنتات ما لاز الله ما عنتو قل قدام عبيت من قبي أو ناشت من قبي حمامكم هلا ديبو قلنا عمر بنا أو لعنتاتوما تحت والعال ودمان وقلب حقا قيسة لاز الله ما عنتو ديب نمخو أو عقلو ديب رأسوز بوتكم هلا مخنا هايد أموركم هلا قلنا عمر بنا أو صدمز قابة ديب ليت من قبي لا لاز الله ما عنتو سنة عبي أو سنة عبي وسنة تنش لا دام اللي ساكل هلا من قبي أو دواء دواء ناس اللي من قبي أو مخدرات ناس اللي من قبي كنا قبي انتاتنا قدام مرة حما من قبي رش لمز قدام حق شكرا من قبي لازال الله ما عنتو أكل حديد قبي حتى تعبي وحتى تنش

0: حبونا من التنسيات، مرحبا بكم. دي برنامج جبي صلاح، برنامج جبي صلاح، جبي صلاح بجنة مراح وإقلق النسبة وقل منابرتنا معنات وطمطم وهدف قلها لقلة لسده برنامجته. كل آدمي لقى بيا صلاح قل حطب وبق اللي يقيس ورب الحزي أقلو سنيت كمتا ونوصل مسلو سني ما المسلون دي يكون سني كمي يقبي عند أمرا. كل آدمي بلا قبي صلاح قلت مرح وبق اللي يقيس ومن قبي كيد قل على وط لمرح برنامجته. كذب اللي برامج اللي من كتاب ربي كتاب تورات أدقامات ناي أنبياء وأقبو يوم ومكر رب الهيبة وستات ناي ربي إقلواد عدام من قبي زنب وقبي كيت وقبي بدا قبي بغالت وقبي صلاح بقل يقيس من ريين وقت ربي دا ساتتا قل عدام من إلا من أكيد إقل بالح وسنيت إقل ركب إقلواد آدمي اندلت حاجة بأنبياء لقبا وبرؤيا لقبا بتفنات أقبوي عند مرح وعند الحبر وعند مكر انرئ كذب كتاب تورات إلا أمكارات لا مكرناتو كل اللي مكر اللي قلنا سنيتنا للحز ربي وإحنا بنفسنا اللي تسنيت لمثلنا عند يقبي ربي لخلقينا سنيتنا للأمر قبيو قنت لي وبقنا تمرح لسد برنامجته. كل واد عدام قبي صلاح الأمر وقلق الحطط دول هي منابرته معنات وطمطم ركب يحبونا ما تنسيتنا إلا سمع قامات ده سمعناه اتمعالقنا وعلو واتمرابرتنا قلس دينا وطلبنا قلن حططو وطلبنا قلن عقبو وقلن ترسع كواء ود آدمي إلا قبي صلاح ركبه من قبي من منابرته وحيوته طمطم وهدف تحقل كواد آدمي كل من ركب الدنيا كلها من كسب ونفسه من كسر حتى ينفعه مقل ينفعه كإلا أدقامات من كتاب ربي كتاب تورات إقل نسمع وإقل نمسنا لنبره والهيامنا لقبه وعائلتنا ولادنا وحونا وقوارينا كله قلنا أتكافل ندفانيكم ولا سمعنا كله اتمعال قلنا وعلو واتمنابرتنا إقل نتنفع عبه كل الرئية كلها لون وديه اتقبي صلاح الليت ميكون ولندي وتمنابرتنا اتقبي صلاح اللينا اتقبي بدا ما قبي بعدت قلنا فسدق نسأل بنا وكله اتقبي صلاح لي هلا وقبي رب ربلي فتيو اقن حدق لحزينا ربي اتقبي صلاح قلنا حطط ككلنا لا نسأل قلنا نسأله اتقبي قبي هلينا اتقبي صلاح لينا متقبي اي صلاح اتقبي بغالة اللينا متقبي بدا نفسنا نسأل واجبنا وكله لا لنسمعو اتمعال قلنا وعلو ومثل قدامنا قلنا تكافلو وقلنا تحاول لهم وقلهم ما قلنا سؤل لهم بنا قلنا نفسنا ليتا عندي قبي يقول كلهم مثلنا الهلو قلنا تكافل وقلنا تحاول واجبنا كربي لسنيت لقلنا نفسنا مفتية قل بعدام ما قلنا نفتية قدام قلنا نفتيه وقسنيتهم قلنا نحزي لحزينا ربي قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت ربي لحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قلنا سبط ومنا قبي سحتان قلنا تنجي و رب الحزية بقل نجيس وقلني دي قبيتا كرحنا قلنا نسأل حنا دي مقبي اللينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي اي صلاح نفسنا قلنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق السبط كل اللي بعد عباي معنات الأبو إقلنا عباي معنات لتهيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعوتة لتتبال نيكون بعد عوتي لتبالني كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي لرب لفتية قلنا زبط بنا ونبي أيوب دي بزمان قدام مثل ربي صلاح وربي صالح للبلة قدام وكم صالح لحسبه ما قدامته وأي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل اسبط للحزي ورا قدام قل هلاكي الحزي ربي كل قدام
1: سلام ودحنج لركب وقلت نجمن اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت وتقبي نور قلمزا الحزي وقلت سبت اللي ربيت حاجة بقبينا انبياء اقل قدام قل سمعوا سمعوني قبيت لو وقيل زمي وسفري قل سقبتو وقل فرحتو وسلام قل ركبتو نبلان سروم قدام لكن حنا قبي سلاحنا مرة راك بام اللي ندبيله ونفسهم لك الشرلو دي بيلي نبي سليمان اللي بل أقبوه اللي تقلو قدام قبي تعفحات لندة مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي سالحنا قلي بل ألبوني ربيتو لسالح الهيب وقبي ربي لصبت وكما ربي الحزي لقيستو لسالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان ملبل أورو سالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل فقبي صلاح من ربيته ود قدام بنوصو صلاح قلب صح يقدر ككما رب الحزية قلنا ورب لا حاجة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو قدام يقول لنصحو بقبي صلاح وقدام سكة قبيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تهاجى أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاجو وكل نبوات من ربيتا يكون نايود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي وقل أدا لوك القدام قبيا صلاح قلت لو ومن قبيا بدأ قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال رب له اللو أزيه وقد قيره ناي أنبياء ناي زمان إذا نتبع وقد نسمع لبنا رب له اللو لكن يجي ربي يتبلو يتبدي دي ما تنبر مدروا سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلو يتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لقياه الحفزة قل ديما وصروم قدام هيك رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كم سل بيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت وإيمان لا تتبس هلا بيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيته ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هيك على خالق أيو إقل قل قاوم قلبو صروم قدام هيك رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام الأمان كبت يبو نفسه قال لك شاش لحد دي ود قدام كان نفسنا قال لك شاش على ابنا حق قلت ليه وقيا بابا قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قال رب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء اللي بيلو وبقى نتمرح قال قبي صلاح قال نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قال تركب

ربك شعب إسرائيل قوانينكم هذا يوم لا قوانين الله قلت مرحبا وزنوبهم قلت فقدوا لا تحيبتهم كم سلهم مهتهم رب قل صبروا وقل أصبروكم يقدروا وموسى إقلا وسايا عند المسي 40 عام و 40 ليالي جايز ننتو هتوم كراهو صبرن دكبت الديبوم قال هيك بعدت لعبدو ومن ذهب للشك على جا يتركم عبدو وبالله الوصايا كم كالفو ينري وربي قل ما دحناي كم مسي دل الرموز وعلامات كل الهبا يوم وتمبوم قل مبر لحزا وملكنا يوم قل قبأ لحرا توم لكن ملك بعد لك بأننا لبيرو ورب قل صبر ليردو كم سلهم لو عد لهبا يوم تو بالأرض كنعان قلهم قد قبأ ميراس ومدر حليب ومدر معركمتا كم وعد يوم بوهتوم لكن الوعد اللي قلوكم كالفو ومدر كنعان صبت روت تبين أتيكم بيلو إن رأيكم سلهم ربي شعب كنعان لرب العسل على إدل عقبكم حرا ومن مدروم قل الداغلنوم صبت عسيانوم وتوم أسكا جنيتم وقل كرامة لهي بالعلو قل آلهة ناسنا شعبكم علو وربي مزنب كنيفته وكم لعقبو كم سلهم ود آدم نفسكم يلادحن ولادحن بقبي دم وبقبي فدريتكم قبي وعولنا إذا نبموتكم تو قل الحب الروم كرامات الحرد العالم كراماتكم الحرد لو دي يوم وتمقبوم قل لنبار الحرا كم رمز مدحنايكم مدثي وتمقبوم كم نبر وقل زبوم كم ميت لا تحبر خيمة اجتماعكم ودقلوم كم سلهما ملوك لنوصوم الحراوهم كم من قبي ربع الواتو كم رأو وربي كل وقت قل أدرسهم وقل الريوم قبي ليتا ثلاثة على الحد وبقلت مرحلة ويجيب كل ملوك لنوصوم الحراوهم كم ينفعوهم كم سلهما قدات كم وداقلهم كم سلمك سليمان وجدعون وشمشون وبعدام اللي كله رب ميرحاي كم لا تحزيون ومدحناي كل ريوم وكلهم اتل الحبرو كم علو اتل كله حريان ربي اقل الحرو ولقبي مدحناي لما سي اقل الدنيا الانقف اقل عامرو وكله لقب العلا كله اقل الحبر العلامات كنتو قلنا أمر قد تقولات كامت إلا لنسمع كل قلنا حبري وأمرت ناي قبي ربي قبي ربي قلنا حطط وقل دول قبي ربي نزبط الحياة ناينا معنات وهدف وطمطم كمركب وقبي ربي ليت آتان لراتعت وهتو قلنا خلقينا سنيتنا الأمر حريان قلنا حري وقبي يقلنا نيجيس ومن نقل أبو لبيت كل قلنا لود لا تحبرنا قد قامتها كنت سمعناها اتمعال كنا وإلا وكل وقت كنا فقدتها ندفانيكم.

حبونا من التنزيه دي بحلفة شعب إسرائيل دي بيربكم أبو ومن ما عرحتو كم بنجو وقب يوم كم حرو وكم عصو وربك مع قب يوم وقلا مدر لرب الحر يقولهم مدر معر وحليب مدر كنعان يبقى لي جيسو وتقد إتو تلو عدنا ندا بيلم لو عدا يوم لو عدو لي أمنو كم عاق أبا يوم وموتهم كان حتهم وعذاب وقل 4 سنة دي بسحراء كم جيسا علو وبزوح معاناتكم رأوه بعسيانهم وعذاب أرقل كورات من نصب لتورو يشوع اللي تبهل سيدي أنا موسى العلا وورات من نمدر لتورو تقل شعب إسرائيل بقبرة بجيسو ودي بتنقبو وحريان حرو اللي بالعلا وهتم بقلر يومو لحزو بقل بهلتو وهتو بقبير رب القوضة يوم ورب لدي حريو ودنقوبة قروماتن انتو فينا لا تفانايا قل شعب إسرائيل رب قل عبادة وتقل التنقبو ومن بعد عبادة يقل لي ريمو كترب يوم قل التنقبو بزوح مكر لحبة ومتو عصرن انتو لموتا قايد فداب وبقبير رب لقيس وسيدي اي موسى العلا يشوع عنري ويشوع هتو مدحر من رب الركبة وقبي رب لقيسة ومن كل من المدلة تورو هتو كاليب قبي رب قيسة لبيلة دلت تنقب لبيلة وتلت تنقبه

0: ده سمعنا اجنتنا في عبو ومنابرتنا كله كده نفقد ده وباقي النجيس وقبير بقى نتمرح من قبل كيد إن على ود لا تمرح أتقامات فهم أتحيد ودرس إن ركض منا وعبرات ده كده سمعنا اتمعلق النوعي نتفعني لكم
1: حبونا ما تنسي برامج قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان ولو كام أنتم دا نتمني برامج قبي صلاح أسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت هبونا واسئلتكم قلنا بلس فرحتنا تكبتة أسئلتكم كأسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول قلت أجمله نتفانيكم ورأي من بكم التو كله وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قلها اللي قلها لسده وكل اللي موديو القبع يسالح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اندى سمعكمو مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت ناقوشوا واسئلاتكم مثل قلت ناقشوا مثل قلت تسمعوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دول يا عم حنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجراي. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، بيتكلم عن الاتزان في المجتمع. هل المجتمع ممكن يكون متزن؟ ولو المجتمع اتزن بيحصل شنو؟

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الإيمان يرتكز كليا على كلمة الله، الاعتراف والتعبير عن الإيمان، نقطتين مهمات بتساعدك كثير جدا جدا.
1: كلهم بين كنا كمين تكبير نسدين فالكير أكاين با نجي إني ننجني غدوي كلا ألان لهم بين بلي أردن كا نسكا وكين تلينا مرة نمكني أسان جوين كرسي كلهم بين بلي ولقل الإيمان يرتكز كليا على كلمة الله. إنما يينا كان يالا أردن كا بانوغي نكينا بل نكاقل نسكرين كرنالين نسكيو إيمانين إري أي بلين ine nama ibranin weina digle kona deng ayatok na jel nas kagil kelenga senga ke koranga kernga aigis belena ken ka kirenga aigis belenga na ken beranga kernga aigis palidia alken khususiya kriya ki maning ere ine nama is imbeleng al erike na inkari al iqani bi umuri la tura illa kagis palidi aisa kana palidi na al muakkadi na ken dora aisa udonga kernga padili aran kagil na en kagis gimel kiyonga siki imaning ere na dentari al kikaw marra al illong alang kagil kai na ingin pempal ke asanjarong na imbele al ki hawasa nyadle undul tabi'i yang ale marra in aise jizi palidi aise jing durumo hagay gale palidi abadi ale na engalong baal kingi aljulu na in allong pimbele na jizi aise tauraja bolis nais ken udonga nyeddin kwa nangis ken udonga kergel pali imanin den dora na taringa kergan dora alkiki hawas jawal alkikin surin ken karaba jawal jelu ene namai sai pali di ene kiki imanin ere alan dora kai na indora al yai alan kiki ken kurunsus awle na den aya oz na sabele namai sai pali di ilal karaba songa ge asan jalun ki imanin ere na imeringere al karaba kernga kein na ilongana wajang na ina royai alanji dele ja kidin nungi nanjelu marra al idafa ke nanjija na king hawaza kernga le al yenge din sur ine na magis udonga kernga kein na is daldin diyo falidi alama tabi'i le na maizji udonga kernga kein na isan pali ki imaning ere na udonga song nga asan jalung lumpimbeleng ereng kai ine al din tari yaljijaw kidin sur nyeddin na koraba kernga aldo kiburguang erege wala madia na inaisa na pali di din jeyong erele marang aldin tari ki imanin ere sengale na taura ke lompile ina magis nyindi na iskiyo nga si pali di abidi yendora na kiendora aisa karaba bitfali di alkalu marang nyeddin alankin udongale surka na ingalombal ilongal bakidain surin kaming maralang ileka kire karing naskin na aisi kinel alang kirmo kika yang awasa si alang kirgo adi kungige adi tarngage adi kongage nyeddi ngalang kinsurungi si jirgo nanko sengale ajolba na inkagispi kayang ashana alang dinjuru si taraz jirgo na alang kirruhiyang erejeng na in iman aigis pali di jisi ingis pali di asa lumpin bele jalon sensele na den songa songa le udwa kerngagis pali di na tawraka ing kinjer ringale na en al yai na zin beleng al irtikazi na en kai dan jei wala dan kai iman al kitten di kelon pingering na magiz ya falidi al dan jerri na dan jerri al kai tari na den juro wala den natija en alba en atodi na kinasi kiki marra en al yai ne skyo ngasi pali al inkariya ikhtibar ruhi na en kangundul alin kamal aliyana ifiana illa al imanin gisbeleng na engala lomba aisa gurebeleng aigis kwa daud mezen kwa ka al mumin ang na al alu taringa lompi duin surung ereng na duin jaile مزمور 27:13 لي نأينا دو التكوين نمي دو عمال لي نأينا بلنغا سونغا ليجيس كوا ناكو نكاقل نداود اي كوا وارين واردين نمي كوا كا عالألو ننسي ارنغا نان ارى نأين اللون بين بلي وري مرن الالون كوين جاينا لي نويلي مرة جاين انت اللي الكعين سورون ايدي نسلا عن ان الجري ولا الكاي الدرسي دوين سور لي نا ان الدوغ نجدين كاني ان البلي نا البلي كاني الدوين تاسي كي يسون نا ان المراسي نكاي التربي هل ان لنكوا العازر سجولة ياسو اي سكوا الديدو بغي نماز اي كوا دي نيو المرزاكرين اي سكوا الوي نا اي سكوا مجرم باين يا المانغا اينا نسوغ اونغال كي ياسو اي سكوا يسي هسا اي كوا كبا وي انغان وين مرة يا الونغو اينا نما يي اسان جلون مجدلا يوحنا وين ديك لي ندين آية 39 لينا 40 لي إنا نما إسفالي دي إيمان جاقل كيكاستيلي إنا التصديق نكاني وارين والي الرويا الجلو نا إنغالا لنبا القري ولا العكسي نايني إنسي عانانا إنغا نا إن الودوة سونغا كين كل دينا لي نكي أنجورو غالي كين نكي أسرنغا لي كين ناية ينكرين كويديا نا إنكاقي إسفالي دي ألم غدو غاسي كي قران جا ولا لنكي ترتيب جا نا أيجيس قوى دي انباد لديك ألم دلين ينغلون با ألبا يسي بطو جي نكين تارين جاوبا نا إلا سيالاي با نا سيانسي داين يرين أيلون ألكالو غدو غاسي داين تاز دي ألم كوني نكيت كال تولين أجي نا ألم يسيب كلمة كي إيمان سي مرة ألكارابا كي نكي كويل كي إيماني يري فعليا نالنكا فعليا نكاقيا نكاقل كنسيا نالنكا الديل جرينكينا الديل جرينكي ايسا اكيدن بينا بوليس جيس قوى إلا بليلي الدين بليلونا لا نكاين ترنغاليكي دل دين ديو الكل دينا كانكي إيمان نينا لنكوا العيان قوى إلا بليلي إلا قالكي بليكيري مرا سونغا ايلون ألان كومون نالان كيرا كمبا سرنغاسي كانان نالان كيم na alan loto kaw na en kagis pi blompim belele alan kagil na san kayim nyadding na ken kage na iskiyo ngasi tawra jinya aise gmail al wajay kay surngale wala al marat fi ajsadana ngayngi na nyam belen kitab al muqaddas na en al yayna alin mpya yasuna iskwa aigis kwa alan kayin kusengasi tuka kawi aliyabawa ay belen asqamana wa hamalahu أمراضنا إننا نجس قوى ألي باو كاين وجانا جدين متى تم لنا دين أيا وين سابلي إننا مجس جلدي بلين نإننا جس ألجس نجينا بلين ألي سيكال دي بوتروس واحد لي دين أيا أولي نا وين أونا أونغالي إننا ما يسكيو نسي بلين أكيرنا كينيس بلين أي جس بلين ألجس بلين حواسنا نإن أل داين جيري نا داين جايني نا وجا داين تازلي نا إلا أل يينا كتاب المقدس كوا دين إرين نا إن كانجس كوا أل يينا إسكيو نسي إفريل هل إني لن بلين شفيانا كايز بلين إلي نما إس بلين أكيرن أصنغا بلين أسان جلون نا إن الشهادة يحواس لي نا إن الشهادة لنبين بلي نا إن كايز بلين كيو نسي أسان كالون المؤمنة كان كاين تارين علي ولا كاين سلوك علي ألان أي كا أسان أودون أسي كرين مران alan kirmo shahada kain hawazale ilakai alan kirmo wajasi abakwel alan kilakwa kan atulenga kan kijuru nan suringa kamba alan suring dembagi kwa kamba na lumpim bagin karrakai inama iskai suringa mbeleng na inshahada kalimatallah kagiz belenga landem bele ine nama iskiyo ngasi beleng shafuyu na igiz beleng na inka yaisa dengin gmail al yayine iskiyo ngasi jofel nangis kiyo ngasi reynyel. Belen se na in al faali na in al yay jarri. In shahada nama is kain hawasan pali di na in al indel
2: nal indel kang indel lom pinde jada ay beleng deng ereng alang nin kang natari nga kinsin kay nga lepia marra deng ele alang kay jabiele wala kay everong ale asang kalung deng tasle ki iman na kilom pinbe le deling marrang deng jutumo as sensei na as sensei algis kyong asi akidem pi wala tawkidi na is kyong asi palidi alang ila belesi se jay deng ereng na alang ila si do puto jay na ki koranga kernga ki koranga kernga imaning ereng kagis beleng imaning ereng kyong asi namagis kena ta jama sal songa gena daddi ene namagis kyong asi palidi yesu ki imaning ere aisa beleng alan senga kai na alan senga kai in aljeringi na jering warigi na jering korong aiba na in alan kain jurunga leka na kain surunga leka na kikien ki koranga tulenga ko na wariko in aljeineze belendeling na sense gis beleng ki udongang janga ene namas keines beleng belenga kernga alan ki kain taringa ka na in si al ki kilmang dio kau na ki sur kau na ki jering kau nyading al yei nagis palidi al butrus lekwa awle na denga yewenga u na ongale ine na magis pali di alang si kalung kain belenga al yengena ispali alang aiko na in al yei na domborendio kwa na domborendio aise kiyon kwa al yei na dayen jefero duwe na in al yei na den shahaday alang kain hawasa le taraskani kilom pimbele na in alb kakiren kakirey ki almumina kang alang king udong ale ko na indo gal shahaday na iskiyon kasi beleng kilom ping ere alang udonga si taraska na ki iman sense leka al yei na faali na inle alamba kumong na shahada ke na iskiyo nga si beleng na shahada isa kiyo nga beleng yei na is in beleng alam delen tulle leko na warik leko na asa nye si kin na kikit beleng ako al dombore beleng na alam teye kang na kusenga le kuro ine na nama beleng kay na kona kagil al bolis kwa ofososin kwasi Officers au na deng ayataman. Amazing kwa ki maningere. Ye al muktasi na inat kai. Al khalasin giz beleng asan ji juro kika kiki la koranga. Na inka giz beleng ki maningere na ing asa kika tiel. Asa ki shifa tiel. Ine na magis kwa marrang. Nyadding al kini makanak naskuro. Na ing al giz kiyonga si palidi al imani. Na kiendora al iman ingala lomba al daile. Ye allom pingi komolmol nagi ini namaisin kwa ki manindora na ki sense na in alyei na shifai aise kiongasi lompi denga tia nima lompi na ini na in al songan songai wala faiqai kangi iding na yei na kiongasi ranga ki indora in namais kiongasi palidi asang udonga si kalung ki koranga kergel na in al ki jurun dorai na in al ki surin dorai marra iman aise kiongasi Falidi kain jurunga ruhian deling ala aiba marra alkitaringa songai alandain sursi dendora kawi na alandain sursi taringa tulenga ka na kin ail giganga kain giganga si aljai nagis taraspi na ya aisa taraspi kikote yanga ngele waro ruhian gis taraspi na in aljai shahadatul shahada kalimatullah ina namaz imbeleng shahada kalimatul alya sabiti na in liya aljai nasajay ngelba marra alan ki kirmo yesi na alan ki indora ko al yei lompim bele neskyo nga si rengil daud nama dem mokib zin arruhi leja zin leja arruhi nama is inkwa al shahada kalimatullah yei na innelan kwa yei nama kengudu nga kerenga kwa shahada ngering nama is inkwa lompi dwi lompi kasi al giz jarang masmur miyoti za tasher wetulitile Namaisin kwa mintodik, aisa jiwo, nansiduin domong jiwo. Inneng, al anga del dindyo, masmur le, namadog 119, namaisin kwa 152 le. Ine, namaya Dawudi narising, Dawudi ay beleng ingal numusaji, kitabi na iskiyo nga sepali di, asang imanin den tari kalung, na yek den jayin kalung, kain jayin ale, al yay, nahe Ibrahimin le, dok, inneng kwa rumi ale. Duin kel jam dungo, Dwinkel mandiyo gising aming abas kel jami alang lompi sis konga idi jegi ne gisi jel alang indora lejo nad lompi mkwesi jiwi na kentari nga imani ngerele.
0: مستمعينا الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى إن الموضوع نال رضاكم وإنتوا تعلمتوا واستفدتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055. بالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. موضوع الليلة مهم جدا جدا في سلسلة صحة الكنز. بنتكلم عن مرض القولون العصبي. سمعت عنه قبل كده ولا لا؟

اهلا وسهلا بكم اعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيعتني بصحتنا, بيعتني بتغذيتنا, بيعتني بالامراض الممكن تصيبنا, كيف نعالج الامراض دي وكيف نغي نفسنا كمان منها. في الحلقه اللي فاتت تكلمنا عن التهاب المعده وغرحه المعده وكيف نعالجه. الحلقه دي حنتكلم عن واحد من الامراض المنتشره جدا, هو مرض الغولون العصبي. خلوكم معانا, حنطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بكم مره ثانيه اعزائي المستمعين. بنتكلم الحلقه دي عن الغولون العصبي. الغولون العصبي هو مرض وظيفي. مرض وظيفي يعني شنو؟ مرض وظيفي هو مرض ما عضوي, يعني المريض بيكون بيشتكي من اعراض والاعراض موجوده وصعبه وبيعاني منها, لكن وقت يزور الطبيب ويعمل الفحوصات بتكون كل الفحوصات نظيفه. ودي يمكن من أكثر الحاجات المزعجه جدا في مرض الغولون العصبي بالنسبه للمريض وبالنسبه للطبيب, لانه المريض بيكون بيشكي من امراض لكن وكده يعمل فحوصات بيلقى انه كل الحاجات نظيفه وما فيها اي مشكله. الغولون العصبي كمان بيتميز بوجود فترات بتزايد فيها الاعراض اللي بيتعب جدا فيها المريض, وفترات تانية بيكون فيها تمام التمام وما في اي اعراض بيشتكي منها, عشان كده سموه بالغولون العصبي. كمان سموه بالغولون العصبي لانه عنده ارتباط وثيق بمرض الاكتئاب ومرض القلق المرضي. أعراض الغولون العصبي هي أعراض كثيرة جدا ومتنوعة وبتختلف من شخص لآخر. من الأعراض الممكن تظهر هي آلام مزمنة بالبطن, دي من أول الأعراض الممكن تظهر وبتكون آلام مزعجة جدا جدا, بتكون في شكل تشنجات. الحاجة الثانية الممكن تظهر إسهال مزمن. الحاجة الثالثة الممكن تظهر يكون إمساك مزمن. العرض الرابع الممكن يظهر معانا هو يكون تبادل ما بين الإمساك والإسهال, يعني ما في عرض مستغير. الحاجة الخامسة هو زيادة الغازات. الحاجة السادسة هي انتفاخ البطن بصورة زائدة. هنتكلم عن تشخيص الغولون العصبي. من الصعوبة شديد انه نشخص مرض الغولون العصبي, لانه لازم قبل التشخيص يكون في فترة بتاعت متابعة مع الطبيب لفترة طويلة جدا, وانه ناخد التاريخ المرضي بصورة دقيقة, وانه نعمل فحوصات شاملة. الفحوصات الممكن نعملها ممكن تكون فحوصات للدم, ممكن تكون فحوصات للبراز, وممكن تكون فحوصات للمناعة, لأنه في أمراض مناعية زي التهابات الأمعاء هي بتسبب أعراض شبيهة بالغولون العصبي. وممكن نعمل مناظير كمان لأنه الأورام وسرطانات الجهاز الهضمي بتعمل كمان أعراض شبيهة بأعراض الغولون العصبي. هنتكلم عن علاج الغولون العصبي. علاج الغولون العصبي بيكون بطرق مختلفة, ممكن يكون بطرق تعتمد على الأدوية, ممكن يكون بطرق بسيطة ممكن نعملها في البيت. هو في الآخر هو مرض ما عنده علاج شافي, لكن في حاجات ممكن نعملها بنتجنب بها إنه الأعراض تزيد علينا. العلاج بالأدوية ممكن يكون في شكل مكملات غذائية بتحتوي على الألياف, ممكن تكون في شكل أدوية ملينة إذا كان المريض بيشكو من إمساك, وممكن تكون في شكل أدوية مضادة للإسهال. ممكن كمان ناخد مسكنات لألام البطن. من طرق المحافظة على الغولون العصبي من ناحية التغذية وكمان للوغاية من الغولون العصبي هو إنه أول حاجة ودي أهم حاجة إنه نتجنب الأطعمة اللي بتزيد الأعراض. الأطعمة اللي بتزيد الأعراض دي بتختلف من شخص لآخر, فما تسمع من شخص إنه الطعام الفلاني هو بيأثر عليه بيزيد له الغولون العصبي وتمشي تتجنبه وهو ما بيعمل لك حاجة. حاول إنك تشوف شنو هي الأطعمة الممكن تسبب لك زيادة في أعراض الغولون العصبي وتحاول تتجنبها بقدر الإمكان. الحاجة الثانية اللي ممكن تعملها هي الابتعاد عن التوتر العصبي, لأنه التوتر العصبي زي ما تكلمنا هي لها علاقة كمان بزيادة أعراض الغولون العصبي. ممكن كمان نتناول أطعمة تحتوي على الألياف دي زي الخضروات والفواكه. نحاول برضو كمان نمارس رياضة المشي ونمارس أي نوع تاني من الرياضة ممكن نعمله. الحاجة الثانية ممكن نعملها هي الابتعاد عن البهارات والشطة الزائدة, لأنه ممكن تهيج الغولون العصبي بصورة زائدة. من أهم النصائح كمان هي تناول كميات مناسبة من الماء, وتقليل تناول المنبهات زي الشاي والقهوة, وتقليل كمان تناول المشروبات الكحولية. وإذا أنت شخص بتدخن يجب عليك إيقاف التدخين لأنه بتأثر كمان على الغولون العصبي. ومن أهم النصائح كمان أنه ننظم وجباتنا, أنه تكون وجبات صغيرة وعلى فترات متقاربة حتى نريح الإمعاء بتاعتنا بصورة كويسة. من المشروبات الصحية المفيدة كمان للغولون العصبي هي النعناع واليانسون. هنطلع فاصل أعزائي المستمعين ونرجع نتكلم معاكم في موضوع مهم جدا عن البواسير وشغل مستقيم.

رجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين في برنامجكم صحتك كنز، معانا دكتور صمويل، وحنتكلم زي ما قلنا عن البواسير وشق المستقيم. خلونا في البداية نعرف شنو هي البواسير. البواسير هي عبارة عن أوردة بارزة ومنتفخة في فتحة الشرج أو نهاية المستقيم. هي من الأمراض الشائعة في معظم الفئات العمرية، ما عندها فئات عمرية معينة ممكن تصيبها، ممكن تحصل لكل الأعمار، ممكن تحصل كمان لكل الأجناس سواء كان رجال أو نساء، وبتحصل في الغالب نتيجة لزيادة الضغط على هذه الأوردة. الأسباب الممكن تؤدي للبواسير هي الجهد أثناء الجلوس في المرحاض، الإمساك الشديد والمزمن، الجلوس لفترات طويلة على المرحاض، الوزن الزائد، وممكن يكون الحمل كمان سبب للبواسير. أعراض البواسير ممكن تكون نزيف غير مؤلم، نركز في حتة غير مؤلم لأنه شق المستقيم بيسبب لنا نزيف مؤلم. ممكن يكون في حكة في فتحة الشرج، ممكن يكون ظهور البواسير نفسها خارج منطقة الشرج. علاج البواسير ممكن يكون علاجات بسيطة جدا جدا ممكن نعملها في البيت قبل ما نمشي لدكتور. أول حاجة ممكن تكون أدوية مضادة للإمساك، وممكن كمان ناخد أدوية مسكنة للألم إذا كان في ألم شديد. أهم حاجة كمان أنه نتناول الأطعمة الغنية بالألياف زي الفواكه والخضروات لأنها بتساعد كمان في حل مشكلة الإمساك. حاجة تانية ممكن نعملها هي الجلوس في ماء دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة 3 مرات يوميا، دي بتساعد في تقليل حجم البواسير. الحاجة الثالثة هنا نكثر شرب السوائل بالذات الموية، ونمارس الرياضة كمان بشكل مستمر، ونتجنب الجلوس لفترات طويلة بالذات في الحمام. إذا كل الحاجات دي ما نفعت ممكن بعد ذاك نمشي للدكتور. الدكتور ممكن يعمل كمية من التدخلات. من الحاجات الممكن يعملها هي أنه يربط البواسير بأشرطة مطاطية اللي هي بعد فترة بتقوم البواسير تزول لوحدها. ممكن كمان يحقن البواسير بمواد تساعد على تجمد الدم الموجود في البواسير. من الطرق كمان المفيدة لعلاج البواسير هي العلاج بالليزر. آخر حاجة ممكن تتعمل هي العلاج الجراحي أو الاستئصال الجراحي. أما عن شق المستقيم، هو تمزق في الجدار السفلي للمستقيم، بيكون برضو نتيجة للإمساك الشديد، وبيكون نتيجة للضغط أثناء التبرز. الأعراض اللي بتكون في شق المستقيم هي ألم شديد بالمستقيم. الألم ده ممكن يكون أثناء التبرز أو في الأوقات العادية. بيكون في نزيف مصحوب بالألم، وده كمان نركز أعزائي المستمعين هو عكس البواسير. أسباب شق المستقيم أعزائي المستمعين هي نفس أسباب البواسير اللي هي متمثلة في الإمساك المزمن وفي بذل مجهود كبير أثناء التبرز والجلوس لفترات طويلة سواء كان في العمل أو في الحمام. العلاج الممكن نتخذه لشق المستقيم هو الابتعاد عن الإمساك أول حاجة، وتجنب الجلوس لفترات طويلة، واستخدام المسكنات الموضعية، وآخر علاج ممكن نلجأ له هو العمليات الجراحية. بكده أعزائي المستمعين نكون تكلمنا عن مرض الغولون العصبي، تكلمنا عن البواسير، تكلمنا عن شق المستقيم، عن أسبابه وأعراضه وطرق علاجه. نتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لكم. تابعونا دائما في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صمويل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية المستوى الأول للحرب الروحية. يعني شنو الكلام ده؟ دعوة لك تسمع وتفهم.

مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. برحب بكم، أنا أخوكم قسيس متوكل في برنامجنا الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا بنتكلم عن خطط إبليس وهجماته ضد المؤمنين عشان ما يقدروا يقوموا بواجبهم بالطريقة التي ترضي الرب، أو بالإيمان، لأن كلمة الله تقول بدون إيمان لا يمكن إرضاءه. في الحلقات السابقة أنا تكلمت عن الحرب الروحية ومواصفات المعركة، كمان قدمت موضوع عن تعريف الحرب الروحي. في الحلقة دي هقدم واحدة من المستويات، المستوى الأول في الحرب الروحي. فخلوني هنا نطلع فاصل ثم نواصل.

ورجعنا لكم تاني أهبائي في الرب إنه هنتكلم في هذا الحلقة عن المستوى الأول للحرب الروحية. الحرب الروحية على المستوى الشخصي ده الموضوع هنا هنتكلم فيه، إنه بمعنى إنه الحرب الروحية على المستوى الشخصي هو أن يحرر الشخص نفسه من عبودية الشر، لأن الإنسان بيكون تحت قوة الشر وبسبب تعمده أو ارتكابه الخطايا أو خطايا. وده بنلقاه في شاهد رومية 9، بنلقى الآيات دي بتتكلم هناك. رومية 3:9-12 بتتكلم إذا الجميع زاغوا ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد. ده الأسباب إنه الإنسان بيرتكب خطايا، هو متعمد هو قاصد. النقطة اللي تاني برضو إنه بسبب ممارسته للطقوسات في تجمعات دينية روحية، ده بنلقاه في أعمال الرسل 19:18. وما بس كده، لكن في برضو بيكون تحت قوة شريرة من خلال الممارسات التعذبية. إبليس بيعذب، إبليس بيعمل. ده المستوى الحرب الروحي، الإنسان بيكون مغيّد بأعمال إبليس وأعواز. وبرضو النقطة الثالثة أو الرابعة بسبب خطايا ممكن تكون موروثة من الأجيال، ده بنلقاه في سفر عدد 14:18. وبنلقى هناك إنه في خطايا قلنا الموروثة بنسميها بعض مرات ممكن خطايا تجي نتيجة ممارسات أو أفعال في أجيال سابقة وبتدي إنك تتورث وبتكون دي مشكلة. حتى ممكن يكون في الأسماء، بنسمع التسميات ممكن في الظروف اللي مر فوقه أبهاته أو جدوده لسبب هذه التسمية، فبتدي إنك تعيش على هذا وإنت مغلوب على أمرك. سن الأسماء ممكن أسماء سودانية وأسماء من أسماء يقولك تعبان طردو، وفي عبد الفقير، في أسماء إنه تبتدي إنك تعيش ب ب ب بروح بتاع فقر أو روح أنت مغلوب على نفسك. أنت محتاج تحرير، أنت محتاج تحرير من الخطايا الموروثة دي، من الأخطاء. فأنت محتاج التحرير من مثل هذه الأشياء. هنا بنلقى في مثال يسوع المسيح بيقدم نفسه في مرقس 1:21-28 بيقدم لنا مثال لشخص مسكون فيه أرواح شريرة متعذب. والكتاب بيقول كده: ثم دخل كفرناهم وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلم، فبهتوا من تعليمه لأنه يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب. وكان انتبه للنقطة دي، وكان في مجمعهم رجل به روح نجس فصرخ غائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتحلكنا؟ أنا أعرفك من أنت قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس وأخرج منه. فصرخ الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين: ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه. فخرج خبره للوقت في كل القرى المحيطة بالجليل. خلينا أحبائي نسمع ترنيمة مع بعض، بعد ذلك نجي ونواصل.

ورجعنا تاني أحبائي عشان نكمل. وزي ما قاعد نتكلم إنه الحرب الروحي على المستوى الشخصي إن أنت بتكون مقيد. وزي المثال اللي أخذناه دخول يسوع المسيح في كفرناهوم وفي المجمع الرجل المسكون فيه أرواح شريرة. إننا نلاحظ إن الرجل ده المسكون بالأرواح الشريرة كان في المجمع وما رجال الدين، وكان حاضر ورجال الدين أو الناس اللي موجودين ما هم مفتكرين هو بيطلب الله زي أي ناس أو أي زول. والرجل ده قاعد ومرتاح وموجود في المجمع لغاية ما جاء يومه، اليوم اللي فيه أشرق الله نوره في الظلمة وكشف كل شيء. الرجل صرخ، صرخ بالشدة ومرارة. ليه؟ لأن الأرواح اللي كانت موجودة فيه عرف ديني ديني حياته. قال أنت أتيت، أنت قدوس الله. يسوع ما يتحاول، ما يعني ما أخذ الموضوع ببساطة كده، بل أمر الروح. فيسوع المسيح ما أخذ الموضوع بالبساطة أو بالتحاول، لكن مش لاحظ كلمة اللي قال أمر الرب يسوع الأرواح الشريرة بأن تصمت وتخرج من الرجل. الرب يسوع لم يتجاهل الموقف، وإنما تعامل معه بسرعة وبدون إزلال أو إحراج. ما أحرج الشخص وما أزلاه، لكن أخرج قدر أن يساعده. وأحبائي كثير ممكن ده إحنا بنشوفه ليلة في كنائسنا، ممكن ربما يكون جيراننا أو أصدقائنا أو ناس إحنا بيمشوا معانا كنائسنا أو حتى في أسرنا، ناس بيمشوا الكنيسة زي الرجل ده كان موجود في المجمع، لكن هو مغيّر مسكون فيه أرواح. وده مهم جدا إحنا ننتبه. الناس اللي إحنا متواجدين معهم إحنا بنمشي معهم، يجب أن نرفض كل الممارسات والخطايا التعمدية. علينا إن نهتم وعلينا إن نصلي ونقول الله يدينا التمييز، يدينا الحكمة، يدينا كيف نقدر نتعامل. مهم جدا إن نتذكر الوكالة ربنا ندانا له والمسؤولية الكبير. والكلمة بموجودة في مرقس 16-17 بيقول وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديد يحملون حيات وإن شربوا شيئا مضرا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. باقي إحنا محتاجين نساعد الناس اللي مسكونين المقيدين بأرواح، زي ما يسوع كان موجود في الهيكل، كان موجود في المجمع قدر نساعد الرجل. فهنا أيضا في كنائسنا الليلة ممكن تكون الأرواح دي موجودة مقيدة الناس سنين، محتاجين تحرير. إحنا محتاجين نصلي لأجله، محتاجين حتى نتدخل في الأمر بقوة الله المعطى لنا. يريد نصلي الصلاة دي ما بعد، وأنا بصليها صلاة شخصية فيكون نفسي هي صلاة قلبك. يا رب بجي قدامك وبقول امتلك حياتي وكن سيدا وربي على حياتي. إبليس ما عنده مكان، إبليس ما عنده مكان في حياتي. أنت الإله، أنت اللي خلقتني ووجدتني، بك أوجد وبك أتحرك وبدونك لا أساوي شيء. سلمك على حياتي أنك تقودني في خروج وفي الدخول وفي كل ما أنا أفعل، نجيت تكون سيد على حياتي. أشكرك لأنك بتعمل أكثر ما نفتكر وأكثر مما أطلب. لك كل المجد. أحبائي أشكركم على الاستماع وأستودعكم في يد الرب القدير، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة. أمين.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برشد دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها.

0: وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وقال أيضا ربنا سيحاكم شعبه،
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة.

ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا. وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وإن شاء الله رب يومكم سعيد ونهاركم مبارك. أتمنى إنه أمسيتنا يا رب تكون مفعمة بالخير وبالبركة. سعيدة جدا إننا نتلاقى في يوم جديد وفي يعني ساعة سمر، ساعة بتلمنا وبتجمعنا على فضاءات المحبة، فأهلا ومرحبا بكم. نتمنى يا رب تكونوا يعني بخير وبأحسن حال، ويا رب أيامكم كلها راحة وسعادة وأمل. شكرا لكم لأنكم دائما موجودين معانا، وأكيد الكلام الطيب بيجمع القلوب في أمسية طيبة. إذن حبابكم وإنتوا بتتابعوا معنا. لكل الناس اللي بتتابع معنا حتى على الستلايت بنقول لك حبابك وإنت موجود معانا، وإذا عايز تراسلنا وعايز تكاتبنا راسلنا وتتفاعل معانا أكيد في حلقة اليوم، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 9. وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم، وكمان يعني إذا حابين تطلبوا ترنيمة معينة. معكم أنا في الأمسية دي إيناس إسماعيل، وأكيد باقة من الترانيم الروحية اللي اخترتها لكم. رأيكم شنو مع بعض كده نستمع لأولى الترانيم مع المرنم ماركو كوش؟ تعالوا مع بعض نستمع لترنيمة راجع راجع ليك يا يسوع.

تعالوا نتونس ونتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. حبابكم مستمعينا من أول وجديد، رجعنا لكم وبنقول سلامات لبلدنا الحبيبة السودان، أرض الخير والطيبة، بلد الكرم والأصالة. ربنا يحفظها ويحميها ويديم عليها الأمن والسلام، وإن شاء الله رب تمر كل الظروف الصعبة وتعود أقوى وأجمل باسم الرب. وكمان تحايا لكل الناس الرجعت من أشغال المختلفة، رجعت تعبانة وعايزة تنجم كده، بنقول لك تعال معانا في حسن الكبير، جيب كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة، تعالوا نتلمى ونتونس ونتحاور ونسمع كمان ترانيم روحية جميلة. ترنيمتنا الجاية ماشيين نسمعها مع المرنمة نانا أحمد، وأكيد نانا أحمد طبعا معروفة بيعني صوتها الجميل الشجي، وكمان ترانيمها وكلماتها يعني بتكتبها بكل يعني من كل قلبها، تجارب روحية بمر بها كل مؤمن، عشان كده دايما كتاباتهم بتكون صادقة وبتكون أمينة، وربنا بيخد على ألسنتهم كلمات فعلا تعزي وتبني الروح. إذا أنت مستعد معانا في الأمسية دي، دعوة لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عشان ما نستمتع الليلة في أمسية فريدة وأمسية جميلة وأمسية مباركة في ترانيم روحية. تعالوا مع بعض نستمع للمرنمة نانا أحمد.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة، ونبقى أجمل شعب صابر، يبقى كل الفات حكاوي. رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء، ونجدد التحايا والترحاب لكل زول بتابعنا، لكل سوداني أصيل صابر ومكافح، لكل قلب مليان أمل رغم التحديات. بقول لك أنت مصدر فخر وقوة، وربنا يجبر بخاطرك ويفرح قلبك يا رب. وعن قريب يا رب كلنا نسمع أخبار جميلة وحلوة. استمعنا للمرنمة نانا أحمد في ترنيمة جميلة جدا جدا، قالت لك يا يسوع فاح الدموع يعني في خشوع، بتقول مهما بنقاس الظروف في لحظة كل الأحزان تشيل، بتخفف الدمع الخزول بمسحتك بتمسحها. شكرا يا نانا أحمد بجد على الصوت الجميل والشجي وعلى الترنيمة الجميلة الرائعة. بدعوكم مستمعين الأعزاء يعني في موضوعنا الليلة، واتمنى كلنا نكون مشاركين ومتفاعلين في الموضوع ده. مرات في يعني أقوال أو عبارات أو مرات أمثلة بتمر بينا في حياتنا وبنتمسك بها وبنطبقها بطريقة صعبة جدا جدا، لكن بنشوف في الآية اللي مرات إحنا ما فاهمينها، يعني هي مثلا مثل ولا عبارة ولا مقولة مكتوب في العهد القديم، لكن اتقالت وكل الناس بتستخدمها كأنها مثل أو عبارة في حياتنا أو أقوال ممكن تكون مأثورة. موضوعنا الليلة ممكن مرتبط بحاجات بنعملها حقيقي ومرات بنتمسك بها بطريقة صعبة جدا جدا. السن بالسن والبعد أصلا هو ما مجرد كلام ولا يعني حاجة عايشين بيها يومنا كله، لكن خلونا نركز كده شوية. يعني بنلقى إنه كتير مننا بتمسك بمبادئ زي دي بطريقة صعبة شديد، يعني مبدأ الرد ممكن بسرعة، ومبدأ يعني مبدأ كمان يعني إنه زول ما يخلي حقه، وكمان مرات بنتمسك إننا مثلا يعني بنكون يعني مصرين على إننا نرد على فلان ده، لأنه أنا لو ما أديته الرد الصعب ممكن بكرة يكرر لي نفس الموضوع، لدرجة مرات بتبقى المبادئ دي بتكون تقيلة على الناس اللي بتكون من حولك. وما كده بس، حتى عليك أنت ذاتك اللي ممكن ترد الردود الصعبة أو تستخدم أي فعل بأنك تثبت ذاتك ويعني تخلص حقك. يعني ممكن زول يخسر علاقة أو فرصة أو حتى ممكن راحة باله بس عشان يتمسك بفكرة إنه لازم يعني يرد لزول أو لازم يثبت لفلان إنه هو غلطان في كلامه أو في تصرفه. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، تعالوا كده الليلة يعني نشوف إنه يعني الموضوع ما في صح ولا غلط. عايزين نشوف ليه نحن كشعب سوداني بنتشبس بالمبادئ الصعبة زي كده. هل لأنها مرتبطة بالكرامة ولا لأنها جزء من تربيتنا؟ وليمكن المجتمع ذاته بيدينا إحساس إنه لو ما رديت أنت زول ضعيف. والأهم، هل المبادئ دي ثابتة ولا ممكن تتغير حسب الزمن أو حسب الظروف؟ خلونا كده مع بعض نفكر سوا بعيد عن الأحكام وقريب من فهمنا لفهم نفسنا أكثر، نقرب مع بعض أمسية فيها دعوة لإننا نغوص في دواخلنا ونفتش جوانا ونشوف إن إحنا هل متشبسين بالمبادئ دي، ولا أن إحنا ممكن نستخدم مبدأ تاني ممكن يكون روحي بيخلي بالي مرتاح جدا جدا. تفتكر المبدأ الروحي اللي ممكن يكون يعني قصاد الكلمة دي شنو؟ هل التسامح ولا الغفران؟ شاركوني مع بعض كده من خلال الكومنتات وقولوا لي المبدأ اللي نحن ممكن نستخدمه بدل العين بالعين والسين بالسين ممكن يكون شنو. حبابكم وحباب تفاعلكم وحباب كمان مشاركاتكم معانا في أمسية جميلة تجمعنا. ما تمشوا بعيد، خلوكم معانا. وزي ما قلت لكم للناس اللي حابين يسمعوا ترانيمنا الليلة في الأمسية دي، دعوة مخصوصة لك، تعال معانا عشان تستمع لأجمل وأحلى الترانيم مع مرنمين سودانيين مختلفين. إذن فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر. حباب كل المستمعين وحباب كل الناس المتابعين لنا في الأمسية دي، وسعيدة جدا جدا إنكم تكونوا معانا ونحن بندندن وبنرنم ترانيم روحية جميلة. حباب كل الناس اللي يعني لحقتنا بعد ما مشينا يعني وقت يعني ما بطال شوية، لكن عندك لسه متسع من الفرصة إنك تكون معانا في الأمسية دي. وإذا كمان حابب تطلب ترنيمة معينة أصلا ما عندك مشكلة، قول لنا عايز تسمع يا ترنيمة ونحن معك. راسلني بس على رقم الواتساب 00357976563. بقول لك الرقم مرة تانية 00357976563. وأكيد حتلقانا نحن يعني مستنينك ومستنين يعني مراسلتك ومستنين كمان مشاركتك. حابة أشكر يعني فريق أضواء الشموع على الأداء الجميل الرائع والترنيمة المعبرة جدا جدا، وواحدة من يعني العبارات الجميلة قالوها فريق أضواء الشموع أو الكاتب أو المرنم، بيقول معك سفينتنا ما فيها السعادة والفرحة ذاتها جوانا عادة، أنت السعادة طول الزمان. أكيد العايز يحصل رقبة السفينة ويتبارك بالأفراح والسعادة، تعال مع بعض، تعال معانا في أمسية سعيدة نتلم فيها ونطلب فعلا من الله أنه يملأ قلوبنا بالفرح وبالسعادة. ودي حاجة أكيد نحن متشوق لها كلنا، من فينا المعز يكون مبسوط والعايز يكون فرحان؟ أكيد كلنا بنفتش على الفرح والسعادة في أماكن كثيرة، لكن في الرب يسوع بيختلف تماما. أهلا ومرحبا بك مرة تانية، وأكيد نواصل في موضوعنا الليلة. قبل الفاصل طلعنا ونحن يعني خلينا سؤال، طيب عايزين نشوف يا جماعة هل مبدأ زي السين بالسين والبادي أظلم ثابت ولا بتغير حسب الظروف؟ يعني أنا بقول مثلا الحقيقة المبدأ في شكله العام ممكن يعني يبقى كأنه ثابت كده، لكن تطبيقه في الواقع يعني مرات ما بيكون ثابت. ممكن تقول لي يعني شنو يا ايناس الكلام ده، ممكن مره يكون ثابت مره يمكن يكون حسب الظروف. يعني انا بقول مثلا انه نفس الزول اللي بيقول انا ما بخلي حقي لفلان، او انا لازم اشيل حقي، او انا لازم ارد له والرد اللي وقفه في حقه، ممكن يكون في موقف معين يعني موقف يكون صعب انه فعلا يخلي فيه حقه، أو يعني عشان زول يعني عزيز، أو حتى عشان راحة باله، ممكن المبدأ ده يتغير. على فكرة ممكن جدا جدا يتنازل ويكون زولنا الجبيل اللي قال أنا ما ممكن أخلي حقي ده، خلي حقه زي ما قلنا، يمكن لأنه عايز يشتري راحة باله، أو عشان الزول اللي في قصاده ده زول عزيز عليه جدا جدا. ونفس الزول الممكن يسامح في حاجة بسيطة ممكن يتمسك شديد في حاجة تانية شايفة مست بكرامته. يعني عندنا شخصيتين، واحد قال كان ما بتخلى عن حقه نهائيا، والتاني زول مسامح جدا جدا، لكن يجي في لحظة ممكن نفس الزول ما يتخلى عن حقه نهائيا. هنا بنلقى إنه المبادئ يعني ما جبال، وزي ما نقول إنه الطبيعة مرات جبل ممكن ما تتغير، لكن أنا بقول لك إنه الطبيعة ممكن تتغير، وإنه المبادئ أساسا مرات يعني إذا هي ما كويسة ممكن نحولها لمبادئ أجمل وأحسن. ودي بتكون طبعا مرتبطة بالحالة وبالعلاقة، بالقوة والضعف، وبنظرة المجتمع ذاته حوالينا. مرات المجتمع ذاته بيخلينا نتمسك بالمبادئ دي. واحد يقول لك لو أنت سكتت بقول عليك ضعيف، ومرات يعني بيخليك نفس المجتمع ده ذاته يمكن يخليك تتنازل عن حقك في لحظة، خليها تمشي عشان يعني كبر راسك من الموضوع. تخيل يعني الاثنين سوا، قال بيقول لك ما تخلي حقك لأنه حيقول عليك ضعيف، ممكن يجي في موقف يقول لك يا أخي ما مشكلة سيبه كده، خلي ضميرك صافي، سامحه، كبر راسك. يعني نفس العبارات دي ممكن تكون من نفس الأشخاص. فهل يعني ها شوف معي المبدأ ده هسعبيقة ثابت ولا يتغير؟ يمكن في الكلام مرات بيكون آي،
لكن في حياة يعني ممكن يتلون حسب الظروف وحسب إحساسنا نحن كمان بالمواقف. والسؤال الأهم، هل التغيير ده مرونة ولا تناقض ولا ممكن ينتقص من شخصيتي شوية؟ بعد كده السؤال ده طبعا بيكون لك عزيزي المستمع على حسب التجربة اللي انت مرت بيها في حياتك، هل ممكن تقدر تتنازل ولا تكون متمسك بزيادة بمبادئ معينة ممكن تكون خراب بينك وبين أهلك، خراب بينك وبين أصحابك وبين علاقاتك، بينك وبين زملائك مثلا في الشغل ولا في الدراسة. بنشوف زي ما قلنا ده على حسب الموقف، لكن أنا برضو بترك لك مساحة لأنك يعني تتفاعل معاي وإنك يعني برضو تقول رأيك، لأنه رأيك بيهمني في الأمسية دي. وعشان ما تلقى مساحة إنك تفكر وتكتب وتشاركني برأيك، تعال مع بعض كده نطلع لنا فاصل ونستمع فيه لترنيمة برضو للمرنم أيوب الفياض، ونرجع نواصل. وأنا يعني بتمنى إنكم ما تمشوا بعيد، لكن تكونوا متابعين وكمان يعني حابين تشاركوا معنا في نفس الموضوع. إذن فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكلة على الله، أكيد حتنجح.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر، ويبقى كل الفات حكاوي، ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: حباب كل المستمعين، وكمان حابة أشكر المرنمة أماني زكريا والمرنم أيوب على الأداء الجميل الرائع. ربنا يبارككم، يعني واحدة من الكلمات الجميلة أو التعبيرات الجميلة اللي اتكتبت في الترنيمة دي إنه المرنم بيطلب من الرب يسوع، بيقول له أسكني معاك رب الأمين، أبقى معاك طول الزمان، معاك يسوع بلقى الضمان. اختبر إنه الضمان الوحيد إلا في يسوع المسيح. عشان كده محتاجين يعني للفقرة الجاية دي، عشان ما نقدر نعرف كيف إحنا ممكن يكون عندنا الضمان عشان نسكن معاه. محتاجين نسامح، محتاجين نغفر. عشان كده نرجع لموضوعنا اللي نحن بديناه ونحن تكلمنا فيه عن مبدأ سين بسين وعين بعين، واستبدلناه قلنا يعني نستخدم مبدأ التسامح. طيب يا جماعة، لو قلنا إنه في تحول، كيف أقدر أثبت إنه التسامح ده ما ضعف؟ هل بس بالكلام ولا أنا يعني عندي طريقة تانية أثبتها بالفعل؟ أول حاجة، ما بنفرض يعني التسامح ده ونقوله بس كلام ساي، لازم أنا أوري أثره. يعني بدل ما نقول سامح وخلاص، نسأل أو أسأل أنا نفسي، كم علاقة مثلا انتهت بسبب رد الفعل؟ كم زول أنا خسرته بسبب رد فعلي؟ سمعته أيوة الكلام اللي أنا عايز أسمعه ليه؟ ليه بمبدأ إنه عين بعين، وأنا لازم أخذ حقي، وأنا لازم أوريه أنا منو، وما بعرف إيه الكلام الكثير إحنا قاعدين نعمله ده. وكم علاقة استمرت لأنه في زول قرر يقيف ويسامح، قرر إنه يوقف التصعيد بتاع المشكلة وإنه يتنازل عن حاجات كثيرة. يا سلام، شوفوا كيف الشخصيتين ممكن تكون يعني فريق. واحد ممكن يصعد المشكلة لحد أبعد الحدود، واحد ممكن يتنازل لحد ما يغفر ويسامح. تفتكروا من هنا اللي ممكن باله يكون مرتاح، الصعد المشكلة ولا يتنازل لحد ما يعني سامح والنفوس طايبت ومشى؟ وكمان حاجة تانية لازم أوضح، إنه التسامح ما استسلام. في فرق كبير بين زول سكت لأنه ما قدر يرد، وزول اختار ما يرد وهو أصلا يعني عنده القدرة دي. كلنا يعني في مقدورنا إنه نوقف، لكن مرات عشان أثبت أنا نفسي لفلان أنا بختار إنه ما أقف هنا، أنا مستعد أمشي معاك لأبعد الحدود. طيب حاجة تانية، نرجع فكرة إنه يعني التسامح هو سيد الموقف يعني تماما. أي زول بيقدر يطبق التسامح ده، لكن التسامح محتاج عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لوعي ولقوة، كمان يعني قوة جواك تكون يعني أكبر. يعني هو ما ضعف، هو ممكن يكون صعب، لكن عزيزي المستمع هو لا يمكن التسامح يكون ضعف. أيوة مرات كثيرة في بعض المواقف ممكن الناس تشحنك، يا أخي ما تسامحه ليه؟ عشان يقول أنت ضعيف، وليه؟ عشان يقول أنت ما أساسا ما قادر. وزاد يعني معشر السيدات، خلوني أقول لكم إنه حتى نحن مرات بنحب يعني نصعد الموضوع، تسكتي لا ليه يعني عشان ما أردحي، يعني عندنا عبارات صعبة جدا جدا، يعني بدل ما نخلي الموضوع يبرد بالعكس إحنا نبدأ نسخن في الموضوع. عايزين عزيزي المستمع إنه يعني حياتنا تفرق في الحتة دي، عايزين أن إحنا فعلا نكون ناس متسامحين، يعني نسامح في المواقف اللي فعلا فعلا بتكون فيها ممكن ردة فعلك تكون صعبة جدا جدا. أول حاجة بتروض نفسك في الأول إنك أنت فعلا قوي، وإنك أنت فعلا قادر تعمل ده. القوة مرات ما بتكون في ردة الفعل الصعبة، بالعكس يمكن يكون ده الضعف بحد ذاته، لكن عايزين فعلا مع بعض نقدر نروض وندرب نفسنا في إننا كيف نقدر حتى في المواقف الصعبة نسامح ونتنازل. طيب أنا برضو بخلي لكم ده كسؤال، بتتفقوا ولا بتختلفوا معي؟ إذا اختلفنا اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، بالعكس ممكن يدعم قضيتنا جدا جدا في الأمسية دي. موضوع ممكن يكون خفيف، موضوع جميل، ممكن يكون في نفس الوقت عميق جدا جدا. عشان كده حابة أطلع بكم برضو لفاصل قصير نستمع فيه لترنيمة جميلة ونرجع نواصل. تعالوا معي نستمع لترنيمة فيها دعوة كلنا شعب الرب، هيا يا شعب الله نعطي لمسيحنا المجد. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل في موضوعنا الجميل والرائع.

هنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. أكيد ساعة سمر معكم هالساعة على راديو سمر، وحباب كل الناس اللي بتسمعنا وما كانوا، إن شاء الله رب أمسيتكم جميلة وطيبة، وحباب كل الناس اللي عايزة تسمعنا في ساعة سمر في ترانيمنا الروحية وكمان مواضعنا المختلفة. وبشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تخش على صفحتنا راديو سمر وتستمتع بكل البرامج اللي بتكون في الصفحة، إذا كان بودكاستات ولا لايفات أو ريلز فيديوهات قصيرة حبابك وانت بتتابع معانا. واذا كمان عايز تعمل لايك قلب او تترك كمان كومنت على الصفحه، عندك اي سؤال معين في اي موضوع حبابك وحباب اسئلتك، واكيد حيكون في فريق من المتابعه بيتابع معاك كل يعني الاسئله او الاستفسارات، وحتلقى اجابه شافيه لاسئلتك. نرجع مره تانية مستمعينا الاعزاء لموضوعنا، السؤال اللي بيخلي كل زول يفكر، انت داير تكسب اللحظه والعايز تكسب نفسك على المدى الطويل، وده طبعا أكيد في مبدأ المسامحة. خلونا يا جماعة إننا يعني نثبت إنه التسامح ما بيكون إن نقنع الناس إنه هو الصح المطلق، لا، لكن إننا نخليهم يشوفوا إنه ده الخيار يعني الأعمق والأقل تكلفة على المدى البعيد. ليه؟ لأنه بدل ما يفقدني الناس، بالعكس هو ممكن يكسبني يعني قلوب وعلاقات ممكن تكون جميلة جدا جدا. ولو قلنا أنه يعني فكرة التسامح بالنسبة لنا مرتبطة أساسا يعني أكيد بنص الكتابي، تحديدا في الكتاب المقدس، يعني بيكلمنا الرب يسوع وبيقول سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، لكن المبدأ اللي بعد كده هو ما كان بس بيقدم نصيحة مثلا أخلاقية، هو كان بيعمل نقلة في طريقة التفكير نفسها، النقلة في إنك تربط العدالة برد الفعل. يعني ربنا ما قال نتخلى عن العدالة، لكن أكيد هنا الربط بيكون بين العدالة ورد الفعل اللي ممكن بيكون صادر مننا، إنك يعني تقدر تسيطر على نفسك في الأول. أهمية التسامح هنا ما بتكون إنك تكون طيب ساي، لكن إنك تتحرر من إنه يعني التصرفات اللي بتصدر من الناس التانية هي اللي بتحدد تصرفاتك أنت. مثلا فلان تتعامل معي كده أنا حتعامل معه كده، سامحني أنا حسامحه، شد معي أنا ذاتي ما عندي له حاجة. لا، إحنا ما نتعامل على المبدأ ده. الكلام ده ممكن تقول لي يا ناس أنت بتعني شنو بالكلام ده؟ بقول لك يعني إنه لو زال أسألك عندك يعني خيار واحد، أو مرات ممكن خلينا نقول مرات خيارين، يا تمشي مع التيار ترد وتدخل يعني في دائرة ما حتقدر تقيف يعني منها، أو كمان تختار إنك تسامح. هنا التسامح بيبقى قوة، لأنه محتاج زي ما قلنا وعي، تكون واعي بنفسك لحدد وين أنت حتقدر، وإنك تكون عندك ثقة إنك ما محتاج تثبت قيمتك برد الفعل. يعني انه انا زي ما قلنا قبل انه انا لازم ارد لفلان عشان يعرف انا منه. وبرضه خلينا نكون يعني عندنا صراحه الليله في الامسيه دي، الكلام ده ممكن يكون صعب وممكن يكون ما طبيعي بالمعنى يعني الغريزي عندنا كبشر انك تدافع ويعني بتفتش على انك تنتصر على فلان لانه قال لك جمله ما حلوه. احنا بغريزتنا البشريه طبعا اكيد حنقوم ونعمل ده، لكن التسامح يعني في في في نحن كمسيحيين هو السلوك اللي المفروض يكون الاسهل، وهو السلوك الاعلى اللي فعلا بتثبت انه يعني التسامح قيمه جميله جدا جدا، وحاجه يعني ما بتجي من ذاتنا، لكن بنصلي وبنطلب انه الرب يثبتها في قلوبنا ويدينا فعلا قلوب متسامحه ويدينا نفوس بفعلا بتقدر تتعامل مع المبدا ده. لكن قبل ما نصلي مع بعض ونطلب انه ربنا يدينا تسامح في قلوبنا فعلا، حابه اطلع معاكم في فاصل نستمع فيه لترنيمه مع المرنم سمعان اندو ونرجع نواصل.

تعالوا نتونس ونتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر. حبابكم مستمعينا وكل الأحباب اللي بيتابعونا إذا كان على الساتلايت ولا على الأبليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وإن شاء الله مساءات سعيدة على الجميع. أعزائي المستمعين، يعني جينا كده لختام حلقتنا، لكن قبل الختام عايزين نصلي كده مع بعض وندعي بأنه ربنا فعلا يخط في قلوبنا مبدأ التسامح. خلونا نقول يا رب أنت العارف القلوب والعارف الوجع اللي بنشيله جوانا، أدينا قوة ما بس عشان نتحمل لكن عشان نقدر نسامح من قلب حقيقي. علمنا كيف ما نكون أسرى للغضب ولا سجناء للحظة يا رب، زي ما دعوتنا في الكتاب المقدس وعلى لسان الرب يسوع إننا نسمف كل رد وإننا نسامح. ساعدنا نعيش كمان المعنى ده، أنزع مننا الرغم في الالتقاء في الانتقام وازرع فينا سلام أعمق من أي جرح. لو ما قدرنا نسامح الليلة أدينا بداية الطريق، ولو قلبنا قسى يا رب لينه بحكمتك وبمحبتك أنت. خلي المسامحة ما تكون ضعف فينا لكن قوة بترفعنا ليك وتقربنا ليك، في اسم المسيح آمين. بكده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة نكون وصلنا لختام حلقتنا الليلة، وأتمنى أنه نحن نكون استفدنا من الموضوع ده بدل ما يكون يعني أنا بسعى بأنه أنا أخذ حقي وأصنع رد فعل صعب جدا جدا. خلونا نكون ناس بنقدر فعلا يعني نتحلى بالقوة في التسامح، لأنه التسامح بمعنى أنه أنا قوي وليس ضعيف. أكفل أضانك من الناس اللي بيقولوا لك أنه التسامح ده بمعنى أنت ضعيف، لا، أقول له أنه ده أساسا مركز القوة. المسيح وصانا أن نسامح مش سبع مرات لكن 70 مرة 7 مرات. إذن أعزائي المستمعين أتمنى لكم أمسية سعيدة فيها تسامح وفيها فرح وفيها عفو لكل زول مثلا يعني أسأنا بأي شكل من الأشكال، ودي أكيد رسالة ربنا لنا في الأمسية دي. ما تنسى بأنك تكون مصلي وأطلب أنه ربنا يديك مبدأ التسامح في قلبك. وسعدنا جدا جدا بالناس اللي بتتابعنا كمان من الساتلايت، بقول لك شكرا لأنك كنت معانا في رحلتنا اللي يعني كانت مدتها 60 دقيقة، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي يعني حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بذكرك أنك تستنانا بكرة الصباح على برنامج صباح بلدنا من الساعة 9:30 صباحا بتوقيت السودان، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. يعني اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: I don't know what the one then somebody
1: would all bang in never do this. Tazo Jamal, but Jamal can
0: have a in an aqua of a cure. A little doctor can bang as a coming.
1: Yeah,
0: I final day in Kitchimo. I don't see Doc Kelkame, Madin Kelanos canning a dying the render.
1: I
0: will be saloon back was
1: in Longan.
0: Tell me to do a idea.
2: بدينا الشك بيكون خطير.
3: هل نقدر نعرف انه ده علامه خضراء على سنه انا ممكن اشرب خمر؟
2: انا بشوف انه الهجره دي ما صح، لان اذا احنا كلنا حجرنا طيب السودان بتاعنا ده حنخليه لامه، لانه هو امانه في رقبتنا.
4: برضه انا كطالب مسيحي في الجامعه، كيف انا اقدر اعكس صوره المسيح في حياتك؟
5: اذا كان الغفران بيجعل من شخصيتي سخريه للناس، ماذا افعل؟
6: عزيزي المستمع، مرحبا بك في برنامج صدى الحياة. هذا البرنامج يهتم بأمور الحياة وكيفية التعامل معها من المنظور المسيحي، ونحن الآن في الهواء الطلق في الخرطوم على شاطئ النيل، فابقى معنا واستمتع معنا.
7: عزيزي المستمع، وأنت مع بث مباشر في حلقة جديدة من حلقات صدى الحياة. فاليوم سوف نتحدث عن موضوع يهمك كثيرا، وهي الغفران. وكما يعلمنا الكتاب المقدس، حبوا أعدائكم وأغفروا للذين يسيئون إليكم. ولكن قبل أن نتجه إلى ضيف الحلقة ونستمع إليه، نستطلع آراء الحضور.
8: الغفران مطلوب في الكلمة، لكن صعب التطبيق بتاعه على الحياة بتاعتنا.
9: أنا درس على الغفران، هل هو بس عملية بتاعت إنك تمشي لزول تقول له أنا سامحتك، ولا بس تحاول تتفاداه، يعني ما تيجي متان تنساه تخليه كله؟
5: إذا كان الغفران بيجعل من شخصيتي سخرية للناس، ماذا أفعل؟
4: هل في المسيحية في شيء اسمه التر؟ لو زول عمل لي حاجة، لو قتل واحد من أخواني أو واحد من أفراد أسرتي، وكان أنا لازم أخذ التر بتاعي، لأنه ده شيء تغليد في الأسرة بتاعتنا، أو عشان أوري إن أنا راجل يعني. ف رأي الكتاب المقدس شنو في الموضوع ده؟
2: طيب، بنشوف انه في الكنيسة في الكتاب المقدس مكتوب انه الغفران، لكن بنلقى انه في بعض الحالات حتى خدامنا وحتى الرؤوس بتاعنا وحتى يعني الناس اللي قدامنا في الكنيسة بنشوفهم ذاته ما قادرين يغفروا. فنحن ذاتنا بكونوا يعني بنكون كده بعض مرات ما بنقدر، عشان احنا نقدر يعني نغفر لزول عمل لنا حاجة كده صعبة شديد. عشان شنو؟ عشان ذاتهم الناس اللي بيكلمونا عن الغفران هم ما قاعدين يغفروا اوريدي. ففي الحالة دي كيف احنا نتصرف؟
7: اليوم سوف نستضيف خادم الرب جوزيف لوباي، خريج كلية اللاهوت للشرق الأوسط بالقاهرة. بنقول له ليلة الموضوع مطروح أمامه، وهو عن الغفران وكيف نتعامل معه. اتفضل.
10: أنا بشكر الرب من أجل هذا الفرصة اللي أتيحت لي عشان أشارك معكم موضوع الغفران. لما بنشوف الكتاب المقدس موضوع الغفران موضوع مهم مهم مهم جدا. بنشوف انه يعطينا الرب يسوع المسيح تحذيرا عن الغفران. يختص الغفران للاخرين. معنى الغفران في حد ذاته النسيان، كونت انا بغفر يعني انا بنسى. لما بنشوف انه الرب يسوع المسيح، لما بنرجع للكتاب المقدس في انجيل متى الصحة السادس بدايه من عدد 14 إلى 15 و16، بنشوف العادات إنه الرب يسوع المسيح له كل المجد ابتدى يتكلم عن الغفران. أنا لازم أغفر الذين أساءوا إلي. لكن أخي المستمع، أختي المستمعة، ما تخد نقطة إنه ده عشان عمل لي كده أنا مش هقدر أغفر له. أنت بتغفر على أساس كلمة الله. عشان كده الكتاب المقدس قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، متسامحين متشوقين كما سمحكم. في آية وأنا بختم بها الموضوع بتاعتي عن الغفران في كولوسي 3 عدد 13، كولوسي قال حاجة حلوة جدا، برضو بيتكلم عن المسامحة. الغفران هو المسامحة. إحنا محتاجين إنه مسامحة الله تنسكب على قلوبنا حتى ما نكون قدوة ونكون مثل للآخرين. يسوع المسيح ختم بالكلمات ده، قال استعداد لغفران يسوع المسيح غفر.
7: جوزيف، ونحن مواصلين الحلقة بتاعتنا وبنشكرك على التعقيب ده. احنا قبل ما نرجع لك ونعود لك مره تانية، احنا بنحاول نحول الميكروفون للحضور الكريم وبنقول لهم رايهم شنو، او هل هم موافقين ولا عندهم راي تاني.
4: انا عندي اختبار شخصي، انا في حياتي في شخص يعني اخطأ في حقي شديد او عمل لي جروحات عميقه جدا، وكان شخص قريب جدا جدا لي انا، وانا يوم ربنا يتعامل في حياتي قال لي انه انا لازم اغفر للشخص ده، فانا قلت خلاص يا رب انا هغفر له. لكن بتبقى المشكله انه انا يعني المفهوم ذاته بتاع الغفران ده انت قلت حس عنه انه هو النسيان. المشكله مثلا انك انت بتكون قلت خلاص يا رب انا سامحته، لكن تاني بيعمل لك شيء بيزيد عمق الجرح، ويعمل شيء تاني يزيد عمق الجروح اللي فيه، فانت تبتدي تاني تتعب وتاني تقول يا رب انا هغفر له. فهل في حاجه اسمها تكرار الغفران، ولا انت بتغفر مره واحده وبعد كده بتواصل الغفران؟
10: لما بنرجع لكلمة الله بنشوف يسوع المسيح ابتدى يقول لبطرس، بطرس صار يسوع قال كم مرة أنا أغفر لأخويا؟ يسوع المسيح قال له 77 مرة، يعني 490 مرة، كل يوم 490 مرة أنا بغفر وأنا بغفر. الغفران تكرار، أنا كل مرة أغفر وأغفر، مش أغفر مرة واحدة لكن أغفر مرة ومرتين. ممكن العملية يجيب معك سنة سنتين 3 سنين، بتحس لما أنت غفرت من جوه ونسيت كل حاجة بيكون في شفاء. الغفران هو مش مرة واحدة لكن حسب كلمة الله 490 مرة كل يوم تقول أنا بغفر وأنا بغفر وأنا بغفر.
6: مع برنامج صدى الحياة تستمع لرأي الكتاب المقدس تجاه القضايا المعاصرة.
2: طيب أنا بسأل كده إنه هل الغفران ده بيعني انه مثلا اذا زول عمل لي حاجه كعبه وبحتاج اني انا اغفر له، هل انا بس براي كده بين نفسي اقعد اغفر له، ولا بحتاج انه انا امشي له واتكلم معه حتى ولو كان كلامي ده ادى الى كلام بقى يعني شويه المناقشه بقت سخنه بيناتنا، انا اوريه الحقيقه واذا هو ما سمع بعد ده انا اقوم اصلي من اجله واغفر له، ولا بس اساسا انا مفروض اصلا ما اتخذ اي خطوه تجاه زول الاخطاء لي؟
10: انت عارف الغفران شخصين لما يكون في مبادره بين اثنين حلو جدا. مثلا انا عندي مشكله مع اخويا، انا بجيب المشكله ده يا اخويا انا عندي معك مشكله، نودول الكنيسه والكنيسه مثلا بنقعد مع بعض عشان نغفر لبعض. الغفران لما يكون بين طرفين، وحتى ممكن انا غلطت لاخويا واخويا ما غلط فيا، انا من الصعب درامل دفاع حاجه دفاع عن نفسي، لكن لما نجي بروح التواضع وبروح المحبه يا اخويا انت غلطان فيا، انا بقول الغلط كذا وكذا وكذا، انا بحبك في المحبه وطالنا صافح مع بعض عشان ما يكون انسى الالم اللي جواي والجروح اللي جواي. بيكون قوي لما تكونوا الاثنين مع بعض. في بعض الناس ممكن يكون عندهم ناس عندهم واحد مات مثلا عنده مشكله مات، كيف انا اغفر له؟ يا رب انا بسامحه برغم هو ايه هو مات، لكن بيكون في قوه لما تجوا الاثنين وتسامحوا بعض، وبعد كده بيكون في فعاليه اكثر وبيكون في قوه اكثر وبيكون في شفاء من الداخل اكثر واكثر.
5: كيف أغفر لإنسان هو كان سبب في تدمير مستقبلي؟
10: سؤال حلو جدا، ممكن ده سؤال كتير حلو، كيف أنا بغفر لشخص كان سبب تدمير في حياتي؟ زي ما قلت لكم أنا بغفر في حالة واحدة بس، في لما يكون أنا إنسان لقيت حياة جديدة. أنت عارف في العالم في 2 طبيعة إنسانية، الإنسان لما يكون ما يختبر الرب بيتعامل معاملة ده ما غفر لي أنا خلاص، السين بالسين والعين بالعين، بيجيبوا الشريعة موسى أو العهد القديم. لكن هنا في عهد النعمة بالذات وأنا اختبرت يسوع المسيح، شخص عمل لي مشكلة بيجا سبب تدمير، وده ممكن حاجات كتيرة في العالم، في ناس بيجا سبب تدمير لناس كتير، لكن أنا عايز أقول لك وهو سبب تدمير لحياتك، بس أرفع الأمر للرب، يا ربي الشخص ده كان سبب تدمير، أنا عامل شنو؟ أنا مش قادر. لكن عايز أقول لما الله يسيطر في الفكر بتاع الإنسان، كتاب المقدس بيقول كده وسلام الله الذي فوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا. لما فكرك وقلبك أنت بتديه كليا للرب لسبب الشخص اللي الدم اللي كان سبب تدمير في حياتك، الله بيشفيك. لما بيشفيك بيبدأ معك صفحة جديدة وخطوة جديدة. الغفران مهم جدا في حياتنا البشرية وحياتنا كمؤمنين.
9: من كلامك قسيس كعزول بيسمع كأنك قدرت تقول انه يعني الزول المسامح هو الزول يعني زي بحس كانه موقف الضعف، انك في كل مره زول يعمل لك حاجه انت برضو تظل يعني تنسى، ففي ناس بيستغلوا حاجه دي زي ضعف يعني. فانا ما اعرف يعني احنا كيف نتعامل مع زول بيستغل الحاجه دي يعني زي كانه نقطه ضعف في شخصيه الزول، لما انت تغفر له ما ترد له يعني رد
10: زي ما أنا ذكرت الإنسان عنده الطبيعة العتيقة أو في طبيعة بتاعت الإنسان بيقول فين رجوليتي، لازم أنا أكون عندي شخصية رجولية. لكن في المسيحية دائما المسيحية رسالة المحبة، رسالة الغفران، زي ما في واحد من الأسئلة قبل كده إنه جوهرة المسيحية في الغفران. زي ما قلت من الصعب أنا أغفر للآخرين، لكن من السهل إنه الله يعمل إيه، الله يغفر لنا. ليه الله غفر لي؟ الله غفر لي مش عشان أنا كويس، الله غفر لي عشان هو حمل كل شيء في خشبة الصليب. عشان كده نقطة بتطل ده ما بيعني إنه إحنا ضعفاء، ده بيعني إننا أقوياء، بيعني إنه محبة بتطل لجوانا بيخلينا إحنا بنسامحك وبنسامحك مهما عملت وعملت وعملت بنسامحك. أكيد أنا المسامحة بتاعك لما بيطلع من القلب الله بيعمل حاجة كتيرة كويس.
7: عزيزي المستمع، ونحن في موضوع الليلة عن الغفران، أنا تاني بوجه الميكروفون لأخوي جوزيف وبقول له في كلمة أخيرة، لو قلنا لك أدينا كلمات مختصرة عن الغفران حتى نحن ما نقدر نتعامل معه في المستقبل.
10: أنا بس كلمات أخيرة لأخ المستمع وأخت المستمعة، إنه خلي يسوع المسيح مركز حياتك في كل يوم وفي كل لحظة. إنه الغفران عملية صعب جدا جدا عشان أنا أغفر، لكن خلي إرادة بتاعتي يكون ما إرادة بتطلع. الوصية أنا بديك له خلي محبة الله تنسكب في قلوبكم. بولس الرسول ابتدى يقول لأهل روميا 5:5 قال محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. لما يكون في روح الله جوايا بيقدر أنا أسيطر لكل موقف بيضايقني. زي ما أنا قلت في الأول وأنا بختم بالكلام بتاعتي ده، الغفران جوهرة المسيحية.
7: شكرا جزيلا الأخ جوزيف لوباي على هذا اللقاء الجميل الممتع، كما نشكر الحضور الكريم ومستمعينا في كل مكان، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
11: بداية الشك بيكون خطية،
12: هل نقدر نعرف أنه ده علامة خضراء على سنة أنا ممكن أشرب خمر؟
2: أنا بشوف إنه الهجرة دي ما صح، لأن إذا إحنا كلنا حاجرنا طيب السودان بتاعنا ده حنخليه لأمه، لأنه هو أمانة في رقبتنا.
4: برضو أنا كطالب مسيحي في الجامعة، كيف أنا أقدر أعكس صورة المسيح في حياتك؟
5: إذا كان الغفران بجع من شخصيتي سخرية للناس ماذا أفعل؟
6: عزيزي المستمع، مرحبا بك في برنامج صدى الحياة. هذا البرنامج يهتم بأمور حياة وكيفية التعامل معها من المنظور المسيحي، ونحن الآن في الهواء الطلق في الخرطوم على شاطئ النيل، فابقى معنا واستمتع معنا. أحبائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. حلقة اليوم يناقش واحد من أهم المواضيع، وهو موضوع الشك والإيمان، أو الشك والإيمان أو الإيمان والشك. ونحن قبل ما نبتدي في البرنامج ونعرف ضيف الحلقة، نستمع لبعض الاستطلاع من الإخوة والطلاب المشاركين، وإذا أي في ذلك رأي أو عنده أي استطلاع في موضوع الشك والإيمان يتفضل.
13: أنا أعتقد أن الشك والإيمان أشياء موجودة في العالم وإحنا ما بنقدر ننكر وجودهم، لكن في فرق بين الشك وعدم الإيمان. ما مشكلة أنه أنا أشك، لكن المشكلة أنه لما أنا يكون عندي فرصة أنه أؤمن وأرفض أنه أؤمن، فيبقى المشكلة في عدم الإيمان وليس الشك.
14: الشك والإيمان نغيدين لبعض، نلقان دائما بتلازمه، وبلقى دائما أنه الشك قاعد يفوت الإيمان دائما، يعني الإنسان بيشك حتى أحيانا يؤمن.
15: بنشوف دائما أنه الشك والإيمان مخترنا مع بعضهم، بنلقى أنه مجرد ما أنك بتعاين فوق لشيء، مجرد ما شكيت أنه دي ما حقيقة بتعاين أنه شنو الشيء بدأ يغير، فبالتالي انك بدأت تشك في شيء. والشك ما مرفوض في المسيحية، انما عدم ايمان هو المرفوض زي ما اخوي عقب.
2: انا بشوف انه الشك حدث طبيعي في حياة بني البشر، لكن احنا كمسيحيين دايرين نتعلم انه كيف نتعامل مع الشك.
6: عزيزي المستمع، يمكن يكون ده رأي بعض اخوة الطلاب المشاركين، ومن خلال الحلقة ان شاء الله هنقوم نناقش ونسمع بقية الآراء. ضيف الحلقة لليوم ايها الاخ المستمع الكريم هو الأخ الأستاذ حسن جبريل، وهو قادم في عمليات الرحمة، واحدة من خدمات المباركة في السودان. أستاذ حسن، من ما سمعت من الاستطلاع اللي سمعناه قبل شوية، أنت بتشوف
9: ما هو الشك وما هو الإيمان؟
16: بتقدم بالشكر لصدى الحياة. علاقة الشك والإيمان دائما ومن أصل الإيمان هو ما من بني البشر. الإيمان هو معطى من الله. الله هو اللي أعلن نفسه مرارا وتكرارا، وهو اللي أدى الإنسان إنه يثق فيه، وكل مرة بيأكد للإنسان إنه أنا موجود. ولكن المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه بيكون عرضة إنه يشك ليه، لأنه إحنا في مجتمع بيتعامل مع المحسوسات والملموسات. مثلا إذا شفنا في الطبيعة الهواء لا يرى بالعين المجردة، ولكن له قوته يحرك الأشجار، وله قوته. الهواء ما بنشوفه بعيننا وما بنقدر ننكر وجوده. الشك سلاح خطر جدا جدا، بيدمر الإيمان تماما.
9: عزيزي المستمع، أنت ما زلت مع برنامج صدى الحياة، وموضوع حلقة اليوم كما تابعتم معنا هو موضوع الشك والإيمان. موضوع الشك والإيمان موضوع يمكن يختلط بحياة الناس أو حياة كل الناس، فبنرجع تاني للإخوة الطلاب المشتركين معنا في حلقة اليوم، وإذا كان في مداخلات أو أسئلة أو آراء فيتفضل بيهم.
17: الإيمان، هل يمكن نؤمن بعقولنا؟ ذكر المتحدث في حديثه أن الشك نوعان، شك يقود إلى الإيمان وشك آخر يكون من إبليس، كيف أميز بين هذه الاثنين؟
16: الإيمان العقلي قد لا يساعد كثير، هو عبارة عن جمع معلومات عن الله أو جمع معلومات عن الكتاب المقدس، وهذه المعلومات ما بتفيد كثير، لأنه المطلوب الإيمان العامل بالكلمة، الإيمان اللي بيهضم الكلمة، الإيمان اللي بيتوضع في العمل، هو ده الإيمان. أما الإيمان اللي هو جمع معلومات قد تساعد الآخرين، ولكن ما بيساعدك أنت ذاتك، لأنه ده إيمان ما له عمل واضح.
9: عزيز المستمع، هذا هو برنامج صدى الحياة. موضوع الحلقة كما أنت تستمع وتتابع هو موضوع الشك والإيمان. بنرجع تاني للإخوة المشاركين في الحلقة، إذا كان في أي مداخلة أو أي سؤال تفضلوا.
18: سأسأل عن شخص هو شك في نفسه وهو موجود في المجتمع، هل يمكن لهذا الشخص أن يكون له دور في المجتمع، وما هو نصيحتك له؟
14: شفنا أن الشك شيء طبيعي، وأن رجال الله كان بيشكوا وبيؤمنوا، بتين الشك بيكون خطيئة.
16: السؤال الأول، سؤال الأخت عن زول شاكي في نفسه، هل ممكن يكون شخص فعال في المجتمع أو صالح، أو ممكن حتى هو يفيد نفسه؟ أفتكر هذا الإنسان قد يلقى الصعوبة أنه يفيد نفسه، حتى خليك من الآخرين، لسبب واحد، لأنه الشك مراود كل حياته، كل عمل عايز يعمله ما بيثق في نفسه حتى، خليك من أنه يثق في غيره. والشك دائما هو يعني المصدر، السلاح الوحيد اللي بيستخدمه إبليس ضد الإنسان حتى يحصل عليه عملية الانهيار الفكري والانهيار الكامل، حتى لا يكون صالح لا لنفسه لا للمجتمع. ودي واحدة من الأشياء الخطرة. والنصيحة إنه إذا إحنا لقينا أو إذا واجهنا هذا الزول هو يعني بهذه الحالة من الشك، إحنا بحاجة إنه أكد له مرارا وتكرارا إنك أنت إنسان كامل، والله خلقك وتعب فيك وأوجدك كإنسان، وله هدف، يعني هو من خلالك عايز يعمل عمل عجيب، وما خلقك لأنه أصلا وجدت صدفة، ولكن أنت هام في نظر الله.
9: مع برنامج صدى الحياة تستمع لرأي الكتاب المقدس تجاه القضايا المعاصرة.
13: عندما أقرأ الكتاب المقدس الواحد بيجد أنه في قاطع في الكتاب المقدس، مثلا في القصة بتاعت يوحنا المعمدان عندما شك وأرسل تلاميذه ليسوع المسيح، وقام المسيح ورى عمليا أنه هو فعلا المسيح، رسل ليوحنا المعمدان وقال طوبى لمن لا يعثر فيه. فبنجد هنا أنه المسيح بيعبر عن طبيعة الله المحبة اللي بتهتم بالشخص اللي بيشك. في نفس الوقت أنا بجد في الكتاب المقدس آيات بتقول أنه بدون إيمان لا يمكن إرضاه، والآيات دي كأنها بتقول أنه إذا أنا شكيت معناها أنا ما بيرضي الله. فكيف أنا أقدر أوافق بين الآيات اللي بيبدو إنهم متناقضات دين؟
16: هذه الآيات غير متناقضات أبداً. بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب إن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وإنه يجازي الذين يطلبونه. لما نجي نتكلم عن موضوع الشك ده، يعني أنت عليك أنك تعرف إنه الله موجود، وفي وسائل كثيرة وفي آيات كثيرة والطبيعة وأشياء كثيرة بتؤكد عن وجود الله. وعشان كده قال هنا أنت اللي عايز تؤمن بالله عليك أنك تعرف أنه هو موجود وهو بيجازيك خيرا، وعدم إيمانك فيه قد يكون العكس وهو شرا. في سؤال قبل قال الشك بتين بتحول إلى الخطية، يعني شك وقف كده تاني، ما عايز يقبل أي كلام، ما عايز يقبل أي نصيحة، ما عنده أي قابلية لأنه يقبل أي إيضاحات. فمثل هذا الشخص بيكون صعب عليه جدا، ممكن جدا إبليس ينحدر به إلى الخطية ومنها الابتعاد الكامل عن الله.
9: أستاذ حسن، ونحن بنقدم البرنامج ده يمكن نستحضر به كتير من طلاب الجامعيين في المعاهد الأولى في السودان وفي العالم. الطالب الجامعي لما يخش الجامعة لأول مرة بيلقى إنه في يعني كمية كبيرة جدا من الجدل والنقاش حول الله وما هو الله والجد والإلهات دي، فالتيار الكبير الماشي في الجامعة. فأنت رسالتك شنو أو رأيك شنو للطالب الجامعي اللي ممكن هو بيواجه مثل هذه التيارات المختلفة في النقاش الجامعي اليومي؟ يعني
16: الطالب الجامعي قبل ما يكون طالب جامعي ممكن يكون يتربى تربية ما مؤسس على الإيمان وتدرج أكاديميا إلى أن وصل الجامعة، وفي الجامعة حتما حيلاقي تيارات مختلفة وحيكون صعب عليه جدا جدا لأنه أصله منطلق بلا أساس، وعشان كده بيلقى صعوبة جدا أنه يتأقلم مع المجتمع الجامعي والأفكار المتضاربة الموجودة في الجامعة. ولكن بنشوف إذا كان هذا الطالب مؤسس منذ الطفولة على تعليم الكتاب المقدس وعنده الأساس الراسخ في الكتاب المقدس، أفتكر هذا الزور حيكون نموذج حتى وهو وجوده في الجامعة، يستطيع أنه يقابل كل التيارات ويستطيع أنه يكون كارز ناجح أو له دور واضح على مستوى الإيمان وعلى مستوى الأكاديمي وعلى حتى مستوى السياسي، لأنه ما بيكون مضطرب فكريا لكن بيكون عنده أساس وبيستطيع أنه يتجاوب مع كل التيارات المختلفة.
9: طيب شكرا جزيلا أستاذ حسن. لكن قبل ما ننهي الحلقة دي أيها الأخ المستمع، دايرين ندي أستاذ حسن ممكن في دقيقة أو أقل من كده يقوم يلخص لنا كيف كإنسان في المجتمع أتعامل مع موضوع الشك والإيمان.
16: الحقيقة وإحنا بنعيش المجتمع أو بنعيش في العالم المليء بالشرور، وإحنا كناس لنا إيمان ومتأكدين من إيماننا، علينا أن نكون عرضة لكل الشكوك، الشك القاتل، ولكن يريد يكون الشك اللي يقود إلى المعرفة. الشك اللي يقود للمعرفة هو أفضل. لما نشك خلينا نشوف أقرب شخص أو أي زول إحنا بنشوف فيه الكفاءة أو بنشوف فيه العلم نسأله أو نبحث الكتب حتى نستطيع أن نصل وعشان نلقى هدوء ونكون مطمئنين.
9: إلى هنا أعزائي المستمعين نصل بكم إلى ختام حلقة اليوم، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر للأخ الأستاذ حسن جبريل، ونتمنى أن يباركه الرب ويوسع خدمته، والشكر موصول أيضا لطلب المشاركين ولكم أصدقاء البرنامج في صدى الحياة. وموعدنا الأسبوع القادم، وإلى اللقاء، والرب يبارككم.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، نشكرك على حسن الاستماع. إن كانت لديك أي أسئلة نرجو أن ترسلها إلى العنوان الذي سيبث في نهاية الحلقة، وستجد الإجابة الوافية بمشيئة الرب. وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والرب معكم.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3

0: مرات.
1: فقال له بطرس:
2: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
0: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني الزبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
0: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
0: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
0: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
0: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
0: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر، ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي. أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
3: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
3: السلام يا معلم.
1: وقبله. فقال له عيسى:
0: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
0: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
0: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده. وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
4: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
5: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت. فقال له رئيس الأحبار:
5: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
0: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
5: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
6: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
6: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
7: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
2: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار، فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
8: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
2: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
9: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
2: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
0: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا، إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي، حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم، فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكونوا اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروما، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وقسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبثقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقز نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.